جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات

0: لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

نقاش أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور

بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم

وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء

نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير،

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم

كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه
واعلموا أن الله غفور حليم.

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم

وإذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة

فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده

0: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة اف ام على هواك.
4: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
5: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع

يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا فيكم. بدأنا مشوارنا اليوم معكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام في برنامج ابدأ صح. صباحاتكم مشرقة دائما بالتفاؤل وبالحياة وبالإنجازات يا رب. أسبوع جديد إن شاء الله نبدأ فيه بكل تفاؤل وإنجاز يا رب. نقول أهلا وسهلا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا كعادتنا من الآن وعلى مدى 3 ساعات في من الوقت حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية في برنامج ابدأ صح وفقراتنا المتنوعة اللي تعودتوا عليها بين الطقس وحدثة في مثل هذا اليوم، وأيضا ترند وضيوفنا حيحلوا علينا، وأيضا ما ننسى لغزنا اللي دائما تشاركونا فيه ومواضيعنا الصباحية. أكيد ما تحلى حلقتنا إلا بكريم مشاركاتكم. تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. قبل لا نبدأ مشوارنا وأول محطة معانا، نبدأ بتحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم معكم دينا سعد والإخراج لعبد الله الكي. طيب خلينا نطلع أول فاصل وبعدها راجع لكم من جديد، لا تروح بي.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاحد 3 ابريل. بمشيئة الله تعالى تتأثر أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية برياح نشطة شديدة السرعة تؤدي إلى عاصفة ترابية مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1.5 متر على الجزء الشمالي، ومن 0.5 متر إلى 1 متر على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1 متر على الجزء الشمالي، ومن 0.5 متر إلى 1.5 متر على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف ومتوسط على الجزء الأوسط والجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لتصبيحاتكم، نبدأ بأول تصبيحة معنا من أبو سعود، يقول صباح الخير باسمك يا الله، نبدأ هذا اليوم فاعطينا خيره واكفينا شره. يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو سعود. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الرحيم الثبيتي، يصبح علينا ويقول اللهم نسألك صباحا يخلو من كل هم وضيق، صباح يكتب فيه لكل مخلص مجتهد السداد والتوفيق، صباح يحمل البشرة لكل من ينتظر فرجا. صباح الخير، صباحك أنوار يا عبد الرحيم. أيضا عندنا عماد يصبح علينا بفنجان القهوة ويقول دعنا سمات الصباح تمحو كل ألم يسكن قلبك، ابدأ صباحك بابتسامة وفنجان قهوة، دع الحياة تشرق بألوان زاهية، لتفتح لك نافذة أمل. صباح الورد والفل والياسمين. يعطيك العافية عماد، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. أبو فؤاد يصبح علينا ويقول اللهم تولى أمورنا بحسن تدبيرك. يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. أنتوا ما تتخيلوا كيف مكتوبة، يعني مكتوبة بطريقة ملتوية غريبة عجيبة ولكن جمالية وزخرفية، يعني حركات. يعطيك العافية أبو فؤاد، شكرا لك. أيضا سعيد القحطاني صبح علينا ويقول يأتي الصباح ويأتي معه أروع الكلمات التي نهديها لمن نحبهم، فالكلمة هي التي تعبر عما بداخلنا بسهولة من احترام وتقدير ومعزة ومحبة، فنجدها كلمات قريبة لمشاعرنا. يعطيك العافية يا سعيد القحطاني، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات. أيضا عندنا تصبيحة من غازي شولان يصبح علينا ويقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صباح الخير صباح الأنوار، أهلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من الصادق آدم العاقب علي يصبح علينا ويقول اللهم تولنا برحمتك الواسعة وإحسانك العظيم ولطفك الجميل ويسر لنا كل عسير. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أبو شامي صبح علينا ويقول صباح الخير صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك. صالحة أيضا صبح علينا وتقول اللهم صباحا يحتوي ألطافك الخفية، صباح يتبع فرجا وفرحا وبشرى طال انتظارها. يعطيك العافية، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك. عندنا محمد أيوب يصبح علينا ويقول اللهم هب لنا دوام النعمة وشمول الرحمة وسعة العيش ودوام الصحة والعافية، واجعلنا من عبادك المتقين الذين لا يخافون عليهم ولا يحزنون. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا محمد أيوب. أيضا خليفة الزبيري يصبح علينا ويقول جعل الله صباحكم بسمات ونهاركم حسنات ومساءكم خيرات وليلتكم دعاء مستجاب، صباح الخير والسعادة. أيضا من ضمن التصبيحات تصبيحة من صالح السفياني يصبح علينا ويقول اللهم ارزقنا جبر القلوب وستر العيوب ومغفرة لنا ولوالدينا من جميع الذنوب يا رب العالمين، اللهم أمين. أيضا أبو رواد يصبح علينا ويقول اللهم لا ترينا في من نحبهم إلا ما نحب، اللهم اجعلهم في ودائعك وأمانتك واحفظهم بحفظك يا

صباح الخير يا ابو رواد. ايضا عبد الهادي عمراني يصبح علينا ويقول صباح الخير، يعطيك العافيه، يا اهلا وسهلا فيك. ايضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحه من سليمان الدبيان يقول صباح الخير وبس، صباحك انوار، يا اهلا وسهلا فيك. ايضا من ضمن التصبيحات موسى الجهني يصبح علينا ويقول هل تعلم بان السعاده تمتلكها في اصغر الاشياء، كوب شاي ودفى بيتك، رياضه الصباح اللي ما تتغير، محبه تملا قلبك، هذا هو سر الصباح مع موجات أثير السعودية العامة إذاعة جدة خاصة، ودامت لنا طربا وترانيما على نفوسنا، ومحبتكم ونفوس محبكم الفقير إلى الله الذي لا يزال ينبض حبا لكم، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من فؤاد قطان يصبح علينا ويقول لا تكن بأخلاقك يقول الثقة بالنفس مطلوبة، لكن تكون بأخلاقها بطيبتك ومعدنك الطيب، باحترامك لأخلاقك، بأدبك، بعطائك النبيل، مو ثقة وتعمل فيها طاووس مغرور مثل السنبلة الفارقة دائما شامخة مرتفعة للأعلى، لأنها فرقة ما فيها شيء. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا فؤاد. أيضا من ضمن التصبيحات أبو نواف يصبح يقول صباح الخير والبركة والسعادة. الهنوف تقول تنفس الصباح حبا ورضا، فلا شيء أروع من قلوب باتت راضية وأصبحت مبتسمة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لكم. ولسه التصبيحات ما شاء الله مليانة، بس خلونا نوقف فاصل صغير وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بيه.

0: أسبوع البيئة ليس مجرد مناسبة، بل تذكير بواجب مستمر، فرصة لنراجع سلوكنا ونطور وعينا ونشارك في حماية بيئتنا، لنكن جزءاً من التغيير ونحول هذا الأسبوع إلى بداية جديدة نعيش فيها بوعي ونحافظ على أرضنا بكل حب.
1: ابدأ صح على جدة FM.

عودة ورجعنا لكم من جديد نكمل تصبيحاتكم. ما شاء الله يعني أنتوا تكتبوا صحائف تكتبوا ما شاء الله عليكم. طيب خلينا نبدأ بتصبيحة. فوزي يقول صباح الخير على الجميع، اختصرها. وأيضا لا لاحظ في كذا أحد اختصر تصبيحته. عندنا عبد العزيز عسيري صبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. صباح الخير، صباحك أنوار يا عبد العزيز. عندنا أيضا عاقل المحمادي المحمادي أيوة يقول صباح الخير، صباح يليق بنقاء قلبك وهدوء روحك، صباح تبدأ فيه يومك بابتسامة وثقة بأن كل ما هو قادم أجمل بإذن الله. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا راحة البال وصفاء النفس وطمأنينة لا تزول. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم خير الأقدار وابعد عنا شرها، وأوقفنا ووفقنا لما نحب ونرضى، وافتح لنا أبواب الرزق والتيسير من حيث لا نحتسب. اجعل هذا الصباح بداية تحقق الأمنيات وبداية لأيام مليئة بالنجاح والفرح والإنجاز. يعطيك العافية، شكرا لك يا عاقل، أهلا وسهلا فيك. أيضا عندنا عبد الله بركات يصبح علينا ويقول كلما مضت الأيام سندرك أن العطاء أجمل من الأخذ، وأن التسامح أنقى وأرقى من الضغينة، وأن القوة الحقيقية ليست بالشدة بل بالطيبة ورحابة الصدر، وأن الحياة عابرة والبشر عابرون، ولن يبقى حقا إلا طيب الأثر. صباح الخير لأهل الخير، يعطيك العافية عبد الله. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عون البيشي يقول أسأل الله أن يعطينا وإياكم حتى نرضى، ويرزقنا وإياكم حتى الغنى، ويجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. عون خلاص هذا السيجنتشر صارت حقه، ما يغير هذه التصبيحة أبدا. يعطيك العافية عون، شكرا جزيلا لك. نوار العتيبي صبح ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم إنا نسألك أن تجعل يومنا هذا يوم بركة، وأن ترزقنا فيه السعادة والرضا، وأن تقربنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا برحمتك فتحا مبينا، ووفقنا لمن تحب وترضى، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. صباحكم الله بالتوفيق والبركة.

صباح الأنوار، أهلا وسهلا نوار العتيبي. نوار يعطيك العافية، يا أهلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أحمد دياب يصبح علينا ويقول: صباح الخير يا نعمة الرحمن، يا من يملأ قلبي في الحب والسرور، أسأل الله أن يجعل يومك مشرقا بالسعادة وأن يحفظك من كل الشرور، من جوري وليلى وأم جوري. صباح الخير، يعطيك العافية، هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا العمدة يصبح علينا ويقول: اللهم يا كريم أسألك لي ولأحبتي بشاشة الوجه وطراوة اللسان وصفاء القلب وطهارة الروح، اللهم أسعدنا بما يسرنا وأبعد عنا ما يضرنا وجنبنا فواجع الأقدار وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم، يعطيك العافية عمدة. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من محمد الفريجي يصبح علينا ويقول: لا تمنح أحد القدر على أن يبدل سعادتك إلى حزن أو تغير مزاجك بكلمة، أعطاهم كل ما تحب إلا نفسك، كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت. صباحكم قلوب بيضاء، يعطيك العافية، هلا وسهلا فيك يا محمد الفريجي. أيضا عندنا تصبيحة من محمد الحربي، شكرا لك، يصبح على الجميع. أيضا عندنا تصبيحة من إبراهيم الحجي يصبح علينا ويصبح على طاقم العمل. أيضا عندنا عباس عبيد يصبح علينا ويقول: اللهم ما قسمت في هذا اليوم من الخير والبركة والسعادة ومغفرة والشفاء وعافية وسعة الرزق واستجابة الدعاء، فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب، إنك على كل شيء قدير. شكرا لك، يعطيك العافية. أيضا علي بركات يصبح علينا ويقول: صبحكم الله بالخير والعافية يا رب العالمين. آخر تصبيحة معانا وحنوقف تصبيحات، تصبيحة من منيرة تصبح علينا وتقول: صباح الخير، صباحك أنوار. هذه جميع التصبيحات اللي كانت معانا اليوم في حلقتنا. طيب حنبدأ في لغزنا. لغزنا اليوم جماد، أوكي؟ اليوم لغزنا جماد. مخرجنا يعني متحمس معاكم، فأنا أقول أوكي، هو يهز راسه معي. يعطيك العافية يا عبد الله، معليش أنا شوية تعبانة فصوتي شوية ما هو تمام. طيب اليوم جماد، بس خلينا نتذكر اللغز اللي فات اللي هو يوم الخميس، كانت لعبة هي السلم والثعبان، عشان ما حد يرجع يسألني، تمام؟ كانت السلم والثعبان. أما بالنسبة لي لغزنا اليوم هو جماد، ركزوا معايا كويس. اللغز يقول: أنا جماد، وجودي يساعدك للاستعداد، أصبحت من الأساسيات منذ الاختراع، تنوعت مجالات استخدامي، بداياتي كانت من القرن التاسع عشر، فمن أنا؟ تمام؟ حعيد من جديد، حعيد من اللغز من جديد، ركزوا كويس. اللغز يقول: أنا جماد، وجودي يساعدك للاستعداد، أصبحت من الأساسيات منذ الاختراع، تنوعت المجالات استخدامي أو تنوعت مجالات استخدامي، من بداياتي كانت من القرن التاسع عشر، فمن أنا؟ هذا هو لغزنا اليوم على الواتساب على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. لو سمحتوا اللي يجاوب يحط الاسم مع الإجابة. أحمد دياب، أنا صبحت عليك، قريت التصبيحة حقتك كاملة. أما بالنسبة للاتصال على 0-12-64-77-154 أو 0-12-64-78-544 أو 0-12-64-95-154. نعيد اللغز من جديد، ركزوا كويس وفكروا كويس قبل لا تجاوبوا. في ناس على طول أرسلت إجابة، فكروا، تمام؟ أنا جماد، وجودي يساعدك للاستعداد، أصبحت من الأساسيات منذ الاختراع، تنوعت مجالات استخدامي، بداياتي كانت من القرن التاسع عشر، فمن أنا؟ أوكي، فاصل وراجعين.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحد

0: الساحة البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. لغزنا اليوم جماد، ركزوا كويس عشان تقدروا تجيبوا، تمام؟ اللغز يقول أنا جماد، وجودي يساعدك للاستعداد، أصبحت من الأساسيات منذ الاختراع، تنوعت مجالات استخدامي، بداياتي كانت من القرن 19، فمن أنا؟ تمام؟ أكيد على الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-95-154. عيد اللغز من جديد، أنا جماد، وجودي يساعدك للاستعداد، أصبحت من الأساسيات منذ الاختراع، تنوعت مجالات استخدامي، بداياتي من القرن 19، فمن أنا؟ تمام؟ تمام. عندنا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا. ألو؟ يا ألو يا ألو. يلا ألو، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا يا علي.
1: هلا والله.
0: أهلا. هلا.
1: أتوقع الساعة.
0: الساعة؟ الساعة يعني عرفت من أيام الجاهلية موجودة الساعة.
1: توقع الساعة، هذا
0: أنت شايف أنها الساعة.
1: إيه.
0: أنا ما حناقشك كثير، بس أنا قلت لك معلومة إنه الساعة موجودة من آلاف آلاف السنين. أوكي.
1: أوكي.
0: خلاص نخليها الساعة.
1: خليها الساعة.
0: أوكي يلا، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. إيه يلا نروح لي. سليم. سليم. ألو.
2: ألو.
0: صباح الخير.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا يا سليم.
2: أنا خليت.
0: كيف حالك؟ تمام؟
2: الحمد لله.
0: يا هلا وسهلا فيك. يلا يا سليم.
2: إن شاء الله التليفون.
0: التليفون. متأكد؟
2: متأكد.
0: آخر كلام. أنا مصدومة حاليا. آخر كلام.
2: آخر كلام.
0: التليفون.
2: التليفون.
0: طيب. تمام. التليفون في القرن 19؟
2: أوه.
0: اه اوكي خلاص
2: تمام.
0: مقتنع؟
2: مقتنع.
0: طيب انا مش مقتنع يا سليم. طيب يعطيك العافيه سليم، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يلا ناخذ كمان اتصال. احمد، صباح الخير يا احمد.
3: صباح النور، السلام عليكم.
0: يا هلا وعليك السلام والرحمه. هاي احمد.
3: انا اقول المنبه.
0: الايه؟ المنبه. يعني الساعة اللي قصدك، بس المنبه.
3: اي نعم المنبه.
0: المنبه كذا بالحال ولا الساعة المنبه؟
3: والله عاد ما ادري كيف.
0: انا يفرق معايا، انا يفرق معايا مرة. ها
3: هم كيف اخترعوا المنبه؟ انا ما اعرف كيف اخترعوه.
0: والله ما ادري، انت دور وارجع لنا قل لي، عشان يعني ممكن نخليها لغز في يوم اخر. ها
3: والله انا اقول المنبه.
0: المنبه، الساعة المنبه يعني.
3: نعم الساعة أوكي. المنبه.
0: طيب الساعة المنبه، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب نروح لفؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
4: هلا والله دينا، صباح الأنوار.
0: أهلا وسهلا، يعطيك العافية. هاي فؤاد.
4: طبعا دينا هو يتدخل في طبعا تحديد الوقت، الموضوع اللغز هذا.
0: لا
4: ما يتدخل في تحديد الوقت.
0: لا
4: يعني.
0: أبدا ما له علاقة في الوقت أبدا.
4: البوصلة يعني.
0: البوصلة
4: تقريبا يعني
0: البوصلة من آلاف السنين، القرن 19 ما يعني كان أوريدي عارفينها من زمان. ها.
4: طيب طيب إذا قلت لك علشان خاطري تعيدين السؤال يعني.
0: ما يحتاج. يلا أنا جماد، وجودي يساعدك للاستعداد، أصبحت من الأساسيات منذ الاختراع، تنوعت مجالات استخدامي، بداياتي كانت في القرن 19، فمن أنا؟
4: والله ما عندي الا البوصله، ممكن يكون المنبه يعني.
0: تمام
4: المنبه.
0: خلاص
4: المنبه. خلاص المنبه.
0: انت سالتني لو علاقه

0: في الوقت قلت لك لا، وانت دحين تحط المنبه.
1: لا لا يعني ها يعني البوصلة لها علاقة في الوقت، ممكن تتجه.
0: طيب الساعة هي وقت أساسا، ها
1: الوقت الصلاة تحدد لك وقت،
0: يعني خلاص الساعة
1: خليها البوصلة، خليها
0: البوصلة. البوصلة ولا الساعة؟
1: الساعة، يلا الساعة.
0: يو ها يا فؤاد الساعة. آخر شيء
1: آخر يو الساعة
0: الساعة خلاص. يعطيك العافية، شكرا لك يا فؤاد. نروح لإبراهيم. إبراهيم
2: تحية لكم.
0: يا هلا وسهلا يا إبراهيم، يعطيك العافية.
2: يا رب.
0: يا هلا
2: فيك. تحية زميل وصاحب الأحصاء اللي عندك.
0: يعطيك العافية. يلا يا إبراهيم.
2: إيه بس أبغي سؤال طال عمرك.
0: ها كل ذا ما سمعت السؤال يا إبراهيم؟
2: لأن ما
0: ركز ركز.
2: ما بنطبعكم على الراديو.
0: يلا يلا, يلا يلا يلا ركز معنا. أنا جماد، وجودي يساعدك للاستعداد، أصبحت من الأساسيات منذ الاختراع، تنوعت مجالات استخدامي، بداياتي كانت من القرن 19، فمن أنا؟
2: زين الجهاز هذا يشتغل على الكهرباء أو على بدون كهرباء؟
0: في منه كذا وفي منه كذا.
2: زين استخدام شخصي، يعني شخصي أو يستخدمه كل الناس؟
0: في كذا وفي كذا برضو أنواع، لأنه منه
2: من زين شركات متعددة، يعني في شركات اللي هي شركات مثل ما تقول سعودية أوروبية.
0: نحن نقول من القرن 19 يعني.
2: أخت الكريمة لو سمحتي،
0: ها
2: أعطيني أفضل شركة صنعتها حتى الآن.
0: أكيد ما أقدر أعطيك.

0: السريع يا إبراهيم، أنت قاعد تضيع الوقت، يلا على السريع يلا.
1: غريبة والله، راح أجاوبكم على الواتساب إن شاء الله.
0: يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا. نروح لمحمد. صباح صباح الخير يا محمد.
2: صباح السلام عليكم.
0: وعليك السلام، يعطيك العافية يا محمد، يلا على السريع.
2: الله يعافيكم. أنا أتوقع أن الشنطة ممكن.
0: إيش هي؟
2: الشنطة. الشنطة
0: الشنطة
2: ممكن.
0: أوكي تمام، الشنطة. يا هلا وسهلا فيك. طيب نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
3: صباح النور.
0: هلا وسهلا، يلا يا حصة.
3: اهلا يا حبيبي.
0: يا هلا فيك، يلا.
3: اقول لك هذا الجماد يعني في منه صغير وكبير،
0: في منه احجام مختلفه ويشتغل، في منه على كهرباء وفي منه من غير كهرباء. اساسي في اماكن كثير، مره اساسي يستخدموه العامه،
3: يعني ينشال في كل مكان.
0: ايوه
3: خلاص، نقول باذن الراديو.
0: الراديو؟ أوكي تمام خلاص. أكيد
3: ولا مثلا المولد الكهربائي.
0: المولد الكهربائي، ها خلاص نوقف.
3: أنا جات في بالي الشنطة حقت السفر.
0: شنطة السفر،
3: أيوه.
0: طيب ها، إيش رأيك؟
3: الشنطة إن شاء الله.
0: شنطة؟ بداية الاختراع هو مخترع، بدايته القرن التاسع عشر.
3: منه كهرباء ومنه
0: عادي. الشنطة ايش دخلها في الكهرباء؟
3: طيب ان شاء الله يعني يكون الراديو.
0: متأكدة؟
3: بإذن الله.
0: آخر كلام
3: ان شاء الله حبيب.
0: اوكي تمام، يعطيك العافيه.
3: سمعت صوتك.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. يلا نروح للاتصال، نقول مرحبا. ابو بشار صباح الخير.
4: صباح النور.
0: اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا بك،
0: يعطيك العافيه. يلا يا ابو بشار.
4: الهاتف او الجوال؟
0: الهاتف او الجوال في القرن التاسع عشر.
4: ايوه
0: متاكد؟ خلاص
4: اكيد
0: يا راجل. يا ابو بشار
4: ايوه
0: قول كلام غير ده.
4: بعد الله. الهاتف او الجوال
0: ما في كلام غيره. طيب القرن التاسع عشر ما في جوال اصلا؟
4: لا في يعني. جوال
0: في جوال القرن التاسع عشر؟
4: ايوه التليفون الارضي او القديم اللي هو الموتوريلا او اللهم صل على النبي.
0: يعني قصدك التليفون؟
4: ايوه التليفون.
0: التليفون
4: عشان التواصل.
0: عشان التواصل،
4: ايوه.
0: طيب متأكد؟ خلاص آخر كلام.
4: أكيد.
0: نحن قلنا الاختراع حقنا دخل في مجالات كثير، ها متأكد؟ خلاص يا خلاص توكلنا على الله، يعطيك العافية. طيب أنا حقول لكم شغلة قبل لا ناخد دانا. على فكرة ولا إجابة صحيحة إلى الآن، ولا الواتساب ولا الاتصال، ولا واحدة صحيحة. يلا وفرحان فيكم، المخرج فرحة مو طبيعية. طيب يلا ناخذ دانا. صباح الخير.
5: صباح النور.
0: اهلا وسهلا وعليك السلام والرحمه. هلا يا دانا،
5: ان شاء الله انكم طيبين.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها
5: ممكن الآلة الكاتبة؟
0: الآلة الكاتبة
5: يساعد على الاستعداد، يعني
0: كيف يساعد على الاستعداد الكاتب؟
5: لما ارتب اموري وارتب مهامي
0: وترتبي افكارك يعني. تدخلي يعني.
5: ممكن.
0: طيب خلاص الآلة الكاتبة.
5: طب هو شيء له مجال في الطب؟
0: دخل كل المجالات، هو دخل كل المجالات، بس هو يعني أنا بقول لك شغلة، يعني بقول معلومة للكل، هو اخترع لشغلة معينة ولكن استخدم لشيء ثاني وصار مهم ومن الأساسيات ولازم يكون موجود في كل مكان، لازم يكون موجود، يستخدموه العامة مش خاص، العام.
5: يعني ما له علاقة بالكتابة أو فاكس أو تليجراف؟
0: ما له علاقة يعني. أبداً أبداً أبداً.
5: ولا سيارات؟
0: سيارات القرن التاسع عشر كان في سيارات؟ إلا كان في سيارات صحيح.
5: إلا في؟
0: إلا في سيارات صحيح. ها.
5: يعني حتى السيارات لا.
0: ما أدري.
5: ما أعرف.
0: أوبا والله جاتنا إجابة صحيحة قبل شوي صراحة، أنا أكون واضحة وصريحة معك.
5: يلا يسر يعطيك العافية. الكاتبة اللي كانت ببالي صراحة
0: بس
6: ولا غيرها ولا جاء غيرها أبدا.

0: جدا.
1: الآلة الكاتبة، أنا سؤال،
2: لأنك حددتي يساعد على الاستعداد، فما أعرف
1: هو يساعد على الاستعداد، هو يساعد على الاستعداد تستعد،
2: لأن حتى المنبه وهذا لما قالوا منبه وكذا هم يعني كمان أخذوا شيء يساعد على الاستعداد، يعني أنهم يصحيهم أو حاجة زي كذا، هم أعتقد فكروا.
1: دانا أنت أول مرة تشاركي معنا ولا دائما معنا؟
2: لا أول يعني مرة، أربع مرات خمس مرات.
1: لا أقصد يعني تسمعينا دائما ولا يعني عرفتي إيش المبدأ؟
2: أي طبعا أكيد دائما.
1: طيب المبدأ نحن إنه يعني زي ما تعرفي بدامك بتسمعينا دائما، إنه أنا أستخدم كلمات يعني ما هي دائما يعني
2: تفهميها هي من تحت الطاولة.
1: يا الله أنت اقري ما بين السطور. بالضبط اقري ما بين السطور. يعني الهدف من الموضوع نشوف مين اللي شاطر، لأنه يعني صراحة أنا أستخدم كلمات ما لها علاقة في اللي
2: لا
1: عاد
2: هذا أكيد في واحد أشطر
1: إن شاء الله. لا والله في إجابة جاتني صحيحة، في والله أم نواف جابت لي إجابة صحيحة صراحة، وأنا ما حقرأ إجابتها صراحة أكون واضحة.
2: برافو عليك يا أم نواف.
1: طيب يعطيك العافية دانا، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا. نروح لبندر، صباح الخير يا بندر.
3: صباح النور.
1: أهلا وسهلا،
3: كيف حالك؟ طيبين
1: يلا بخير، جعلك بخير. هاي يا بندر،
3: الحين اللغز أصلا ما في أي دلالة تدل إن
1: دلالة إنه يساعد على الاستعداد، دلالة إنه اختراع، دلالة إنه يستخدم في مجالات كثير، دلالة إنه اقترع.
3: كل شيء يستخدم في مجالات.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أنت لو تجمعها مع بعض بتجيبه. اللي خلى أم نواف تجيب الإجابة
3: اللي خلينا نجاوب تقريباتك بس، لكن نص اللغز ولا في أي شيء قريب.
1: دحين بندر أنت متصل عليه تضرب معي ولا تجاوب؟
3: لا
1: طيب اتفضل يلا، ماني عارفه ليش تتضاربوا معي، ما ادري يلا.
3: هذا عتاب بس.
1: لا لا لا لا لا, لا. ما انا ما ابغى، ممنوع العتاب. يلا قول.
3: طيب الحين انا اقول المصباح.
1: المصباح. المصباح.
3: المصباح وفي زجاجه.
1: متاكد المصباح؟
3: والله انت قلت القرن التاسع عشر المصباح.
1: هو القرن، انا اقول لكم صراحه، اكتشفت انه القرن التاسع الان وانا قاعده دحين على الهواء، اكتشفت انه القرن التاسع عشر كثير من الاختراعات اللي كانت موجوده صراحه. اي كثير بس نحن بنقول اللي نحن بنستخدمه استخدمناه في مجالات كثير، وصار من الاساسيات من يوم ما اخترعوه، صار من الاساسيات، وهو اخترع لشغله ثانيه ولكن خلاص استخدم فيها في موضوع معين، يعني موضوع معين في كل المجالات لازم يكون هذا موجود.
3: ايه طيب المصباح انت ايش طلع كهرباء وايش طلع حاجه ثانيه زي كذا.
1: اوكي وقت التاسع، القرن التاسع عشر كان المصباح ما يشتغل بالحاله او لازم يكون في كهرباء يعني اتوقع.
3: طيب هو انت قلتي هنا استعداد.
1: استعداد
3: أجل ما يعني
1: وجودي، وجودي يساعدك على الاستعداد.
3: مثل الساعة يمكن ولا
1: خلاص آخر كلام
3: ولا منبه ولا
1: ها قل لي آخر كلام.
3: يمكن منبه.
1: منبه منبه يعني الساعة المنبه قصدك؟ لأنه أنا يفرق معايا الكلمة، الكلمات تفرق معايا.
3: الساعة قولي.
1: الساعة المنبهة يعني.
3: لا أقول الساعة.
1: الساعة العادية.
3: الساعة العادية.
1: الساعة العادية والله كانت ترى من آلاف السنين. ها
3: بالله؟
1: لا بالله أجلي.
3: والله أجل كذا والله حوشت الدنيا في الحين.
1: ها آخر كلام يلا.
3: والله أنا أقول خلينا على المصباح.
1: المصباح متأكد؟
3: والله خلاص والله ما متأكد بس يلا.
1: شكوى لله.
3: شكوى لله.
1: أنا محسسني كذا إنه شكوى لله. يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا. يا هلا يا هلا. يلا نروح لفيصل، صباح الخير يا فيصل.
4: صباح النور سردينا.
1: يا هلا صباحك أنوار، وشلونك تمام؟
4: الحمد لله.
1: يلا يا فيصل.
4: أنا ما عندي إجابة لكن أسئلة، لأن والله صراحة
1: حلو حلو. يلا أسئلة جميل جميل.
4: جزاك الله خير، واحد جاي رتب أفكاره قلت ولا إجابة صحيحة رجعتينا
1: خالص. حست الدنيا
4: ولا أجاوب غلط.
1: طيب يلا يا فيصل قول لي الأسئلة. يلا
4: السؤال، أنت قلتي أصبح يشتغل على الكهرباء لكن في الأساس هو ما يشتغل على الكهرباء، هل نقول بطارية؟
1: لا لا لا لا، نحن بنقول إنه الآن صار يشتغل في منه كهرباء وفي بطارية وفي منه عادي من غير، يعني في منه صارت أنواع كثير كثير، صارت منه أنواع باختلاف الأنواع. أول ما اخترع في منها كان أيوة كهرباء، كان في منه وفي منها لا.
4: احنا نتكلم عن بدايات فقط.
1: بدايات أول ما اخترعوه شيء له شغلة معينة استخدم لشغلة

0: شغلة معينة في مجال معين، ولكن لما شافوا انه نقدر نستفيد منه في مجالات اخرى كذا يعني جاتهم فكرة.
1: في الاساس ممكن نستفاد منه بدون كهرباء بدون بطارية.
0: نعم نعم نعم، من غير ولا شيء نقدر نستفيد منه يعني.
1: ممكن يديك خدمة يعني، ممكن يخدمك
0: فيه. يخدمك نعم، يخدمك نعم، ويساعدك على الاستعداد.
1: ليش استعداد؟ ليش يعني؟
0: ما أدري عاد، أنت فكر. فأفكر
1: استعداد العمل استعداد.
0: فكر أيوة فكر استعداد ليش؟ فكر
1: كلمة الاستعداد هذه عامة.
0: أيوة من أنا هي هنا الفكرة، هنا الفكرة. ما أدري ليه بتتصل لي الضرب معايا، بس يلا أوكي يلا.
1: لنا 10 أيام
0: لنا من يوم ما بدأت البرنامج تتضرب.
1: لا لا لا، أسبوع على الغاز كده. إيش يعني تيجي فيها
0: مبهمة زيادة
1: الهنت أيوة.
0: أيوة هذا لا هذا لأنه منى ما هي فيه تساعدكم. الله يكثرها بالخير، كانت تساعدكم منى.
1: أنا حرجع أقول ما في عندي
0: أنا حرجع أقول يا ريت منى ترجع.
1: لا لا لا لا، أنا حاول أربطيها لنا بأي حدث.
0: طيب أنا يعني شوف، أنا حاحاول أفسر لك إياه شوية. وجودي يساعدك على الاستعداد، يعني خليك في حالة إيش لما تستعد، يعني حالة إيش أنت فكر فيها، يعني حاول تقربها. أصبحت من الأساسيات منذ الاختراع، من يوم ما اخترع واكتشفوا، فقاموا قالوا خلاص نحطه في المجال الفلاني، حطوه في مجال معين. هو أصلا اخترع لشيء وبعدين
1: اشتهر مين فيه؟ شرق آسيا،
0: كل العالم، كل العالم في كل مكان. ما في يعني مش والله اخترعوه في مكان معين ولا لا، في كل العالم انتشر فجأة يعني في كل العالم، وأصبح من الأساسيات الآن في الوقت الحالي، من الأساسيات في كل مكان لازم يكون موجود. في مشكلة إذا ما هو موجود، في مشكلة
1: يصطلح حواليني أنا دحين إيش الموجود
0: فيه. يلا فكر أنت عاد، شوف اقعد دور شوف إيش شوف أيوه.
1: طيب
0: بس
1: هو طيب هو استخدامه صباح أو مساء؟ ما هو
0: في أي وقت، في أي وقت، في وقت يعني. أهم شيء إنه في يستدعي الأمر إنه استخدامه في أي وقت، نهار مساء صباح الوقت اللي هو.
1: أنا حاجة تفكر.
0: يلا تمام تمام تمام، يا هلا فيك. نأخذ اتصال كمان من أحمد. صباح الخير يا أحمد.
2: صباح النور يا
0: دي. اهلا وسهلا ومرحبا.
2: كمبيوتر ان شاء الله.
0: الكمبيوتر متاكد؟ القرن التاسع عشر كمبيوتر. متاكد؟ ابدا يا احمد، يا احمد ها لحد ما لما انا بقول لك غير الكمبيوتر ها، غيرها ضروري تغيرها. يلا يعطيك العافيه، نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد. يا محمد يا هلا، صباحك انوار وشلونك؟
2: الله يخليك
0: يا هلا فيك. يلا يا محمد.
2: اعتقد الكوايه.
0: الكوايه متاكد؟ اختراعنا أو اللي نحن بنتكلم عنه أو لغزنا اليوم شغلة مهمة، لو ما هي موجودة ممكن تصير مشاكل.
2: الكواية
0: تصير مشاكل. الكواية ترى أحيانا أطلع من غير ما أكوي ملابسي عادي، ترى ما يصير شيء، ما حد يحاسبني.
2: إن شاء الله.
0: أكيد
2: إن شاء الله.
0: أوكي الكواية ماشي، يعطيك العافية شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. حنعيد اللغز من جديد لأنه يعني في مشاكل حاصلة، في مشاكل. خلينا نعيد اللغز ونطلع فاصل. اللغز يقول: أنا جماد، وجودي يساعدك للاستعداد، أصبحت من الأساسيات منذ الاختراع، تنوعت مجالات استخدامي، بداياتي كانت في القرن التاسع عشر، فمن أنا؟ أنا من ضمن التوضيحات قلت أنه صار وجوده أساسي في كل مكان. إذا ما هو موجود ترى في مشكلة، إذا ما هو موجود مشكلة تصير. أوكي بإيش كمان قلنا؟ يستخدم بالكهرباء، من غير كهرباء، حتى من البدايات يعني أحيانا من غير كهرباء. إيش كمان قلنا؟ بس خلاص يعني هذه هي التوضيحات تقريبا. نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروح.

0: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة ووجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا جماد، وجودي يساعدك للاستعداد. أصبحت من الأساسيات منذ الاختراع، تنوعت مجالات استخدامي، بس وبداياتي كانت من القرن 19، وأنا قلت لكم ممكن يستخدم كهرباء أو من غير كهرباء، يتدخل يعني في الكهرباء أو لا، شيء يعني أساسي. إذا ما هو موجود تصبح مشكلة، إذا ما هو موجود في المكان يكون في مشكلة. أوكي أوكي، نروح لاتصال عادل. صباح الخير يا عادل. عادل؟
3: أي نعم،
2: أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: إن شاء الله تكون إجابة هو الفانوس.
2: الفانوس؟
3: الفانوس، وبعدين آخر شيء ما يقدر نستغنى عن الكهرباء.
2: الفانوس متأكد؟ هذا الشغلة من يوم ما اخترعناها لازم تكون موجودة، لازم تكون، ما لها شغل في كهرباء مو كهرباء، ما لها دخل. ها
3: الفانوس أول إفريق
2: يا راجل.
3: اي نعم
2: يا راجل.
3: بسم الله.
2: لا ما كيف تكون صحيح، وانا نفسيتي صارت دمار، كيف تكون صحيح؟ كيف ها
3: ما يعني مو الفانوس؟
2: فكر انت.
3: انا اقول الفانوس ان شاء الله.
2: ها
3: الفانوس، الفانوس درات الله.
2: خلاص متاكد الفانوس
3: ان شاء الله درات الله.
2: اوكي طيب، انا حاولت، اشهد علي ترى انا حاولت. ها خلاص، مع السلامة. مع السلامة. نروح لعاقل. صباح الخير يا عاقل.
4: صباح النور.
2: اهلا وسهلا يا عاقل.
4: يسعد صباحك.
2: وصباحك يا رب.
4: الجرس.
2: الجرس.
4: اي نعم.
2: متاكد؟
4: ما انا متاكد، لكن نقول ان شاء الله.
2: نقول ان شاء الله. متى
4: بديتي يعني؟ ما شاء الله تبارك الله، قصدك مقبول شوي يعني، وديتينا يمين ويسار.
2: هذا الهدف، هذا الهدف، نقعد نروح ونجي ونروح، مسوي رياضه في الصباح.
4: ذاك اليوم شلتينا نبات، بعدين زيوت، بعدين توابل، ما شاء الله.
2: عشان يعني نكون عدينا على كل المجالات. ها يا عاقل اخر كلام، الجرس.
4: ان شاء الله ان شاء الله.
2: ها
4: ان شاء الله.
2: طيب تمام، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا فيك. يا هلا فيك. يلا نروح لبكر. صباح الخير يا بكر.
5: صباح النور.
2: أهلا
5: صباح.
2: وسهلا. يا هلا، كيف يا حالك؟
5: الله
2: يا هلا وسهلا فيك بكر. جوالك شوية يقطع، فعلى السريع يلا.
5: على السريع عيد سؤالي.
2: أعيد السؤال كله؟
5: لا لا لا, لا. عندي سؤال.
2: عندك سؤال بس صوتك يقطع يا بكر، شوف لنا حل في الموضوع.
5: شوف الحين انا في الطريق على
2: أيوة، بس انت حاطط السبيكر، شيل السماعة عشان نسمعك كويس. يلا
5: السماعة.
2: يلا
5: سمعني كويس
2: الان؟ الان ممتاز. يلا
5: ممتاز. عندي سؤال، الجهاز هو يعني الاختراع هو صغير يعني ولا
2: احجام
5: متصل؟
2: احجام. احجام
5: احجام
2: احجام، في منه صغير وفي منه كبير، احجام هو.
5: طيب انا اقول يعني له جهاز تحديد المواقع.
2: تحديد المواقع.
5: ايوه
2: متاكد؟ اول ما كان في تحقيق ما تحقيق هذا تحديد مواقع، اول كان خريطه عاديه.
5: في الاول اقرب يعني، او البوصله زي كذا يعني.
2: خلاص يا بكر. أنا أقول لك فكر. أنا أقول لك فكر.
5: مرة بعيد.
2: مرة. ها. والله شوف يا وقت. شوف يا بكر، يعني نكون واضحين، يعني يمكن الأغلب يعرف. أنا يعني اسمك يخليني غصبا عني أهدأ شوية. فهذا اللي مخليني يعني أحاول قدر المستطاع. ها.
5: والله انا طلع معي جهاز تحديد اللي هو حاليا هو
2: اللي الجي بي اس. الجي بي اس بس لا يعني اول كان خرائط، ما له علاقه. ايش الوضع؟ نحن بنقول من يوم ما طلع الموضوع. ها
5: طيب نجيك على الواتساب.
2: ماشي يعطيك العافية بكر، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لاتصال عبد الرحمن. صباح الخير يا عبد الرحمن.
6: ألو.
2: أهلا وسهلا.
6: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة.
6: صباح الخير هدينا.
2: صباحك أنوار.
6: كيف حالك؟ طيبة شكرا.
2: بخير جعلك بخير. هاي عبد الرحمن قل لي
6: كده على طول. قل لي
2: طبعا أجليش.
6: كيف حالها منى؟
2: منى الحمد لله. ها
6: الحمد لله ترجع إن شاء الله بسلامة منى.
2: لا منى راحت منصة أخرى خلاص، ما هي موجودة معانا. ها
6: ما هي هنا.
2: لا خلاص طيب منصة.
6: الله يحفظك.
2: يلا يا عبد الرحمن يلا.
6: طيب الحاجة هذه أنا أشيلها معايا كل يوم؟
2: لا ما تشيلها معاك، ما لك علاقة فيها.
6: ما لي علاقة فيها؟
2: لا أنت ما تشيلها معاك.
6: يعني هي تنفع

0: يعني كيف عن بعد ولا كيف؟
1: هي لازم تكون موجودة في المكان، لازم تكون موجودة، وإذا لم تجد في المكان تتواجد في المكان يصير مشكلة.
0: يعني أنا ماشي بس هي موجودة في أي مكان،
1: في أي مكان فيه. نعم،
0: حتى في سيارتي
1: ممكن.
0: أيوة، أنا فكرت إن
1: شفت هذه الأسئلة، هذه الأسئلة لا نبغاها، ما حد سألني هذه الأسئلة.
0: طيب، في كل مكان عدم وجودها يسبب مشكلة، ها؟
1: عدم وجودها يسبب مشكلة، وهي مهمة في مجالات كثير، لازم تكون في مجالات مرة كثير. القرن 19 اعتمدوها وصارت في العالم كله ماشية. يمكن في مدن تستخدمها أكثر أو بلدان تستخدمها أكثر من بلدان، بس لازم تكون موجودة
0: عندنا
1: في كل كثير. مكان في كل العالم، في كل العالم لازم تكون موجودة.
0: هذا كثير عندنا نستخدمها؟
1: لا لا لا كثير. مو كثير لا.
0: طيب
1: بس نستخدمها مو ما نستخدمها نستخدمها
0: يعني يوميا
1: نستخدمها يوميا يمكن. أيوة. في مجالات، في مجالات ايوه ممكن، بس الهدف الاساسي منها مش يوميا لا، يعني على مستوى دول مش يوميا لا. ها
0: ايوه والله معناته شوفي عندك الانوار، لا الكل يستخدمها. كاثر عندي في خاطري كان الانوار ولا والمنبهات او الجرس.
1: طيب
0: معناته طيب المنبه ولا الجرس؟
1: انت اختار، انا اللي اختار.
0: ولا لا دا ولا دا.
1: انت من اساسيات اللغز يا عبد الرحمن تعرف. يلا الجرس ولا المنبه؟
0: اليوم اليوم خربطه بس يعني. طيب الجرس ولا المنبه؟ والله المنبه كأنه فهمت منك. لا نقول الجرس
1: خلاص.
0: إيه خلاص نمشي الجرس،
1: نمشي الجرس اليوم بعدين
0: نشوف. ايوه
1: اوكي، يعطيك العافيه عبد الرحمن، شكرا لك. يا هلا فيك. يلا نروح لحسين. صباح الخير يا حسين.
2: يلا نروح لحسين.
3: صباح النور. السلام عليكم. اهلا
1: وسهلا حسين، طفي لي الراديو. تمام
3: طفي لي
1: الراديو. يلا يعطيك العافيه. يلا يا حسين.
3: الله يعافيك، اخبارك
1: وخير. يلا
3: التلغراف.
1: التلغراف
3: ايوه.
1: ما قلنا ما له علاقه في الكتابه، ما له علاقه ابدا.
3: ايه
1: لا
3: ما سمعت ذا الكلام من قبل.
1: لا والله احد سالني وقلت له ما له علاقه في الكتابه. مين اللي سالني؟ والله نسيت، نسيت مين اللي سالني.
3: نعم
1: طيب خلاص.
3: ما أدري ما أنا جاهز للإجابة.
1: طيب نحن قلنا إنه وجوده يساعدك للاستعداد، أصبحت من الأساسيات منذ اختراعي، واخترع لي شغلة واستخدموه لشغلة ثانية، دخل في كل المجالات. الإنسان لازم لازم يكون موجود هذا الشغلة في أي مكان لازم، وإذا ما هو موجود هنا في حيصير مشكلة.
3: المصباح كهربائي.
1: متأكد مصباح؟
3: لا ما أنا متأكد. إن شاء الله
1: إن شاء الله. نعم. خلاص نقول المصباح.
3: خلاص معلش.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
4: أهلا صباح النور دينك.
1: أهلا أهلا وسهلا ومرحبتين. هاي عادل
4: سؤالي. قلت مشكلة عام ويعني ما فيش تفاصيل، مش تفاصيل، ما في معلومات إضافية كثيرة.
1: الحين كل دول معلومات، شفت طلعت عيني وأنا أقول معلومات بس معلومات.
4: طيب أول حاجة في إجابة صحيحة ولا ما
1: في؟ في إلى الآن يعني شوف الإجابة الصحيحة واحدة صراحة، ولكن في ناس قربوا وأنا قررت إنه أكون اليوم قلبي طيب وأحسبهم إنهم صح.
4: هو أنت طيب وترى من أول
1: بس قلبك يكسى أحيانا. يكسى قلبك أحيانا.
4: طيب الموضوع الجمال هذا له علاقة بالصوت؟
1: له علاقة بالصوت ممكن.
4: يعني
1: ممكن ممكن.
4: طيب أنا بقول، أنا جت جاك حاجة بالي، أنا بقول صافرات الإنذار.
1: صافرات الإنذار. متأكد؟
4: والله شوفي هي الأقرب.
1: هي الأقرب.
4: الجرس قريب.
1: أوكي.
4: صافرات الإنذار لأنه أول شيء استخدام شخصي ولا استخدام يعني بيكون

0: دحين انت تبغى الاجابه نفسها ولا تسالني سؤال مختلف؟
1: لا لا لا سؤال اضافي يعني.
0: سؤال اضافي فيها بعيدا عن الاجابه.
1: ايوه شخصي.
0: استخدام عام.
1: عام اذا طرحت الانذار ممكن في البيت سؤال شخصي، اما طرحت الانذار بتكون عام يعني في المحلات الشركات
0: اوكي
1: الى اخره.
0: متاكد؟
1: والله شوف ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيك العافيه. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا. غيلان صباح الخير. يا غيلان
2: صباح الخير، الله يحفظكم يا رب.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا غيلان؟
2: الحمد لله بألف نعمة. طفاية الحريق. طفاية الحريق ان شاء الله.
0: طفاية الحريق؟
2: اي والله.
0: متأكد؟ يقول اي والله. طيب متأكد يا غيلان؟
2: والله العيال
0: أسئلة صعبة وايد. ايش اسوي الشك والله. انتم شاطرين ترى، شوفوا جبتوها يعني، بدأوا تجيبوها بدأوا.
2: ان شاء الله. انا قلت طفاية.
0: طفاية الحريق
2: لأن حريق استعداد يعني.
0: اوكي، بس يعني جمع المجالات الثانية في مجالات مختلفة.
2: صحيح.
0: صارت أساسية. أوكي طيب تمام خلاص.
2: الله يخليك.
0: خلاص يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لمحمد النجار. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير أستاذ دينا.
0: يا هلا.
3: أنا كان عندي إجابة حذفتها.
0: اللي هي
3: قلت لا المساعد ما تجي حذفتها.
0: إيش هي؟
3: قلت أول شيء فكرت في المساعد، بعدين أيوه. فكرت كده حذفتها، قلت ما هي صح.
0: ما هي صح. اوكي
3: لكن انا بقول صفاره الانذار ان شاء الله.
0: صفاره الانذار؟ متاكد؟
3: اي صفاره الانذار العامه.
0: اوكي إيه. متاكد؟ خلاص اخر كلام.
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: بزي. اوكي تمام يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب نروح لي في عندنا اتصال ولا نبدا في الاجابات على الواتساب؟ حنبدا في الاجابات على الواتساب. طيب خلينا نشوف الإجابات، نبدأ من البداية لأنه صراحة ما شاء الله ما شاء الله إجاباتكم مرة كثير. أنا ضحكني أحد ناسي مين اللي كان كاتب لي، في أحد كان كاتب لي رضا من الأحساء قال أنا أجاوب إجابتي نفس إجابة أم نواف. لا أنا أم نواف ما حقرأ إجابتها. أوكي ما حقرأ إجابتها صراحة. طيب عندنا خالد صالح قال السيكل، وكمان عندنا إجابة من جلال الحداد قال الدراجة، أيضا عندنا إجابة من فوزي قال الصفارة، أيضا عندنا إجابة من ناصر عطيف قال ساعة المنبه، أحمد زيدان السيد قال الساعة، عندنا علي الأسمري قال الصفارة، أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد الله قال جهاز البصمة، أيضا عندنا إجابة من علي بركات قال الراديو، عندنا محمود راضي قال حاسب الآلي، فاطمة علي قالت المصباح الكهربائي، أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من وليد قال المكواة، وأيضا عندنا إجابة من منيرة قالت المصباح، عندنا إجابة من عون البيشي قال السيارات، فاطمة القرني قالت الهاتف، دلال عون قالت التلفزيون، دنيا عون قالت الراديو، وسام عون قال المصباح، فجر عون قالت كاميرا التصوير الفوتوغرافي، أيضا من ضمن الإجابات يسرى قالت المرأة، وأيضا عندنا إجابة من حسن الحامد قال التصوير الفوتوغرافي، أيضا من ضمن الإجابات حسن الفاتح قال إشارة المرور، محمد مطر قال الجرس، عبد الله بركات قال المصعد، أيضا من ضمن الإجابات عاقل قال الجرس، وأيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من مايكروفون عند منيرة، والفرن عند أسماء، زين عنده الحاسب، عبد الله عنده الراديو، وراكان عنده القلم. خلينا ناخذ سعود. صباح الخير يا سعود.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، أهلا وسهلا.
4: قطعت من سرد الإجابات بالعرض.
0: لا لا ما عندك مشكلة، لسه نحن مكملين لسه. قل لي.
4: أنا بقول الجرس بشتى أنواع يا دينا.
0: الجرس بشتى أنواع وخلاص.
4: سواء جرس إنذار أو جرس بيت أو جرس
0: أوكي. الجرس بشتى أنواع. تمام.
4: أيوة الجرس بشتى أنواع.
0: جميل. حلوة الإجابة هذه، حلوة. يعني أنت شملت كل شيء عشان يعني ممكن يطلع.
4: أنت أحلى.
0: حتى لو قلتوا لي أنت أحلى ترى ما حيحن قلبي. يعطيك العافية سعود، تسلم. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لآمنة. صباح الخير يا آمنة.
5: صباح النور يا دينا.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. ها يا آمنة قولي لي.
5: أنا أقول المصباح.
0: المصباح. طيب فاطمة.
5: فاطمة تقول الجرس.
0: وفاطمة تقول الجرس. تمام يعطيك العافية. أوه. شكرا لك. يا هلا يا هلا. عندنا كمان إجابة من ناظر. صباح الخير يا ناظر.
6: ناصر
0: أهلا وسهلا يا ناصر، كيف حالك؟
6: صباح الخير يا دينا.
0: أهلا، صباحك أنوار، شلونك يا ناصر؟ تمام
6: الحمد لله.
0: يلا يا ناصر قل لي.
6: الجرس إن شاء الله.
0: الجرس متأكد؟
6: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تمام، يعطيك العافية. صحيح. شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا. نطلع فاصل وبعدها راجعين ناخذ كل إجاباتكم اللي على الواتساب. أوكي بكذا نكون خلصنا. اللي يبقى يغير إجابته يقدر يغيرها على الواتساب لأنه خلاص ما حناخذ اتصالات. الإجابة أو اللغز يقول أنا جماد، وجودي يساعدك للاستعداد، أصبحت من الأساسيات منذ اختراعي، تنوعت مجالاتي مجالات استخدامي، بداياتي كانت من القرن التاسع عشر، فمن أنا؟

عودة ورجعنا لكم من جديد في لغزنا ومن أنا وفقرة من أنا. خلينا نرجع لإجاباتكم على الواتساب. عندنا عاقل قال الجرس. عندنا إجابة أيضا من ما في اسم فحنستبعد الإجابة. أي رسالة جينا من غير اسم حنستبعد الإجابة حقتها. طيب عندنا إبراهيم الحجي ما حناخذ ولا إجابة من الإجابات. هو حطط لي ثلاث إجابات، لا يعني ما أنت مختار إجابة وكاتب لي من الذكاء الصناعي أو الذكاء مدري إيش هو، يعني شكله شات جي بي تي، بس إنه ولا إجابة صحيحة أصلاً. شات جي بي تي ما يجيب الإجابات يعني، ولا جوجل ما يجيب لكم الإجابات. طيب عندنا عبد الله عيد يقول المصباح، وأيضاً لما تقول المراية، وأيضاً عندنا أحمد متولي قال البوصلة. أحمد متولي غير إجابته وراح لآلة الحاسبة. طيب عندنا أبو وائل قال الساعة، وعندنا كمان فاطمة من الجبيل قالت الجرس، وأيضا عندنا انتصار قالت كاميرا التصوير، هنوف قالت المصباح، أيضا عندنا كل أحد ينتظر أم نواف تغششه، عندنا رحمة قالت طفاية الحريق تقول، وأيضا عندنا إجابة من أبو نواف قال الجرس، وأيضا عندنا إجابة من فاطمة الشمراني قالت المكوى غيرت للجرس، بعدين عندنا نجود قالت المنبه، عندنا كمان عبد الرحيم الثبيتي قال الونان. إيش الونان؟ أوكي. طيب عندنا كمان إجابة من مين؟ عبد الهادي عمران قال الجرس، أيضا من ضمن الإجابات فيصل أحمد قال الجرس، عندنا إجابة من عيضة الصيعري قال المنبه أو جهاز التنبيه، أيضا عندنا إجابة من أبو نبأ قال الجرس، وعندنا محمد السيد قال جرس الإنذار، أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أماني قال أماني عبد الله قالت الجرس، عبد الله حبيب قال صفارة الإنذار، أيضا عندنا أبو شامي قال الصفارة، عندنا كمان إجابة من يحيى مغربي قال الساعة، وعندنا أبو عمار قال الصفيرة. طيب عندنا كمان عباس عبيد قال جرس التنبيه، أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أوكي أم عبد الرحمن تقول الإنترنت. طيب عندنا كمان إجابة من خالد صالح قال جرس الإنذار، أيضا عندنا جلال الحداد قال الجرس، وأيضا عندنا فؤاد عبد الرحمن الغامدي قال المراية، وأيضا من ضمن الإجابات بكر علي قال صفارة الإنذار، أيضا عبد العزيز عسيري قال الجرس، وأيضا حسن الفاتح قال الجرس. عندنا كمان إجابة من ما في اسم أعتذر منك، أيضا من ضمن الإجابات عندنا محمد الفريجي قال جرس الإنذار أو صفارة الإنذار، عندنا كمان أبو بكر قال الصفارة، أيضا من ضمن الإجابات عندنا شروق تقول الساعة، عبد الله علي من قطر قال الجرس، وعندنا أحمد زيدان السيد قال الجرس، عندنا أيضا إجابة من نورة قالت الجرس، منيرة قالت الجرس، عندنا كمان لما قالت الكشاف، خلود الصيعري قالت الجرس مجرد إحساس ما أعرف السؤال. لا لازم تسمع السؤال، لأنه لو كذا جاوبتي حتحسي إنه إيه إنه نحن خدعناك لما يطلع غلط. طيب عندنا كمان محمد رفيق الزبيدي يقول جرس الإنذار. طيب عندنا كمان بسمة تقول مستشعر الأمان، بس واحدة يا بسمة مو ألف واحدة، واحدة بس تكتبي واحدة إجابة، واحدة نفس الإجابة 700 مرة صعبة دي. طيب خلاص بكذا نكون وصلنا لنهاية فقرتنا، وخلاص يعني بعد كذا ما حاخد إجابات. عندنا مين هذا اللي كاتب لنا؟ عبد الرحمن ثبيتي الونان يعني الإنذار. طيب خلاص تمام يعطيك العافية. عندنا عندنا لغزنا، خلاص كذا أنهينا لغزنا، حنوقف إجابات، حنوقف ناخذ أي إجابة. اللغز يقول أنا جماد، وجودي يساعدك للاستعداد، أصبحت من الأساسيات منذ الاختراع، تنوعت مجالات استخدامي، بداياتي كانت من القرن 19. فمن أنا؟ جوابنا أو لغزنا اليوم هو صفارات الإنذار. طيب مين اللي جاوب إجابة صحيحة؟ أم نواف صراحة فاجأتني، هي أول وحدة جاوبت وقالت صفارات الإنذار، بس لما شفتكم كلكم وقفتوا شوي كذا
فاضطريت اخذ اجابه الجرس او الصفار، عرفت؟ لانه في ناس جابت الصفار وناس قالت الجرس، ولكن الحين باخذ الاجابات اللي هي اول شيء اللي جابوا في البدايه طبعا وقالوا صفارات الانذار، وبعدين حرجع اذكر لكم اللي قالوا الجرس، مو مشكله. طيب عندنا ام نواف، عندنا محمد الفريجي، محمد السيد، وعبد الله حبيب، عبد الله الحبيب، هذول هم فعلا اللي جاوبوا في البدايات وقالوا صفارات الانذار. اما الباقي كلهم اللي جاوبوا

جاوبوا معنا وأنا حسبتها صحيحة. عندنا فوزي، علي الأسمري، محمد مطر، عاقل محمادي محمادي، وأيضا عندنا فاطمة من الجبيل وأبو نواف، وأيضا فاطمة الشمراني، وأيضا عندنا إجابة من أماني عبد الله وأبو شام، أبو عمار، عباس عبيد، وخالد صالح. هذول يعني ححسبهم إجابات صحيحة، تمام؟ هم جاوبوا من البدايات، ولكن جاوبوا من البدايات بالجرس. ماشي، نعديها، تمام؟ خلينا نقول الاتصالات. الاتصالات برضو عندنا إجابتين اللي هم قالوا قالوا صفارة الإنذار اللي هي الإجابة الصحيحة، بس بعدين يعني أنا حسبت كمان اللي قالوا جرس برضو حسبتها صحيحة. عندنا اللي جاوبوا في البدايات، عندنا عادل وعندنا محمد النجار، هم اللي جاوبوا إجابات صحيحة صفارة الإنذار. بس كمان في نفس الوقت عندنا عاقل وعندنا عبد الرحمن وأيضا عندنا سعود وعندنا فاطمة وناصر، هذول جاوبوا إجابات صحيحة. يعني فاطمة كمان جاوبت، أيوة، يعني هذول جاوبوا إجابات صحيحة لأنهم قالوا الجرس، فحنعديها إنه الجرس. حتى اللي قالوا صفارة عديناها إنها صفارة. طيب، يساعدك على الاستعداد، أنا ما أقدر أقول لك على التأهب، ما أقدر أقول لك، لأنه دائما صفارات الإنذار مرتبطة دائما بحالات الخطر، سواء في المباني، سواء على الدول، سواء يعني في مجالات كثير دائما، أو حتى يعني أول شيء تستخدم للتنبيه لهذا عشان تستعد. أوكي، في استعداد لحالة خطر، في استعداد أنك والله حتبدأ يعني تتجهز لشيء معين. هذا في البدايات، بعدها فعلا دخلت صفارات الإنذار أو الأجراس بالعموم للتنبيه لأي شيء. يعني دخلت في المدارس، دخلت والله في النوتات الموسيقية، أو هي بدأت من النوتات الموسيقية، دخلت في المدارس، دخلت في المصانع، دخلت في المباني، دخلت في كل مكان إنها تنبهك لأشياء معينة. من يوم ما صارت المقطوعة موسيقية وكان تونها عالي وحاد، قرروا استخدام هذا الصوت في المنارات حقت البحرية. في هذا كانت في القرن 19، وبعدها فعلا دخلت في انذارات الحروب، هنا دخلت في انذارات الحروب. تمام، أنا حاولت أقرب لكم قدر المستطاع. فعليا أنا كاتبته غامض، وأعرف أنه أنا كاتبته غامض، ولكن يعني يعني عبد الله مبسوط فيكم بطريقة الله لا يوريكم، شمتان فيكم شماتة مو طبيعية. أبو بكر يعطيك العافية، كمان أنت جاوبت إجابة صحيحة، ولكن أنت جاوبت في الأخير، البدايات كانت مع اللي ذكرتهم. نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، باقي نكمل فيها باقي فقراتنا في برنامج ابدأ صح.

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيد، الجمعة والسبت 6:00 مساء على جدة FM.

ابدأ صح على جدة اف ام. عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبارنا وأخبار ابدأ صح. خبرنا اليوم يقول اتفاقية تعاون بين مركز الملك سلمان الاجتماعي ومكنون لدعم البرامج القرآنية. وقع مركز الملك سلمان الاجتماعي اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن مكنون، وذلك على هامش مؤتمر الذكاء الصناعي والتقنية في خدمة القرآن الكريم الذي أقيم في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في المجال التقني والقرآني. ومثل المركز في التوقيع الاتفاقية عضو مجلس الإدارة المهندس أحمد بن عبد الله التويجري، فيما مثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة حمد بن سليمان العنقري. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في المجال الاجتماعي والتربوي غير الربحي من خلال تنفيذ برامج مبادرات قرآنية نوعية تشمل إقامة الحلقات القرآنية وتطوير برامج تعليم القرآن وغرس قيمه، إلى جانب دعم الشراكة المجتمعية بما يسهم في خدمة الأسرة السعودية وتحقيق أثر مستدام. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تكامل الجهود الوطنية للاستفادة من التقنيات الحديثة لا سيما الذكاء الصناعي في خدمة القرآن الكريم، حيث يعد المؤتمر منصة تجمع المختصين في التقنية وريادة الأعمال والجهات القرآنية بهدف تطوير الحلول الرقمية والمبادرات المبتكرة في هذا المجال.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: ابدأ صح على جدة أف أم.

عودة ورجعنا لكم من جديد في دردشتنا الصباحية. نحن ناس وشعوب قبائل والله معارف أصحاب مجتمعات فأناس وأفراد ونتعرف على بعض، كل واحد له شخصية، كل واحد له مدى في العلاقة مع الآخر، والله فيها حدود لا ما فيها حدود، لا والله أعرفه لا ما أعرفه، لا ماني حابب أتعرف عليه، يعني من هذا القبيل. لما تشوف أشخاص قدامك ما يعرفوك ولا تعرفهم، ولكن أنت شايف أنهم حاكمين عليك بطريقة ما يعرفوك، بس يعني ماخذين عنك فكرة، هم ما يعرفوك، نرجع نأكد أنه ما يعرفوك، ولكن هم حاكمين عليك بطريقة معينة، أو عندهم حكم عليك لموقف حصل قدامهم، تصرف، لتعبير، ما يعرفوك أبداً. نرجع نقول ما يعرفوك ولا حتى سمعوا، ما يعرفوك، ولكن هم حكموا عليك شكل أو تصرف أو موقف. تمام؟ تمام. هل أنت من الناس اللي تحسن صورتك قدامهم ولا لا؟ نرجع نأكد، ما يعرفوك ولكن هم حاكمين عليك بطريقة معينة. والله أنت اليوم في موقف صار معك فاضطريت أنك يعني يكون ملابسك مثلا رثة، ملابسك مثلا توسخت من السيارة، من الميكانيكا، من whatever، وشفت ناس والناس كذا طالعوك بنظرة حقت إنه إيش فيه ملابسه كذا، ما هم عارفين، ما يدروا عن الموقف. هل أنت من الناس اللي تحسن صورتك قدام الآخرين ولا لا؟ وليش ما تبادر إنك تحسن في حال أنت، إذا أنت من الناس اللي تحسن، ليش تصر إنك تحسن صورتك؟ وإذا ما تحسن صورتك ما يهمك الموضوع لأنهم ما يعرفوك، ليه كمان تتجاهل الموضوع؟ ليش تخليهم ماخذين هذه الفكرة ورايحين؟ فهذا هو سؤالنا اليوم. تحسين صورة الشخص، أنت من الناس اللي تحسن صورتك قدام الآخرين ولا لا؟ ما يهمك تحسن صورتك ولا تبرر موقفك ولا شيء. تمام. لما ما تبرر موقفك ليش؟ ولما تبرر موقفك ليش؟ هذا هو موضوعنا اليوم. عندنا أكيد تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5444. تحاول تحسن صورتك قدام الناس، مهم بالنسبة لك أنها تصير صورتك مرتبة وشكلك جنتل، أمورك تمام، ياخذوا عنك فكرة أنه أنت شخصية مثلا محترمة، شخصية لها تقديرها، شخصية رفيعة مستوى، شخصية أكيد ما في أحد ما يبغى الاحترام والتقدير من الآخرين، ولكن هل أنت تحرص على تحسين هذه الصورة قدام الآخرين ولا لا؟ ما يهمك الموضوع، وخليهم ياخذوا الفكرة اللي ياخذوها وبسلامتهم، أنا مش ماشي في دربي وهم ماشيين في دربهم. تحسن الصورة ولا لا؟ خلينا نطلع فاصل وراجعين لكم من جديد، لا تروح بيت.

قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد في موضوعنا اليوم. بنتكلم عن صورة الشخص. هل تحاول دائما تحسين صورتك قدام الآخرين؟ تعرفهم أو ما تعرفهم، يهموك أو ما يهموك، بالنسبة لك لازم تكون صورتك حسنة قدام الآخرين ولا ما يهمك؟ ما يهمك يعني، حتى لو هم ماخذين عني فكرة سيئة مش مهم الموضوع، ما أبرر، ما أقول، ما يهمني الموضوع. ليش؟ سواء أخذت هذا الموقف أو أخذت هذا الموقف ليش؟ خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا محمد. يا محمد صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليك
1: صباح
0: السلام.
1: النور.
0: أهلا وسهلا يا محمد، كيف حالك؟
1: حياكم الله أستاذ، كيف الحال؟ طيبين؟
0: بخير، جعلك بخير. شاركنا يا محمد.
1: الله يجعلكم بخير وعافية. ممكن أستاذة تعدينا سؤال بالنسبة لسؤال
0: سؤال إيش؟
1: يعني حق الاهتمام والمظهر وكذا.
0: أنا أقول هو هذا سؤال، هذا هو موضوعنا، هو مو سؤال، موضوع. أنت ليش تحسن صورتك قدام الناس ولا لا؟ مهم بالنسبة لك ولا لا؟ ناس أخذوا عنك فكرة سيئة، تحسن صورتك قدامهم ولا لا؟
1: والله بالنسبة للناس ما يعني ما أهتم كثير للناس.
0: ما تهتم؟ طيب ليش؟
1: ما أهتم كثير للناس.
0: أنا عندي فكرة إنه محمد ما هو مسؤول. تحسن صورتك قدامي ولا لا؟
1: أنا أحسن صورتي قدام نفسي أولاً، قدام نفسي تمام، أهتم بمظهري. هذا اهتمام ضروري، الواحد يهتم بمظهره.
0: طيب.
1: ويهتم بنظافته الشخصية وبأناقته وكذا. أما إذا حصل لك مثلاً ظرف طارئ وتعرضت الموقف يعني تعرضت لتشويه، يعني مظهرك خرب شوية، أشوف أن الوضع عادي يعني. هذا شيء طارئ والواحد أحياناً كثير.
0: طيب يا محمد، يعطيك العافية، شكراً جزيلاً لك، لأنه مو هذا موضوعنا. شكراً لك، يعطيك العافية، أهلا فيك. خلينا نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد. يا أحمد. أهلاً يا أحمد، كيف حالك؟ تمام؟
2: الحمد لله.
0: يا أهلاً وسهلاً ومرحبتين. ها يا أحمد، وصلت للشغل ولا لا؟
2: لا فكري.
0: شكلك والله يا أحمد لسه ما فقتش للوقت.
2: لا لا لا لا،
0: فايق وأمورك تمام، طمنا عليك.
2: بخير والله الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: أما حق القهوة بتاعت الصبح، بس أنتم مؤثرين معنا شوية.
0: ليه؟
2: يعني هي اللي بتبلع القهوة.
0: لا، اللغز بيعمل إيه بدل فيروز بقى؟ اللغز بيعمل إيه؟
2: أيوة باللغز ده نعم.
0: فيروز الصباح تكون رايقة، نحن عاوزين ناس تتجنن في الصبح.
2: أيوة صحيح.
0: يعطيك العافية. هاي يا أحمد، قل لي، تحرص انه لازم تكون صورتك حسنة قدام الناس؟ صورتك يعني انا عندي فكرة انه احمد انا شايفته مثلا غير مسؤول، او انا شايفة انه احمد، انا ما اعرف احمد بس انا عندي هذه يعني الرؤية، مثلا انه انا شفت موقف فحسيت انه حكمت على احمد انه غير مسؤول. مهم بالنسبة لك تحسن صورتك ولا لا؟ انت شخص ما مش مهم انا بالنسبة لك، فتحسن صورتك قدامي ولا لا مش مهم بالنسبة لك.
2: نتكلم بالصراحة.
0: أوكي.
2: زمان زمان قديما كان يشغل بالي جدا ان انا لازم صورتي اوصل الفكرة عن صورتي بالطريقة المثلى مع كله، صغير وكبير، القريب والبعيد، عن اي حد. ان انا اوصل لاي شيء. تمام. حصل بعد كده ان الامور ما كانتش في وضعها، يعني حصل
0: مش في صالحك.
2: لا مش في الصالح، لقيت نفسي في صراعات، عارفه اللي هو التحدي، اللي هو التحدي لنفسي. مش اللي هو اكتر، يعني انا دخلت بقى في نقطه في صراع وريسك وضغط نفسي وضغط بدني ومجهود وضيع وقت. طب وانا هستفاد ايه؟ لا انا كده الحمد لله اقتنعت ومقتنع ان انا شخصيتي تمام، بتعامل بلباقه، بتعامل باحترام، بادب، باخلاق. والله عايز تقرب مني وعندك حسن النية وحسن التقدير والرأي فيا، شرفني. مش عايز، لا بص سيبني الطريق والمصاري والحالي، ما تعطلنيش، لان دايما في اشخاص اللي هي ايه، مش هنقول بقى عندها حقد وحسد ونكبر الامور، ولكن عندهم غيرة توديه ان هو لازم يعرقلك. يعني انت كويسه وجميله وشخصيتك جميله ورايك حلو ومظهرك حلو وكل شيء، يجي بقى ايه لازم يطلع زي ما احنا بنقول كمصريين، يطلع القطط
0: الفطسه. طيب انا يعني دحين موضوعي مش في القطط الفطسه ابدا، موضوعي بس انه أحمد يحرص يعني يحرص أنه بس يصلح صورته، أنه بس يشيل فكرة أنه أنا غير مسؤول، يشيل الفكرة دي، ولا مش مهم خالص دلوقتي؟
2: أقول لحضرتك حاجة يعني ما طولش. لو الإنسان اقتنع بفعله واقتنع أن أنا فعلي صحيح فعلا وبعمل اللي علي، مش هيلتفت أنه هو يبص بقى مين بيقول ان هو
0: مين اخذ عني فكره كويسه ومين اخذ عني فكره سيئه.
2: لا والله، وده نجاح على فكره، يعني دي من اساسيات النجاح. انا ما التزمت
0: طيب بيها. ما تشوف يا احمد اللي انت بتشوفه من اساسيات النجاح، ما بتشوف انه ممكن تتجمع هذه الاراء وتصير فكره عامه؟ انا برضو في النهايه انا عايشه في مجتمع.
2: ما ده خطير.
0: ما هو هذا يعني هو سلاح ذو حدين. أنا ممكن ما يهمني أحمد شايفني أنه أنا شخصية مستهترة وأنا مطنش أحمد، بس أحمد نقل الفكرة لكذا أحد، فهذول الأحد كلهم ما يعرفوني، بس هي أخذت فكرة عامة أنه مثلا دينا غير مستهترة، انتهى.
2: ده برضو ده رينج خطير.
0: بالضبط بالضبط
2: زي ما حضرتك بتقول، بس اللي يحصل يعني انقي الناس ان انا اثق فعلا انه هو
0: عشان ابرر لهم موقفي او اتكلم
2: اللي هو يستاهل فعلا ان انا يكون فعلا مظهري وشكلي وشخصيتي وكل انطباع عنده صحيح ومظبوط.
0: تمام.
2: لكن حوسع الدايره والله هيخسر ويضيع وقته ويضيع كل شيء.
0: صح.
2: لان في ناس ما تستحقش ان احنا نحسن صورتنا قدامهم، لان هي مش هيفرق معاه.
0: هو على حسب الاشخاص يعني. على حسب الاشخاص. يعطيك العافيه احمد، تسلم. شكرا جزيلا لك على مشاركتك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لعبد الله. اهلا وسهلا يا عبد الله.
3: اهلا وسهلا. صباح النور.
0: صباحك انوار، وشلونك يا عبد الله؟
3: والله بخير الحمد لله.
0: الحمد لله. ها يا عبد الله، قل لي، تحسن صورتك قدام الاخرين ولا ما تهمك؟
3: شوفي، الصورة زي ما قلت هي في صورة داخلية وصورة خارجية.
0: 100%.
3: ايوه، الصورة الخارجية فعلا ممكن بعض الأحيان يكون شكلي مثلا في شيء، مثلا متغير في شيء، واحد يشوفني مثلا.
0: طيب هذه الصورة الخارجية اللي ما تهمنا، نحن نبغى الداخل. أيوة. نبغى الأخلاق والمواقف وكذا يعني. أيوة. الصفات
3: الداخلية إذا فعلا يعني مثلا اقتنعت بكلام فعلا ان مثلا شاف عندي شيء سلبي مثلا عادي ممكن اغيره. تمام. اما اذا مثلا
0: كيف تغيره عبد الله؟ يعني تقعد تبرر للشخص او تقول له انا والله كذا عشان انا اخذت موقف كذا، انا والله ما تعاملت مع الشخص الفلاني عشان بيني وبينه مشاكل مثلا، يعني توضح ولا ما يهمك الموضوع؟
3: لا يهم. ممكن مثلا اقول لك مثال. مثلا انا في المواعيد صغير، يعني ما احترم المواعيد.
0: أوبا.
3: مثلا
0: أوكي.
3: أوكي. وجاني شخص قال يا اخي دائما تواعدني ما تجي، دائما فلاني يشتكي منك، يقول يمرك ما ايش المشكله. ابرر له، اقول والله مثلا اكون مشغول، والله يعني اعطيه شيء، يعني انا عارف نفسي فعلا مثلا اني في الاحترام الوقت او
0: يعني انت قصدك انه صفه هي فعلا موجوده فيك.
3: ايوه موجوده فيه. ابرر له، اقول له بس انه مثلا يجي مثلا يشتكي من شيء او يلاحظ شيء وانا مقتنع انه كلامه يعني غلط، ما مستحيل اتعب نفسي واقعد عشان اني ارضيه ولا اخليه يعني مثلا اقول انه لا يا حبيبي انا هذا مو طبيعي ترى.
0: طيب ممكن سؤال يا عبد الله عشان توصل الفكره اسرع. سؤال، انا والله انا شايف انه عبد الله غير مسؤول، أنا ما تعرفني ولا أعرفك، بس أنا شايف أنه عبدالله شفته بس موقف أنه هو ما هو مسؤول وحكمت عليه بيني وبين حالي أنه هو غير مسؤول. هل أنت من الناس اللي تبرر موقفك تقول أنا ليش وكذا، ولا لا ما يهمك لأنه أنا شخصية ما تهمك؟
3: لا إذا أنا فعلا يعني عارف نفسي أني غير مسؤول تمام أبرر.
0: أنت الموضوع ما هو عندك، يعني ما عندك هذا الكلام أصلا، ما عندك، بس أنا حكمت عليك من موقف صغير لأني ما أعرفك.
3: لا ما تعب نفسي. لا
0: ما تعب نفسي.
3: لا مستحيل اني تعب نفسي وارضي عشان اني ارضي وانا عارف نفسي اني مثلا ان الشيء هذا مو فيني. لا براحتك.
0: انت تبرر انت عبد الله تبرر في الاشياء اللي ممكن تكون موجوده فيك وانت ما انت عارف تحسنها مثلا.
3: ايوه فعلا ممكن. يعني في اشياء ممكن. فيني مثلا ممكن. وفعلا في ناس يشتكون مثلا من امور مثلا اني واعدني ومثلا
0: بين المواعيد او عصبيه. أيوة. او انه مثلا ايوه كذا.
3: اقول مثلا والله كذا بعض الاحيان شغل ما اعرف
0: تبرر
3: يعني ابرر له. اما انه مثلا يجي لا هو يعني ما أخذ في مخيلة إن هذا الشيء فيني وهو مو فيني، لا لا لا، ولا تعب نفسي وبراحته.
0: آه تخليه براحته. طيب طيب هذا السؤال اللي سألته لأحمد قبل شوية، مع على المدى البعيد ما تفكر إنه هذا الشخص ممكن تنتقل الفكرة بين أشخاص معينين، صار عندك مجموعة كبيرة عندهم نفس الفكرة؟
3: لا لا لا لا، عادي براحتي، يقول إن شاء الله ولا يخلي ورا واحد يكلمه معي دامني مختلف نفسي. يشد حيله الله يعينه بس.
0: طيب تمام، يعطيك العافية عبد الله، تسلم، شكرا جزيلا، شكرا لمشاركتك، يا أهلا وسهلا فيك. طيب هذا بالنسبة لأحمد وعبد الله، هذا هو مشاركاتهم. هل أنت من الناس اللي تحسن صورتك قدام الآخرين إذا عرفت أنهم ماخذين عنك صورة سيئة، ماخذين عنك والله فكرة سيئة، هم ما يعرفوك ولكن عرفوا أنه عنك من موقف حكموا عليك أنه أنت والله غير مسؤول، أنت ما تحترم مواعيدك، أنت والله عصبي زيادة، أنت والله ممكن مغرور شايف حالك مثلا، أخذوا عنك فكرة وصورة سيئة وغير جيدة، هل أنت من الناس اللي تبرر وتحاول تحسن الصورة، حتى لو أنك ما تيجي تتكلم معهم بس تحاول تتعامل معهم بطريقة تغير وجهة نظرهم، ولا لا ما يهمك الموضوع، ولا لا هذا هو موضوعنا اليوم، شاركونا. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. هل تحاول تحسين صورتك أمام الآخرين إذا عرفت أنهم ماخذين عنك فكرة سيئة؟ وليش؟ إذا حسنتها ليش؟ وإذا لم تحسنها ليش كمان؟ عندنا هاني. صباح الخير يا هاني.
2: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا. أنا
2: سهلا إن شاء الله يومك سعيد بإذن الله.
1: وأنت أسعد يعطيك العافية. يلا يا هاني قل لي، تحسن صورتك قدام الآخرين ولا ما يهمكش الموضوع خالص؟
2: والله كان زمان الكلام ده
1: صدق، كان زمان
2: يعني كان زمان.
1: اوكي
2: دلوقتي انت سيء في روايات احدهم فردي علي، انا سيء في روايه نفسي.
1: اوكي شايف روايه نفسي ليه؟
2: طبعا لسبب بسيط جدا، لان انا مش هكل بعمل تصرف عشان حد يحكم عليا. يعني مثلا انا عملت اكشن معين اثرت، يعني حد شافني مشهد معين او شاف مشهد موقف زي ما انت حضرتك شرحتي كده، وراح هو راح طلع حكم مباشر عليكي.
1: نعم نعم،
2: هو ما يعرفش ابعاد الموقف اصلا.
1: صحيح.
2: يعني هو مشهد واحد بس.
1: صحيح.
2: فبناء اللي الشخص ده سطحي لهذه الدرجه، فانا ما عنديش راي هو اصلا. انا بالنسبه لي الشخص اللي يهمني الناس اللي المحيط القريب مني اللي هم شافوا مشهد ومش فاهمين، هم هيجي يقول لي شنو عارفك، هيجي يقول لك هو ايه اللي حصل في مثلا،
1: يعني يستفهم منك
2: طبيعي، لان هو شايف شخص قدامه
1: فجاه
2: شخص تاني بيعمل حاجه
1: ثانيه
2: مثلا. يعني
1: طيب خلينا نقول والله يعني ما الحدث حصل عند شخصي، عند شخص مثلا انت ما تعرف ولا يعرفك، والمحيط اللي حوالينك لا تعرف ولا يعرفك، ولكن انتشرت الفكره. ده هاني ده تنك قوي، تنك يعني ما تتعاملش معاه بقى خلاص. هتحسن الصوره مع المجموعه لانه انتشرت الفكره بقى، هتتحسن ولا لا؟
2: انتشرت يا صديقي معاني مجموعه
1: مع المجموعه اللي ايوه، يعني انت ما تعرف ده الشخص او في منطقه انت ما انت
2: اقول لحضرتك على حاجه، وانت لما تكوني داخله مكان وايا كان المكان اللي فيه مجموعه من الناس وحضرتك ما تعرفش كل الناس طبعا، فداخله للمكان في حالك، يعني مش بتتحركي بطريقه معينه في حالك، فمعنى كده اللي انت مثلا متنك على الناس اللي عندك.
1: ما هو في ناس بتحكم كده بقى
2: خلاص، ما هو ادم حكم سطحي كده، يبقى هو نظرته للامور سطحيه جدا.
1: فنرجع لانه ما يعرفني، هذا الطبيعي لانه ما يعرف. ايوه
2: صحيح، وانا لازم عشان محدش يعرفني اروح انا مغير اتيتيودي مع كل الناس عشان اعرفهم عليا، مش مطالب اعمل كده.
1: اوكي فانت مش مهم بالنسبه لك تحسن الصوره خالص؟
2: لا طبعا حسنها اصلا لما انت جيتي حكمتي عليا بدون اي سابق اي حاجه. احسن لك صورتي ايه؟ حضرتك فهمت عني كده خلاص، خليك مستمر. يعني ده فكر غريب قوي بصراحه، لان انا اعرف اللي يقيم شخص او يحكم عليه هيحكم عليه من مشهد واحد او من موقف واحد، من عده مشاهد، لكن فكره الانطباعات الاولى تدوم ده في حاجات محدده اللي انت تروحي طبعا. يعني مثلا لو رحتي في مكان معين مثلا الانطباع الاول يدوم عنك، شخصيتك ظهرت ازاي طالما هتقابلي مع بريزيدنت، هتقدمي نفسك في اماكن مختلفه مثلا.
1: انا اقول لك يا هاني، مثل حي انا من الناس اللي يعني الانطباع الاول اللي يشوفوني انه انا تنكر، انه انا يعني شايفه نفسي عمى ونص، وانه انا عصبيه. اوكي
2: على فكره اللي بيبص على حد كده اصلا، الشخص اللي شافه كده، انا بقول لك على تقدير الشخصي من تجارب، يعني الشخص اللي بيتشاف كده ده شخص بيطلع طيب جدا يعني.
1: لا بس انا تنكر برضه. طيب المهم فانا بروح البنك مثلا، خلاص البنك عارفين الموظفين اللي موجودين، عارفين لاني دائما بجي اتعامل معاهم، فانا اكتشفت انه فعليا كل البنك او كل الموظفين اللي موجودين بيتعاملوا على اساس انه انا تنكة وانا شايفه نفسي وانه انا عصبيه.
2: اساسا الفكره
1: خلاص اخذت الفكره. انا هذا هو مصدر على فكره السؤال، انه لما الواحد يروح مكان معين انا ما اعرفهم ولا يعرفوني، ولكن انا بتعامل معاهم في امور

0: اللي هم انا جايه اراجع في اشياء معينه، بس انه لقيت الموظفين كلهم ماخذين عني هذه الفكره، لانه الموظف اللي امامي اللي بيتعامل معايا اخذ عني الفكره فنشر الفكره.
1: عرفت ازاي يا
0: لا، لأنه طريقة التعامل يعني صارت بحذر وكذا وبسرعة، عشان يعني أنا عميل في النهاية.
1: في الحالة دي حضرتك في الحالة دي، لأن ده تعامل تقريبا بالنسبة لك متكرر، دي حاجة واحدة. في الحالة دي وجهة نظر الشخصية يعني، انت أكيد مش تتكلم معاه وتقولهم أنا مش تيكا.
0: لا أكيد 100%.
1: لكن الطبيعي اللي انت حضرتك أدام خدت لاحظت الملاحظة دي، السلوك اللي انت شايفه اللي هم واخدينه عنك اللي انت كده
0: يتغير،
1: تبدأ تغيريه.
0: لان يعني انا حاولت اسير ادخل ابتسم، بس مش دايما يعني، انا تنك انا عارفه نفسي.
1: طب زي كويس
0: وبتطلعي مشاكلك علينا على الهواء. يعطيك العافية هاني، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. طيب عندنا غازي شولان يقول أنا أحب هذه الأشكال، ليش أبرر لهم بل أريدهم أزيدهم قهر؟ لا والله أعتذر وأصلح صورتي عندهم. يعطيك العافية يا غازي. أيضا عندنا سعود الصاعد يقول باختصار شديد، أنا لا أحسن أو أجمل صورتي قدام الآخرين، لأن صورتي وشخصيتي تتكلم عني، سيرتي الحسنة المعروفة عني تكفي للرد على كل من تسول له نفسه تشويه صورتي، ولا أهتم بالرد عليهم. ممتاز، يعطيك العافية. أيضا عندنا من ضمن المشاركات أبو رائد يقول أنا مع تحسين الصورة إذا كان المقصود هو تطوير نفسك فعلا أخلاق علم أسلوب والظهور بشكل لائق يعكس حقيقتك، ومو مع تحسين الصورة إذا كان تزييف وتزييف للواقع، تمثيل أو تزييف للواقع، محاولة إقناع الآخرين بشيء غير موجود. السؤال الأهم هو ليش الإنسان يحب يحسن صورته؟ لو سألتك السؤال أنا ما أبو رائد دائما لاحظت أنه يحب يسألني الأسئلة، يرجع لي أنا اللي أسألكم مو أنت اللي تسألني، الله يهديك. طيب عند مشاركني عبد الله بخرجنا يقول صح معاك. طيب عندنا كمان فاطمة تقول فعلا حصل لي هذا الموضوع وعند أشخاص مهمين بالنسبة لي، وسعيد جاهدة أني أغير الفكرة اللي أخذوها، ولكن اكتشفت أنه تأثير الشخص عليهم كان أكبر مني، أكبر من أنه أغير الفكرة. طيب هذا إجابتنا، وهذا كان رأيي فاطمة. للأسف بس صار في عطل ونقفل الواتساب، فما قدرت أكمل إجابة فاطمة أو رأي فاطمة. خلونا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد. هل تحاول تحسين صورتك في نظر الآخرين إذا عرفت أنهم ماخذين عنك صورة سيئة، ولا لا تخلي الفكرة زي ما هي خلاص، مو أنتوا أخذتوها بالطريقة السطحية تكملوا عليها زي ما هي؟ هذا هو موضوعنا اليوم. خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 3 مايو. نبدأ أحداثنا من عام 1933، افتتاح أول مترو أنفاق في أوساكا. 1937، افتتاح برج البوابة الذهبية في أمريكا أمام حركة السيارات ليصبح أحد أشهر المعالم الهندسية في العالم. عام 1978، إطلاق أول جهاز هاتف محمول تجاري في خطوة غيرت مستقبل الاتصالات. عام 1956، بدأت منافسات أولى بطولات في العالم بالجودو في طوكيو. 2000، بدأ العمل بنظام تحديد المواقع العالمي GPS بدقة عالية لاستخدام المدني، مما أحدث تحولا في مجالات الملاحة والتقنية.

النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم في ترند صعد هاشتاج هاكاثونات السياحة على منصة إكس تزامنا مع إعلان صندوق التنمية السياحي إطلاق برنامج هاكاثونات السياحة وفتح باب التسجيل في خطوة لافتة تعكس توجه المملكة نحو تمكين الابتكار في القطاع السياحي وربط الأفكار الريادية بالفرص الحقيقية على أرض الواقع. تفاعل المستخدمون بشكل واسع مع الخبر، خاصة مع انتشار فكرة إقامة الهاكاثونات في 8 مدن سعودية، ما فتح المجال للمشاركة أوسع من المبدعين ورواد الأعمال في مختلف المناطق. كتب أحد المغردين: مو بس سياحة، هذا استثمار في العقول السعودية. وكتب آخر: اللي عنده فكرة سياحية مبتكرة هذا وقتك، لا تضيع الفرصة. في مشاركة أخرى: جميل نشوف دعم حقيقي للأفكار وتحويلها لمشاريع تخدم البلد وتخلق فرص جديدة. الحراك الرقمي حول الهاشتاج يعكس وعي متزايد باهتمام بالأفكار في تطوير التجارب السياحية، ويؤكد أن القطاع بات ساحة مفتوحة للأفكار الشابة والطموحة ضمن مسار متكامل يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرتنا وهي محليات اليوم. عندنا مشروع وتدشين مشروع كبير لتخطيط وتطوير مخططات جوهرة العروس في خطوة تعكس توجه تنموي ومتسارع، وذلك كان برعاية سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي شهد شمال محافظة جدة انطلاقة نوعية مع هذا التدشين. خلينا نتعرف أكثر على الموضوع مع الأستاذ محمد بقومي المتحدث الرسمي لأمانة جدة. أهلا وسهلا فيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
0: صباح الأنوار. يعطيك العافية أستاذ محمد، شكرا جزيلا على وجودك معنا. أستاذ محمد، خلينا نتكلم كذا في بداية الموضوع، ماذا يمثل مشروع جوهرة العروس لتنمية شمال جدة؟
1: مشروع تطوير مخططات جوهرة العروس في جدة يعتبر أكبر مشروع تطوير عقاري يتم تنفيذه في المملكة بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص.
0: نعم.
1: يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات والمساهمة في تحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. يشمل هذا المشروع تطوير 41 مخطط حكومي في نطاق 18 حي في مدينة جدة بمساحة ضخمة تعتبر إجمالي هذه المساحة 107 ملايين متر مربع.
0: نعم نعم، جميل جدا. إيش أبرز مميزات المشروع؟ يعني إيش الخدمات اللي ممكن يقدمها؟
1: المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية في هذه المخططات. مثل ما نعرف مخططات جوهرة العروس شمال مدينة جدة
0: نعم
1: تستقد لعدد من الخدمات. هذا المشروع سيوفر جميع خدمات البنية التحتية سواء من أرصفة وإنارة وسفلتة وخدمات أرضية، جميع الخدمات سيتم تنفيذها في هذا المشروع، وهذا يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان هذه المنطقة.
0: إيش الأثر اللي تتوقعوه على المستثمر في وقطاع السياحة في جدة؟
1: مثل ما نعرف مدينة جدة وخاصة منطقة البحر الشمالية تعتبر من المناطق الواعدة في مدينة جدة، وفيها يتم تنفيذ عدد من المشاريع النوعية والمشاريع الكبرى في مدينة جدة مثل المدينة الاقتصادية والجدية وغيرها من المشاريع الأخرى. وتنفيذ البنية التحتية هذا يسهل الوصول لهذه المواقع المميزة والنوعية في المدينة، وأيضا يحسن من جودة الحياة في المنطقة بشكل عام.
0: نعم جميل. طيب وين وصل المشروع حاليا؟ هل اكتمل نصه؟ نحن نتكلم عن ربع المشروع، نتكلم عن 70%، وين وصل
1: المشروع؟ تم توقيع العقد الآن، ومدة المشروع 8 سنوات. سيتم تنفيذ على عدد من المراحل، وإن شاء الله بعد اكتماله في نهاية العقد سيتم الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها المشروع.
0: المشروع يساهم في تحسين جودة الحياة وتحسين، وأيضا يحقق مستهدفات رؤية 2030. كيف يساهم؟
1: بالتأكيد. أولا المشروع عزز مشاركة القطاع الخاص. القطاع الخاص الآن يساهم في تطوير الخدمات من خلال هذا المشروع. ثانيا تحسين الطرق والخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم في هذه المنطقة، تطوير المدينة بشكل عام أو هذه المنطقة بشكل عام وربطها بالمدينة، تحقيق الاستدامة الحضرية، هذه كلها يعني من مستهدفات الرؤية ويحققها هذا المشروع إن شاء الله بعد اكتمال تنفيذه
0: بإذن الله. إيش رسالتكم لسكان أهل جدة حول هذا المشروع؟
1: والله نشكر دائما السكان على صبرهم على تعاونهم دائما مع أمانة جدة.

0: إن شاء الله هذا المشروع إن شاء الله بيكون يعني فعل خير عليهم، وإن شاء الله بيحسن من الخدمات اللي يحتاجونها في هذه المنطقة، ويربطها إن شاء الله بالمناطق والمشاريع النوعية المجاورة لهذه المنطقة.
1: بإذن الله بإذن الله، إن شاء الله قدامكم توفيق ومشروع كبير ورائع ومخطط يعني يطور من البنية التحتية. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم. شكرا لأستاذ محمد البقومي المتحدث الرسمي لأمانة جدة، شكرا على هذا اللقاء.
0: شكرا،
1: يا هلا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، ولكن وصلنا لقسمنا الأخير في حلقتنا اليوم. اليوم كنا بنتكلم عن موضوع هل تحاول أن تحسن من صورتك أمام أحدهم أو أمام الآخرين اللي ماخذين عنك صورة سيئة. أغلبكم يعني أخذ الموضوع أنه لا، ما أحسن صورتي. رائد أخذ أبو رائد أخذ من جهة أخرى بعيدة عن الموضوع، اللي هي أنا أبغى أطور من نفسي فهنا ممكن. بس نحن بنتكلم لا، الآخرين شايفينك بهذه النظرة، هل تحسن من صورتك ولا ما تحسن منها؟ عندنا فاطمة تقول حصل معي الموضوع حصل لي الموضوع عند أشخاص مهمين بالنسبة لي، وسعيد جاهدة أنه أغير الفكرة اللي أخذوها، ولكن اكتشفت أنه تأثير الشخص كان عليه أكبر من أني أغير الفكرة، وقررت أنه أظل زي ما أنا لأنه اللي يعرفني ما حيصدق أي فكرة عني. جميل جدا. نحن برضو يا فاطمة ركزوا، نحن كنا بنقول أنه الأشخاص ما يعرفوك، الأشخاص هذولا ما يعرفوك، أوكي؟ يعني ما حيدور مثلا أو أنه حيكون حريص مثلا، خلاص أخذ الفكرة، والله هذا الشخص عصبي، هذا الشخص مستهتر، خلاص حياخذ الفكرة ويقعد عليها. هل أنت حتصلح ذي الفكرة ولا ما حتصلح هذه الفكرة؟ هذا هو موضوعنا كان اليوم. شكرا لكل اللي شاركونا، وشكرا اللي شاركونا حتى في اللغز. اليوم كان لغزنا كنا بنتكلم عن صفارات الإنذار. فشكرا للي جاوبونا واللي شاركونا واللي تابعوا الحلقة معنا. حنقول تحية كبيرة لكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله موعدنا غدا في نفس الموعد، كونوا إن شاء الله على الموعد. تحية كبيرة مننا من فريق العمل من الإعداد علياء الهدى لفاطمة شرف، أما التقديم كانت معكم دينا سعد، والإخراج لعبد الله الكعيد. نراكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، في أمان الله.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن صحة ولياقة على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكعيد، راح أتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير من الناس يعتقد أنه شخير مجرد إزعاج صوتي، لكنه في حالات كثيرة يكون إنذار لحالة طبية خطيرة تسمى انقطاع التنفس أثناء النوم، حالة ممكن تحرم الجسم من الأكسجين عشرات المرات كل ليلة وتؤثر على القلب الدماغ وحتى جودة الحياة اليومية. مع تطور الطب ظهرت خيارات علاجية متعددة، ويمكن في حلقات سابقة تكلمنا عن جهاز السيباب، ومن أجهزة السيباب أجهزة التنفس للتدخلات الجراحية لتوسيع مجرى التنفس اللي هو محور حديثنا اليوم. هل الجراحة هي الحل النهائي أم أنها مجرد خطوة ضمن رحلة علاج أطول؟ اليوم نناقش هذا الملف بالتفصيل مع ضيفتنا الدكتورة لقاء نتو، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة. حياك الله دكتورة لقاء، يا أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
3: صباح الرضا والسرور عليك وعلى كل المستمعين.
2: أول شيء سعيدين جدا بإطلالتك الأولى معنا في إذاعة جدة FM وبرنامج صحة ولياقة تحديدا، حياك الله دكتورة.
3: أهلا بك.
2: طيب خلينا الآن نبدأ نعرف بس وش انقطاع التنفس أثناء النوم بشكل مبسط.
3: انقطاع النفس أثناء النوم يعني هو أحد أمراض النوم الخطيرة، يؤدي إلى توقف التنفس المتكرر أثناء النوم، وبالتالي هذا يدفع الدماغ إلى إيقاظ الشخص لاستعادة النفس.
2: وش اللي يصير داخل مجرى التنفس يعني أثناء النوم عند هؤلاء المرضى؟ شو اللي يصير فيه عشان يصير فيه هذا الانقطاع؟
3: الحقيقة هو في طبعا في مراحل للنوم، مراحل النوم تبدأ النوم الخفيف، بعد كده المتوسط، بعد كده العميق. كل ما دخلنا للمرحلة المتوسطة والعميقة بيصير ارتخاء للعضلات في الجسم كله، ومنها العضلات مجرى التنفس. فإذا الشخص هذا كان عنده مشكلة ضيق في مجرى التنفس، أو كان عنده مشكلة دماغية إنه كيف تنظيم عملية التنفس، بيحصل انقطاع النفس.
2: طيب هل الشخير العادي يعني يفرق عن انقطاع النفس، ولا هو الشخير مرافق لانقطاع التنفس أثناء النوم؟
3: الحقيقة يعني نقدر نقول 80% من الناس اللي عندهم شخير بيكون متلازم معاه انقطاع النفس أثناء النوم، ولكن هذا مو شيء يعني ضروري، قد يكون الواحد فقط عنده شخير لكن ما عنده انقطاع النفس أثناء النوم،
2: اللي هو الشخير الوظيفي يسموه.
3: صحيح.
2: طيب كيف يؤثر نقص الأكسجين المتكرر على الجسم؟
3: إذا حصل نقص أكسجين على الجسم إيش اللي بحصل؟ أول شيء المريض بيستيقظ إنه في اختناق أو انقطاع في النفس أثناء النوم، فبالتالي يصير النوم متقطع، كل شوي يصحى، فبالتالي لما نصحى الصباح يكون مجهد متعب، حاسس بإرهاق، في نشفان في الفم، في صداع، ممكن ينام على نفسه أثناء النوم سواء أثناء القيادة هو بيشتغل، هذا طبعا مبدئيا، لكن إذا استمر الموضوع هذا فترات طويلة قد يأثر على القلب، يصير في ضغط، في ارتفاع ضغط الدم، وهذا طبعا شيء خطير.
2: طيب مين الناس اللي يعتبرون معرضين أو عندهم ريسك للإصابة بانقطاع التنفس أكثر من غيرهم؟
3: طبعا مع تقدم السن هذا واحد، السمنة، الحالات اللي عندها سمنة مفرطة، الناس اللي بتتناول مهدئات وأدوية عشان تنام منومة، يكون يصير ارتخاء أكثر في العضلات أثناء النوم، هذه من أكثر الأسباب في الناس هذول.
2: الوزن يعتبر عامل أساسي؟
3: أكيد، احنا دائما نقول للمرضى زيادة الوزن مو بس في محيط البطن، اليد، الرجل، لا، هي في محيط الرقبة.

0: في قاع اللسان، في سقف الحلق، فهذا يؤدي إلى ضيق مجرى التنفس.
1: معناته خسارة الدهون تحل المشكلة لحد كبير؟
0: هي من الأشياء المبدئية. في ناس لما بيخسروا الدهون في الجسم بيتحسن وضعهم بشكل دراماتيكي يعني.
1: طيب ما في عوامل تشريحية تلعب دور أيضا في رفع مستوى الخطر؟
0: إيش تقصد بعوامل
1: يعني تشريحية؟ يعني داخل مثلا الفك يكون مثلا راجع على وراء، أو مثلا
0: أكيد
1: لسان المزمار يعني طويل شوي مثلا.
0: ترى يعني في أشياء بسيطة ممكن المريض يكون عنده تحسس حساسية في الأنف والجيوب الأنفية، هذا عامل المشكلة. ممكن لا يكون عنده انحراف في الحاجز الأنفي، ممكن تضخم قرنيات الأنف، ممكن لا عنده الفك السفلي صغير وراجع لورا، فبالتالي اللسان قاع اللسان راجع لورا، بالتالي عامل ضيق في مجرى التنفس. فهي يعني ما هو أسباب كثيرة الحقيقة.
1: طيب متى دكتورة لقاء تشوفين أنه المريض هنا تحول الشخير إلى خطر صحي حقيقي وبالتالي يجب التدخل العلاجي بأي طريقة كانت؟
0: رقم واحد، إذا كان في شريك بيشوفه أثناء النوم ولاحظ أنه بنقطع النفس عنده لثواني وبعد كده بيصحى، وممكن المريض ترى لما يصحى ما يفتكر أنه هذا حصل، لكن النايم جنبه هو اللي بيشوف، هذا رقم واحد. إذا ما في أحد شريك مع المريض هو يلاحظ في الصباح عنده صداع، تعبان، على أنه نام مثلا مفروض 8 ساعات لكن حاسس أنه لساته مجهد، أو نعسان طول اليوم عنده صداع، هذا مؤشر أنه ترى عنده المشكلة هذه.
1: طيب جميل جدا، خلي توقف مع فاصل دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
4: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
3: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
5: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت 6 مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفتنا اليوم دكتورة لقاء نتو، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرقبة والرأس. طبعا حديثنا اليوم عن التدخل الجراحي لعلاج انقطاع التنفس. طيب قبل الجراحة دكتورة أبغى أشوف إيش خيارات العلاج الأخرى، أول خطوة في علاج انقطاع النفس ما هي؟ يعني ما الذي تقومون فيه لمساعدة المريض؟
0: طبعا أول حاجة نبدأ بالأشياء التحفظية، إذا طبعا في زيادة في الوزن ممكن يشوف أخصائي تغذية يساعده أنه ينزل الوزن. إذا كان ينام على الظهر يحاول ينام على جنب يمين أو يسار. في نفس الوقت إذا عنده مشاكل حساسية في الأنف في الرئة يتعالج، هذه كلها كثير تساعد على أنه يتحسن. قبل ما ممكن نعطيه بخاخات للأنف كمان تفتح مجرى التنفس قبل ما نروح ونلجأ للخطوة اللي بعدها الجراحية.
1: طيب بالنسبة لجهاز التنفس متى يوصف للمريض؟
0: الحقيقة قبل ما نوصف جهاز التنفس أول شيء يحتاج أنه نعمل تشخيص، لازم يتعمل له اختبار النوم، واختبار النوم هذا بيتعمل في أحد المراكز الصحية المستشفى. وبعد كذا حسب التشخيص، هل والله طلع عنده انقطاع النفس النومي هذا فقط نتيجة انسداد مجرى الهواء، ولا هو لا مركزي بسبب أنه في اضطرابات من المخ إلى الجهاز التنفسي، فيفرق، لأنه إذا عندنا انسداد في مجرى الهواء ممكن العملية الجراحية بتساعده، لكن إذا عنده انقطاع نفس مركزي لا، هذا الجهاز سيباب هو اللي حيساعد.
1: إيش نقصد بالمركزي هنا؟
0: إيش نقصد بالمركزي هو أنه أثناء النوم في إشارات بترسل من المخ إلى الجهاز التنفسي، فيصير اضطراب أنه المخ ما بيرسل إشارة للجهاز التنفسي أنه الواحد يتنفس شهيق وزفير، بيتوقف النفس. هذا هو نقصد بالمركزي.
1: أوكي. طيب الجهاز هذا سهل الاستخدام؟ الناس ممكن تتقبله بسهولة ولا يرفضون استخدامه أحيانا؟
0: والله يعني كثير، نسبة كبيرة من المرضى بيرفضوا استخدامه، لكن هو سهل استخدامه، ولكن المريض ما بتقبل استخدامه بسهولة.
1: إيش السبب؟
0: أسباب كثيرة حقيقة، منها أسباب نفسية جسدية أو تقنية. النفسية قد بعض المرضى عنده كلاستروفوبيا، يعني يخاف أنه ينام وعلى وجهه ماسك على الأنف أو الفم. في شيء ثاني أنه المريض قد ما يتقبل أنه ينام وموصل بأنبوب أو خرطوم وجهاز، صوت الجهاز ممكن يعمل جفاف في مجرى في الأنف ومجرى التنفس. كل هذه أسباب تخلي المريض يعني ما يتقبل الجهاز بسهولة.
1: طيب لمن يجب أن يستخدم هذا الجهاز وما قدر يتقبله، إيش البدائل المحتملة له؟
0: بيغيروا له الماسك، ممكن في ماسك يغطي الأنف والفم، ممكن بس الأنف. يعدلوا في النظام تبع الجهاز، إنه يبدأ بضخ الهواء بشكل خفيف في البداية لما المريض يدخل في النوم العميق، بعد كده يضخ بشكل أعلى. كل هذه options يعني.
1: هذا شيء أوتوماتيك في الجهاز يشتغل لحاله مثلا بعد البرمجة؟
0: أيوة نعم.
1: طيب متى نبدأ التفكير في الجراحة؟
0: إذا إحنا عملنا أول شيء، إذا اتعمل اختبار النوم ولقينا عنده طبعا في حالات خفيفة متوسطة أو شديدة، إيش نقصد؟ نقصد إذا انقطاع النفس أثناء النوم حصل من 5 مرات إلى 15 مرة في الساعة الواحدة، هذا نعتبره خفيف، فنبدأ معاه بالإجراءات التحفظية. إذا من 15 مرة إلى 29 مرة في الساعة انقطع النفس، هذا بنعتبره متوسط. لكن لو حصل 30 مرة انقطع النفس أثناء النوم في الساعة الواحدة أو أكثر، هذا يعتبر لا، إحنا ما حننتظر، على طول لازم نبدأ بالجهاز، بعد كده نشوف إذا نقدر نسوي حلول أخرى.
1: طيب وش المقصود أصلاً بتوسيع مجرى التنفس جراحياً؟ إيش اللي بيصير داخل في هذه الجراحة؟
0: أول شيء بنعمل منظار في العيادة، بنشوف هل في اعوجاج في الحاجة الأنفي، تضخم قرنيات، سقف الحلق نازل على تحت، قاع اللسان كبير. ممكن يتفحص كمان في العمليات أثناء النوم، نشوف إيش المناطق اللي فيه فيها ضيق. ممكن نعمل أشعة مقطعية تورينا تفاصيل أكثر قبل ما نروح للجراحة.
1: إذا كان في ضيق في سقف الحلق، إذا كان في اللسان قلتي لي، هذه وش الحل فيها يعني؟
0: في عمليات إنه إحنا بنعمل توسيع لجزء من البلعوم وسقف الحلق، بتجرى مع اللهاب، يستأصل جراحيا، بالتالي تفتح مجرى الهواء. أحيانا نفس قاع اللسان يكون كبير، إما بسبب دهون أو بسبب إنه الفك راجع لورا. هذه أحيانا بيصير فيها كوي حراري، إنه نخلي قاع اللسان يصغر أو يضمر فيفتح مجرى الهواء.
1: هذه الجراحة شوية معقدة دكتور ولا سهلة؟
0: جراحة معقدة، مؤلمة بعد العملية، بالإضافة أحيانا يكون نتائجها يعني ما نقدر نتوقع إيش النتائج، كم نسبة نجاحها بشكل يعني كبير.
1: أوف، يعني فوق أنها متعبة وهذا نتائجها غير مضمونة؟
0: عشان كذا ما نروح لها إلا يكون فعلا عملنا كل الإجراءات الأخرى.
1: طب هي عادة أكثر المناطق اللي يحدث فيها الانسداد في الـ في الـ في الـ في الجسم، في مجرى التنفس، فين بالضبط؟
0: يعني أكبر نسبة حقيقة هي في الأنف، سواء كانت انحراف حاجز أنفي أو إنه قرنيات الأنف كبيرة، هذه أكبر نسبة.
1: وهذه عمليتها سهلة.
0: هذه عمليتها سهلة ونتائجها يعني مضمونة إلى حد كبير.
1: لكن الإشكالية في الناس اللي تسوي الحاجز الأنفي وتسوي اللحميات اللي هي القرنيات ولكن يستمر عندها انقطاع التنفس.
0: ما يكون عنده كذا مشكلة، يعني يكون عنده زيادة في الوزن، يكون عنده مثلا قاع اللسان، الفك، الأنف، يعني ما هي مشكلة واحدة. فمستحيل انك تحل مشكلة، تحل يعني حاجة واحدة تعملها بتحل المشكلة كلها.
1: بس لو قلتي لي انه الدهون اللي في قاع اللسان او حتى سقف الحلق اذا كان مترهل ويبغى له شد، هذه كيف تقدرون تكشفونها؟ هذه قبل اثناء العملية ولا قبل العملية؟
0: لا قبل العملية. بيتعمل فحص اسمه دايز، هذا في يعني يدخل في نعطيله شيء من كأنه منوم، كأنه نايم في العمليات، وبندخل بالمنظار نشوف مجرى التنفس، إيش المنطقة اللي ضيقة، هل هي قاع اللسان، هل هي فين المشكلة.
1: أوكي، على ضوها تحددون وش نوع العملية
0: بالضبط.
1: طيب عادة يحتاج المريض أكثر من عملية؟
0: قد يحتاج أكثر من مرعي على كذا مرحلة، يعني ما نقدر نسوي عملية في الفم مثلا وعملية في الأنف وقت واحد، يعني لا. فإذا في الأنف أولا بعد كده الفم، هتكون على مراحل لكن مو مرحلة واحدة.
1: جميل جدا. طيب خلينا إذا نتوقف مع فاصل أيضا نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: سوبر بيرفكتو، يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرا، حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.

0: المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: صبح مساء على جدة FM.

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا مكملين المشوار. وسؤالنا اليوم يقول: هل تتفق انه اذا زعل الرجل المرأة لازم يكون في رضوة، سواء هدية او مبلغ مالي احيانا لها واحيانا كمان لاهلها، ولا تشوف انه الاعتذار والتفاهم كافي وادخال الجانب المادي ممكن يخلق عادة غلط في العلاقة؟
1: أكيد نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. معنا اتصال، نقول له مرحبا. حياك الله مازن معنا.
2: يا هلا حبيبي، هلا مصطفى، هلا هلا،
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل يا مازن.
2: وهلا بمعتز.
1: الله يحييك. عبد الله معنا.
2: عبد الله
1: تفضل يا مازن.
2: بالنسبة أنا أقول الاعتذار.
1: يعني كيف تشوف موضوع الرضوة هذا؟ ممكن يفيد أحيانا ولا هو دائما ممكن يسبب شيء سلبي؟
2: لا، هو أحيانا الرضوة تجدي لكن أحيانا ما تجدي.
1: متى يعني تكون مجدية؟ يعني
2: تكون مجدية لما يكون في يعني زعل، يعني في زعل، يعني يكون في زعل بين الاثنين، يكون له، يكون كبير شوي، يكون لكن على الصغيرة لا.
1: طيب جميل يا مازن، يعطيك العافية.
2: شكرا لك حبيبي. شكرا لك.
1: أهلا وسهلا. معنا سليم، حياك الله، مساء الخير.
0: يا هلا مرحبا سليم.
3: السلام عليكم، مساء النور. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، أستاذ علاء، أستاذ عبد الله سعيد، مستمعين جميع، أهلا وسهلا.
0: يا هلا مرحبا فيك، تفضل سليم قول لنا رأيك.
3: رأيي في رضوة الزوج للزوجة، طبعا إذا كانت جاء إشكال لا سمح الله ونحل الإشكال، فالرضوة إذا كانت مبادرة دون ما فرض أو تسمية طبعا من الزوج للزوجة.

0: هذا شيء جميل ويعزز العلاقة والود والتشابه بين الطرفين. وعلى كلنا الرضوة نعتبرها صحية وغير صحية، بمعنى أدق سلاح ذو حدين. قد تجد بعض الزوجات أن وسيلة للحصول على المال، خاصة إذا كان الزوج بخيل أو شحيح في المال والإدراء على الزوجة، بالتالي تفتعل إشكالات تمهيدا لنيل الرضوة مدى العمر. أيضا بعض الأزواج ولا نعم بعضهم ما يقدر المشاركة الزوجية، ما يحترم الزوجة ولا يتبادل معها الود والاحترام، قد يعتاد ويكون ديدا أذية الزوجة، بالتالي لا يردع إلا بفرض رضوة عليه من المصلحين حتى يكون له
1: يعني تعتبر عقوبة.
0: صحيح، نعم نعم هذه.
2: طيب جميل يا سليم، يعطيك العافية، شكرا لك،
0: الله يجمل أيامكم، شكرا، مع السلامة. أهلا وسهلا،
1: مع السلامة.
2: طيب معنا عبد الله، مساء الخير يا عبد الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يسعدك. بس عندي معلومه، يعني انا احس اللي يعني متزوجين ويدورون يعني الرضا، اللي يبغى الرضاوه مهما كانت شيء صغير مثل ورده مثلا، هذه كافيه انها تملى العين، يعني انها تذكر.
2: والله ما تملى العين احيانا يا عبد الله.
3: انا اشوف انها والله تكفي وتوفي. بعدين انا اشوف ان هذه فيها ناس مختصه بالارشاد الاسري، انهم هم اللي يقررون، يعني يكون افضل.
1: انت من وجهه نظرك تشوف انها هي فكره كويسه، يعني ما تتعود المراه على فكره انه كل ما زعلت تبغى مقابل.
3: اي والله، لان المقابل المفروض بدون زعل يجي من الزوج.
1: يا سلام، حلو، يعطيك العافيه، شكرا لك يا عبد الله، مع السلامة.
2: طيب كمان اتصال معانا. طيب عبد الله يقول فاصل، خلينا نروح الفاصل ومكملين معكم، لا تروحوا بعيد.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، وخلينا نروح لمشاركاتكم من جديد. معنا اتصال من فؤاد. يا هلا ومرحبا
2: فؤاد قطبان، الله يطول عمره على هالصوت.
3: حياك الله يا فؤاد. فؤاد فؤاد على الهواء. انت يا فؤاد؟
2: اه على الهواء.
3: حياك الله.
2: كنت اتكلم مع واحد تحت الهواء.
3: حياك الله يا فؤاد، اهلا وسهلا.
2: طيب
3: حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل يا فؤاد.
2: كنتوا تتكلمون عن الزوج اذا زعلت يعني. ها
3: اي نعم.
2: والله انا ما اقدر ازعل زوجتي.
3: يا سلام عليك، لكن اذا زعلت تشوف
2: والله اقولها على الهواء، والله علنا والعالم كله يسمع.
1: طيب لو زعلت يا فؤاد وتبغى رضوى،
2: اركب لي جنحان وراح اجيبه.
3: ولو طلبت مبلغ مالي ولا هدية تعطيها عادي؟
2: ها؟
3: ولو طلبت مبلغ مالي علشان ترجع؟
2: والله واذا عندي عيوني عبية، والله واذا عندي كم مرة تزعل وراح اشتري لها.
3: والله ما والله انت مرضي عليك اليوم.
2: خاتم، جوال، اي شيء يرضيه.
1: يا سلام. طيب ما تشوف يعني تشوف ان هذا تصرف عادي وطبيعي؟
2: عادي، لان هذا زوجتك. والله زوجتك مو شخص ثاني، عادي زوجتك ام عيالك عايش وياك في البيت عشرة عمر. والله لو سنة واحد سنة تعيش معي تعرف قيمت. أنا إذا فاطمة الله يعطيها العافية طلعت راح أثبتها لي يومين ثلاثة أيام أحس باليتم. والله بالبيت أحس إن البيت ما له قيمة. والله فمصطفى
3: تفضلي فؤاد قولي.
2: إذا زعلت أقول لها هلا بيات، لو سمعت كرمت أعطيني بس ثواني بس.
3: طيب بس بشكل سريع يا فؤاد.
2: إن شاء الله يا بس هذه يحتاج إلى صادق.
3: أبشر أعطي.
2: يقول هذه فرطومة إذا زعلت الله عليه يا رب. يقول أزعل العالم عشانك وراضي يلي بقلبي ما تغير محلك. المستحيل إني أخونك وجافيك، والمستحيل إني أعوفك وملك. ما جيت ألعب بالمشاعر وخليك، وما جيت لأجل أستقفلك واستغلك. جيت أهدي العمر لفخامة معاليك وضيع دروب المحبة ودلك. كيف انشغل عنك وأنا منشغل فيك؟ ديت الشعور اللي بقلبي وصل.
3: صح لسانك، يعطيك العافية. شكرا يا فؤاد.
1: شكرا يا فؤاد،
2: يا مصطفى حياك.
3: أهلا وسهلا. طيب معنا عبد الله كمان، حياك الله، مساء الخير.
4: أنا مرحبا.
3: أهلا وسهلا، حياك الله.
4: الله حييك بديك.
3: تفضل يا عبد الله.
4: الله عزيز، والموضوع كبير هذا.
3: قل لي.
4: أقول لك إذا كان الرضوى هذه يستنون فيها فهي لا غلط. الرضوى على حسب المشكلة يا حبيبي.
3: على حسب المشكلة يعني هي موجودة، بس على حسب المشكلة. هي الفكرة من الأساس يعني في ناس تقول لك الرضوى حتى لو كانت المشكلة كبيرة، إيش دخل المبالغ المالية ولا الهدايا في هذا الموضوع؟ هذه ممكن تيجي مبادرة من الرجل، لكن مو شرط علشان ينهي المشكلة يعني، أو مو شرط ينهي المشكلة.
4: شوف هي الكلام حقك على ما تم، لكن هذه نسبة يمكن 30% بس. إذا كان مشكلة كبيرة ما فيها رضوى ودفع فلوس أو أي كان. بس إذا مشكلة كبيرة الأغلب 70% لا فيها. ليه؟ حتى يكون لا، مش عشان يقول هو مليان فلوس ولا لا لا لا لا، مش على كذا.
1: هي نوع من العقوبة يا عبد الله.
4: هي يعتبر كرامة للحرمة أول شيء.

0: مقام جاي شرعا وقت الملكة فيها إيش مهر. كان أجل الشرع قال بدون مهر صح. لكن هذه كرامة للحرمة حتى أنه يكون كذا كرامة هي لها. يعني احنا تو تكلمت على الحرمه. طيب اذا كان الحرمه زعل الرجال وهو زعلان عليها ما له رضوى هو
1: ما له رضوى والله ما مساكين احنا يا عبد الله.
0: اي الرجال ليش انا ما يندفع تدري ليه؟ لان الرجل ما له مهر الحرمه لها مهر يدفع فيكون راجع له هو حتى انه ما يتكرر وكذا. يمكن الحرمه تقول له انا ما ابغى رضوى انا يكفيني انه هو رضى وتسامح. لان كلمه التسامح أهم من الفلوس وأهم من كل شيء.
1: جميل يا عبد الله.
0: هي الفكرة جيدة. هي الفكرة جيدة يعني صراحة. الرضوى غالبا العرف في رضوى في مشكلة كبيرة فيها رضوى غالبا.
1: جميل يا عبد الله يعطيك العافية شكرا لك.
0: لا لا لا لا معتز يا معتز أخي اسمعني.
1: قل لي.
0: إيه إن شاء الله النصر الليلة فايز إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لكل الفرق. لا يعطيك العافية. تحيات أهلا وسهلا. طيب معنا سليمان.
2: يا هلا مرحبا سليمان.
3: يا أختي الحية
2: الله يحييك.
3: كيف حالكم؟ مساء الخير عليك وعلى أخوان السبعين.
2: مساء النور. يا هلا مرحبا سليمان. تفضل قل لنا رأيك مع الرضوة ولا لا.
3: والله أختي أنا ما طفر بي وخلي عديد إلا الرضاوة.
1: زعلها كثير ليش طيب؟
3: أقولك شيء أقولك شيء أخوي أختي. أحيانا تكون رضاوة تبغى لها رضاوة كيف؟ يعني رضاوة تصلح مشكلة وتجيب رضاوة لرضاوة يعني لخبطة كيف؟ أنا مثلا صار بيني وبين المدرسة أوكي؟ وطاخ طيق طلعت أنا وغلطة بالنهاية جبنا رضاوة ب5000 مثلا. شوي حصل بعد فترة نفس المشكلة طاخ طيق طلعت أنا وغلطة جبنا رضاوة بقل من 5000 إيه بروبلم تجي مشكلة ثانية يعني رضاوة سوت مصيبة. أيوه ليش مو بدري ذاك اليوم؟ تعطيك 5000 المرة دي تعطيني 3000 ما تفهم إنه قدر ذيك المرة كانت أوكي.
1: طيب سليمان بما إنك دفعت يعني رضوى بشكل كبير ومكرر شكله وشكل الموضوع عندك زايد قل لنا هل هذا أثر على العلاقة إنه صار الموضوع مادي بحت؟
3: أثر ونص والله العظيم أثر ونص. أتكلم عن نفسي أثر وأثر وأثر بعد 3 أثر أقسم بالله.
1: إيش التأثير؟
3: يعني الحياة الزوجية هذه ممتدة إن شاء الله نطلع طلعتك من عمر 50 سنة 40 سنة 60 سنة كل مشكلة رضاوة سلامات. أنا ما نبقى تامين.
2: يعني يعني يعني سليمان أنت ضد الرضاوة بكل أشكالها؟
1: والله من أصدق الكلمات قال لك أنا ماني تأمين.
3: صلحها. لا والله والله العظيم يا جماعه لا لا بروبلم بالله حاربوا خلوا تدرون يا جماعه انتم من باب من من الاذاعه قاعد جدا وانتم اخوان المذيعين المحترمين خلوا الراوه يعني انشروا بين الناس وعينا فرع الكورنيش كاس عصير ورده كذا قطرف حتى لو من الشارع خلاص انا راجع لك
2: معنويه رضاوه معنويه
3: صح. معنويه ما شاء الله عليك معنويه صح معنويه خلوا معنويه بالله كل يوم حطوا الموضوع ذا خلهم خلوا المجتمع خلاص يتغير.
2: حلو جميل يا سليمان يعطيك العافيه شكرا لك مع السلامه.
1: طيب كمان عبد الهادي معنا حياك الله مساء الخير.
4: مساء النور والسرور نهارات السعاده والمحبه عليك استاذ مصطفى استاذ علاء وكل
1: المستمعين اهلا وسهلا
2: مرحبا
4: يعطيكم الصحه والعافيه.
1: الله يعافيك تفضل عبد الهادي.
4: أنا بشوف المقابل المادي يعني من في ناحية الزعل جدا سلبي. أنا بشوفه سلبي والله صراحة. أول شيء ربط الزعل بالمال دائما شنو يقلل من قيمة الصلح والمودة وهنا البيت بيتحول إلى مكان لتبادل المصالح لا للمودة ولا للرحمة. يعني أي شيء تزعل فيه تعطي مقابل مادي خلاص بتبقى شيء أساسية حتى إذا كانت طفرت ما عندها شيء تبدأ نفسها تزعل نفسها من أي شيء عشان شنو مقابل المادي ده
2: يصير استغلال يعني.
4: نعم إذا كان كل مرة بتعطي الزعل مقابل مادي حتكون ثاني شنو يكون شيء تبقى مقابل مادي حتى لو سوت إنجاز في البيت لو عملت طفحة حلوة أي شيء يبقى بمقابل. أنا بشوف هنا زواج استثمار مبني على الصلح. يعني إذا كان عندك شيء تعطي خلاص يعطوك مقابل ما في شيء بيكون ما في شيء قبل وجهة نظري بيكون شنو الزواج مبني على المصلحة واللي هو زواج استثمار. زي بقول الزواج كم نوع زواج سترة وزواج استثمار وزواج استراتيجي. الزواج الاستثمار هي اللي بيكون مبني على المقابل.
1: جميل يا عبد الهادي.
4: الأشياء شيء سلبي جدا أنا بشوفه لكن زي ما

0: على راح إلا إذا كانت بتتزوج على في اللحظة دي يمكن يرضى لها وعاطفة وحب وكذا يعني وللأسرة وتقدير.
1: جميل.
0: لكن ناحية الزعل تعطي مقابل مادي أنا بشوف شيء سلبي جدا والله في كل الحالات.
1: جميل جميل يا عبد الهادي، شكرا لاتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية.
2: شكرا لك،
1: مع السلامة.
2: طيب على الواتساب رسالة من عمران يقول ربط الزعل بالمال دائما يؤثر سلبا ويقلل من قيمة الصلح والمودة ويحول البيت إلى مكان لتبادل المصالح لا المودة والرحمة. يعطيك العافية يا عمران، شكرا لك. خلود الصيعر تقول أحس الجرس لا تقول من حقها الرضاوة، هذا إجابتها في اللغز في البرنامج اللي قبل، لكن مشاركتها في موضوعنا اليوم تقول من حقها الرضاوة عشان ما ينعاد الغلط. يعطيك العافية، شكرا خلود. عموما في العلاقات كثير من السلوكيات اللي بنشوفها يعني عادية أو متوارثة زي فكرة الرضوة بعد الزعل، وهي في الحقيقة يعني أنماط لها جذور نفسية واجتماعية عميقة وتأثيرها بيمتد على المدى البعيد أكثر مما نتخيل. خلينا يعني نفكك الموضوع أكثر وبشكل أوسع ونفهم معنى الاعتذار في علم النفس.
1: أكيد. خلينا نقول إنه الاعتذار الحقيقي له عناصر أساسية. أول شيء الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية والتعبير عن الندم ومحاولة الإصلاح، هذه كلها نقاط أساسية في الاعتذار. الهدية ممكن تكون جزء من الإصلاح لكنها ما تعوض غياب العناصر الأساسية. يعني لو في هدية أو رضوة بدون اعتراف وبدون فهم للمشكلة، العقل العاطفي ما حيقتنع حتى لو انتهى هذا الموقف ظاهريا.
2: أكيد. والتكيف السلوكي داخل العلاقة يعني إيش؟ مع تكرار نفس النمط زعل ورضوة العلاقة تبدأ تتبرمج على هذا الأسلوب. هنا يصير في توقع ضمني إنه كل خلاف لي مقابل، ومع الوقت أي اعتذار بدون مقابل مادي ممكن يعتبر اعتذار ناقص، حتى لو كان اعتذار صادق وممكن ينهي الموضوع، لكن إذا ما تقدم معه مادة زي ما العقل اللي تعود هنا بتحس الموضوع ناقص.
1: هذه نقطة جدا جدا جدا مهمة. كمان تأثير العادات على تقدير المشاعر. في البداية الهدية ممكن يكون لها قيمة عالية، لكن مع التكرار بيصير فيها تكيف نفسي، وهذا بيعني إنه نفس الهدية ما تعطي نفس التأثير فيبدأ التصعيد. يعني هذه المرة كانت هدية، المرة اللي بعدها هدية أكبر، مبلغ مالي وبعده اللي أكبر، وهذا الشيء كمان حياخد مجهود أكبر، وهنا بتتحول العلاقة من تقدير بسيط إلى سقف توقعات بيرتفع بشكل مستمر.
2: كمان نظرية الاعتماد المتبادل، العلاقات الصحية قائمة على التوازن، يعني كل طرف بيشعر أنه موجود باختياره مو لأنه مضطر، لكن إذا دخلت فكرة التعويض المادي كعنصر أساسي ممكن يتحول الإحساس أنا أستمر لكن في مقابل، وهنا يضعف الرابط العاطفي يعني بين الزوجين ويستبدل برابط قائم على المكسب والخسارة.
1: كمان في فرق بين الإصلاح العاطفي والإرضاء السريع. في فرق كبير بين أنك تراضي الطرف الثاني وأنك تصلح هذه العلاقة. الإرضاء السريع بيهدي الموقف لكن ما بيعالج السبب، أما الإصلاح الحقيقي بيحتاج وقت وحوار وفهم وتغيير في السلوك.
2: أكيد. وفي جانب مهم يعني زي البعد الثقافي والاجتماعي، في بعض المجتمعات فكرة الرضوة مرتبطة بالعادات وأحيانا تتوسع وتشمل أطراف أخرى زي الأهل، وهنا العلاقة ما بتعود فقط بين شخصين لكن تدخل فيها توقعات اجتماعية، وهذا ممكن يخلق ضغط إضافي ويصعب حل الخلاف بشكل بسيط وطبيعي. يعني ممكن الخلاف يكون محلول بين الزوجين بشكل بسيط وطبيعي زي أي زوجين، لكن التدخلات الخارجية اللي لا نحن نبغى رضوة عشان بنتنا ترجع علشان مش عارف إيه، هذه الأشياء اللي ممكن
1: تعقد الأمور
2: وتسبب مشاكل أكبر.
1: كمان التأثير على مهارات التواصل، لما يكون الحل دائما هدية أو مبلغ مالي بتضعف مهارات مهمة زي الاستماع والتعبير عن المشاعر وحل المشكلات، لأنه الطرفين بتعودوا على حل سريع بدون ما يكون في مواجهة وحوار حقيقي بينهم.
2: أكيد. يعني وما نقول إنه الهدية غلط أو الرضوة غلط أو 100% غلط، لكن متى تكون الهدية أو الرضوة بشكلها الصحيح؟ الدراسات ما تقول إنه الهدية غلط، لكن تفرق بين حالتين، هدية نابعة من شعور صادق بعد فهم واعتذار وحل المشكلة تماما، وهدية كشرط أساسي لإنهاء الخلاف. في الحالة الأولى بتعزز العلاقة بشكل كبير، لكن في الحالة الثانية بتخلق نمط غير صحي بين الزوجين.
1: يعني خلينا نقول في النهاية أنه مو كل اعتذار بيحتاج هدية ومو كل هدية تعني اعتذار حقيقي. العلاقة اللي تمشي على مبدأ كم تدفع عشان ترضى أو ترضي الشخص الثاني غالبا بيكون فيها نسيان لأهم سؤال، هو إيش تزعل من البداية أو إيش المشكلة من البداية. الهدية ممكن تلطف الجو، لكن اللي بيصلح العلاقة فعلا هو الفهم.

0: والنية والتغيير.
1: أكيد، لأن العلاقة ما تحتاج تعويض قد ما تحتاج يعني وعي بين من الزوج ومن الزوجة، والفرق كبير يعني بين علاقة تحل مشاكلها من جذورها وعلاقة بس كذا تشتري هدوء مؤقت وتأجل المشكلة لبكرة. وأنا أعتقد أنه المشكلة اللي تنحل كذا برضوة أو هدية بدون ما يتكلموا فيها بشكل كامل ويكون لها حل جذري وينتهي هذا الخلاف راح تتكرر مرة واثنين وثلاثة، وممكن تكون نهايتها ما هي طيبة لا على الزوج ولا على الزوج.
0: أكيد، وعموما يعني اشتراط الصلح أو اشتراط إنهاء المشكلة بمقابل مالي من الطرفين، يعني أنا أشوف أنه حتى الزوج لما مزعل زوجته يروح يجيب له هدية وفي المقابل هي لازم ترضى، هذه أشوفها غلط. وفي نفس الوقت هي لو اشترطت وقالت ما أرضى إلا بهدية كمان غلط.
1: كمان فكرة العاطفة بينهم، يعني إحنا ليش نحط هذا الشرط بيننا يعني عشان إحنا نرضى أو في مشكلة أو خلاف حلينا يلا أدفع؟ ليش أنا أضغط هذا الضغط يعني عشان أرضى أو عشان هذه العلاقة تنحل يعني؟
0: أو خد عشان ترضى وخليك ساكت
1: مثلا، ما استسهال ممكن يكون. طيب آخر رسالة وصلتني صراحة عجبتني، رسالة على الواتساب من سلامات التميمي، تقول يا جماعة أنا حسبت الرضاوة طلعت طول 18 سنة زواجي، طلعت أكثر من تكاليف الزواج وأكثر من تكاليف العرس وأكثر من تكاليف الحياة كلها. يا أنت زعولة يا هو بيزعلك كثير.
0: واحد فيكم هو المشكلة. بس يعني إذا كان بس ما قالت يعني هل فعلا تشوف إنها فكرة كويسة؟
1: أكيد يعني إذا ما يعني ما ذكرت إذا كانت يعني لها حل، لكن الفكرة هاي متكررة زي ما شفتي كل شوية زعل ورضاوة زعل ورضاوة، يعني ما في مشكلة انحلت، ما زالت المشاكل
0: وهنا
1: مستمرة بين الزوجين.
0: النقطة الأهم إنه إذا ما انحلت المشكلة وتكررت بهذا الشكل وكل مرة رضاوة فعلا حتكون مكلفة جدا زي ما بتقول.
1: أكيد، هذا كان موضوعنا أصدقاء اليوم، شكرا لتفاعلكم، كذا نكون وصلنا معنا معكم إلى نهاية حلقتنا اليوم. الحقيقة كانت جميلة صراحة، تفاعلكم كان جميل في الموضوع اليوم، خاصة دائما لا ما تلاحظ إنه المواضيع اللي فيها فلوس وكذا يكون في تفاعل أكبر.
0: الفلوس صعبة.
1: أكيد، كذا نكون وصلنا لختام حلقتنا أصدقائي، نلقاكم أكيد غدا في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء.
0: لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد الله الكعيد. نلتقيكم غدا إن شاء الله وإلى اللقاء.
1: في أمان الله.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الأحد 3 أبريل. بمشيئة الله تعالى تتأثر أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية برياح نشطة شديدة السرعة تؤدي إلى عاصفة ترابية مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوب.

0: ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف ومتوسط على الجزء الأوسط والجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: أنظمة استشعار ذكية في بطاقة نسك تضبط تفويج الحجاج لأول مرة. تتربع المملكة وصفة للعالم في جاذبية مراكز البيانات الرقمية. في إنجاز علمي جديد يحصد طلابنا 3 جوائز دولية في تحدي علوم المستقبل. انطلاق السلحفاة أمل من أعماق البحر الأحمر لغزو عالم الألعاب مع منظمة T1. وأخيراً، في قلب تبوك وجازان تلتقي الطبيعة بالفن في منطقة الأردم والمجسمات الجمالية لترسم مشهداً سياحياً مبهراً.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: لمسة جمال الآن على جدة FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة FM. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج مناهل دحمان. واليوم بإذن الله في حلقتنا رح نتكلم عن الليبوديميا أو الوذمة الشحمية، وكيفية علاجها وأسبابها وأهم أعراضها. وفي فقرة الموضة رح نتكلم عن ملابس الكاجوال لصيف 2026. وأخيراً في فقرة التغذية رح نتكلم عن أبرز المشاكل الجلدية التي تسببها تناول الأطعمة ومشاكل حب الشباب. ورح نبدأ أول فقراتنا اليوم، ورح نتكلم أكيد عن الليبوديميا، أسبابها وطرق علاجها وأيضاً أعراضها، مع الدكتور هتان عبد الحفيظ الجعلي استشاري جراحة التجميل. دكتور أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
6: أهلا وسهلا ريهام وعلى جميع المتابعين، وشكرا لاستضافتكم.
5: يعطيك العافية دكتور. في البداية نبي نتكلم إيش هي الليبوديميا أو الوذمة الشحمية وما هي أسبابها؟
6: طيب، أول حاجة يعطيكم العافية. طبعا الليبوديما أو الوذمة الشحمية هي حالة طبية شائعة لكن ما هي مشخصة بشكل كافي. تأثر كبير بشكل كبير دائما على جودة حياة المراجعين اللي بيعانوا منها، وهذا هدفنا طبعا من التوعية وأهمية التوعية. نرجع نقول إيش هي بالضبط الليبوديما. هي عبارة عن تراكم يكون غير طبيعي مؤلم للدهون، غالبا يكون في الساقين وفي الذراعين بشكل أقل، يكون بشكل متماثل يعني في الجهتين زي بعض. السبب عادة بيكون غير واضح صراحة 100%، لكن له علاقة بالهرمونات. في الفترة الأخيرة لقينا ارتباط كبير بينه وبين الهرمونات، وفي عوامل وراثية ما هي معروفة بالضبط، ولكن بتلعب الدور الوراثي بيلعب دور كبير في الليبوديما. عشان كده بنلاقيها غالبا تظهر مع المراجعين وقت البلوغ أو الحمل.
5: نعم. طيب دكتور، لو نبي نتكلم عن أعراضها، يعني كيف أنا مثلا أعرف أنه أنا عندي سمنة أو عندي ليبوديميا؟
6: طبعا موضوع السمنة واللي ديما يمكن لازم نتعرض له بشكل عشان هذه من الأسئلة الشائكة اللي دائما المراجعين يسألون عنها، ولكن نيجي نقول إيش أعراض اللي ديما بالتحديد. يكون فيها تضخم غير متناسق عادة في الساقين. طبعا الذراعين 30% من المراجعين اللي عندهم لبيديما بيعانوا من تضخم في الذراعين، مش كلهم، في الأكثر في الساقين في المنطقة الأفخاذة والمنطقة السفلية بيكون في تضخم غير متناسق مع باقي جسمهم. لاقي المراجعين يجي يقولوا والله أنا بألبس مثلا سمول فوق بس أحتاج لارج وإكس لارج تحت، فيسبب لهم عدم التناسق. هذا ممكن يسبب لهم مشكلة، إحساس بألم في المنطقة السفلية، سواء في الساق في الأفخاد، حساسية عند اللمس. تلاقي المراجعة تقول لك اللمس بيكون مبالغة في ردة الفعل، يعني اللمسة تحسها زي كنا ألم مبالغ فيه. بيشتكوا دائما بسهولة في الكدمات، يعني معظم المراجعين تلاقي تقول لك كدمة بس أنا ما أفتكر إنها خبط في أي حاجة، وفجأة كده في لون أزرق، ودائما شعور بالتقل، يحسوا نفسهم كده تقيلين في الحركة، الحركة شوية متعبة لهم أكثر من اللازم. ودائما مهم جدا نعرف أنه الليبيديما القدمين لازم تكون طبيعية ما فيها أي شيء، يعني القدم ما يكون فيها أي حاجة، لو القدم فيها حاجة هذه ما هي الليبيديما.
5: نعم دكتور، أنا بلاحظ أنه في ناس تشخصها عن طريق اللي هي يعني ضغط الجلد ممكن يبين فيها تحتها مثلا زي الكوردونية، هل فعلا هذا التشخيص صحيح؟
6: نعم جزء منها صحيح، وهذا اللي احنا نلجأ لي في التقييم المراجعين لما يجونا في العيادة. دائما نشوف فين توزيع الدهون، كيف شكل توزيع الدهون، نتأكد أنه ما في مشاكل طبيعية، ولكن مسكة الجلد هذه بتبين كريات الخلايا الدهنية اللي حقيقي مختلفة عن الخلايا الدهنية الطبيعية. فالدهون الطبيعية بتكون عبارة عن كريات دهنية صغيرة ومتجانسة ممكن بيزيد عددها وما في تليفات كثير بين الخلايا الدهنية، لكن الخلايا الدهنية حقت الليبيديما بتكون، وجدوا في دراستها انه بتكون خلايا عبارة عن حجمها شوية اكبر، متهيجة وملتهبة أكثر، فيها تليفات بينها، فمجرد ضغط الجلد بيكشف اللي تحتها فبتبان زي العبات الكبيرة، وهذا تلاقيه منتشر كثير في وسائل التواصل كيف المراجعين بيكتشفوا. طبعا مع التوعية دحين في الفترة الأخيرة والكلام كثير عن الليبيديما، كثير من المراجعين بيجوا أوريدي بيقولوا لي أنا عندي الليبيديما، طب كيف عرفت يشوف واحد اثنين ثلاثة؟ ففي توعية كثيرة بدأت تتنشأ على الليبيديما، وأعتقد هذا هدفنا ودورنا اليوم بتواجدنا معاكم، ويعطيكم ألف عافية.
5: الله يعافيك دكتور. نبي نتكلم كمان، هل ممكن أنها تصيب النساء والرجال ولا في النساء أكثر؟
6: هي بشكل شبه حصري بتصيب النساء، جدا جدا جدا نادرة بتكون عند الرجال، وغالبا لو وجدت عند الرجال دائما نحاول نتأكد أنه ما في سبب هرموني يكون مسبب له هذه الإشكالية.
5: نعم طيب دكتور، لو نبي نفرق مثلا بينها وبين السمنة وبين الـ يعني أنا مثلا واحدة شفت والله ممكن تكون نفس الأعراض هذه عندي ولكن ما يكون ممكن لبديميا، ممكن يكون سمنة، فإيش الفرق بينها وبين السمنة؟ كيف أنا أعرف إنه لا هذه سمنة مش لبديميا؟
6: خلينا كده بس نحط، عشان هذا سؤال جدا يتكرر وجدا كثير من المراجعين يراجعونا في العيادة، يكون مثلا يكون عندهم لا سمنة أو ليبيديما، فخلينا نفسر الموضوع. أول حاجة الليبيديميا ما هي سمنة، طيب؟ هم ما هم نفس الحاجة، هذه أول نقطة لازم نقولها. لكن في بعض الحالات الليبيديميا تكون متواجدة مع السمنة، بمعنى مراجع عندها ليبيديميا وعندها زيادة في الوزن، فهذه مشكلة ممكن يكونوا مع بعض. الفرق بينهم الليبيديما بيكون دهون اللي موجودة هي دهون نقول عليها غير طبيعية أو مرضية، دهون عادة مقاومة للحمية والرياضة، يعني ما تستجيب. تلاقي المراجعة بتحاول تنزل وزنها أو تلجأ للرياضة ما بتستفيد، ما بتلاقي جسمها بيستجيب بصفة عامة من كل مناطق الجسم إلا المناطق اللي فيها الليبيديميا.
5: نعم.
6: لكن لما نيجي نفرق فينا بينهم في العيادة، عادة يكون التشخيص حقيقي بطريقة سريرية بالدرجة الأولى. توزيع الدهون عادة في الليبيديميا يكون متماثل، يعني مثلا اليمين واليسار عادة في المنطقة السفلية ما بيكون في المنطقة العلوية وإلى آخره، بيكون في ألام وكدمات موجودة. طيب في بعض الأوقات في الهيستوري أو تاريخ المراجعة تقول لك والله أنا عندي موجودة كدمات، أو في بعض الأوقات وقت الكشف السريري بنلاقي فيه كدمات، اللمس بيسبب لهم ألم. عادة القدم بيكون طبيعية زي ما قلنا أول.
5: نعم. طيب
6: في السمنة بيكون التوزيع عادة عام، تلاقي لا الدهون عبارة عن متجانسة، الجسم كله متضرر بسبب زيادة السمنة. عادة اللمس ما بيسبب لهم ألم. عادة مسكة الجلد زي اللي تكلمنا عنها ما بتكون فيها حبيبات، ما بتسبب تليفات. مسكة الدهون في نفسها تلاقي الدهون نوعا ما، تعرف الدهون الطبيعية بتكون شوية أطرى، دهون اللابيديمي عادة أكسى وبتعكس قديش الالتهابات والتليفات المزمنة فيها. فدائما الفرق مو بس في الشكل، عادة كيف أعراض وسلوك الشكوى اللي المراجعة تشتكي منها.
5: طيب نبي نتكلم يا دكتور، يعني ممكن يعني لو راحت مثلا عند طبيب ثاني ممكن يشخصها، ولا فقط جراح التجميل هو اللي بيشخص هذه الحالة؟
6: طبعا أي طبيب له باع وعنده علم كافي في الابيديمي عادة ممكن يشخصها. احنا بنقول الناس اللي بتتعامل دايما، أكثر الناس الخبرة الناس اللي بتتعامل حوالين موضوع الابيديمي. طيب والناس اللي بتعالج أشياء الابيديمي أو الأشياء المنطقة السفلية، وهو يندرج بين جراح تجميل عادة بيعالج هذا الإجراء، بعض معالجي العلاج الطبيعي المختصين بتصريف السوائل الليمفاوية بيزيدوا احتمالية، يعني ممكن يقول المراجعين والله أعتقد أنه عندك ليبيديميا، عادة يفضل أنك أنت تروح لجراح تجميل. بعض أطباء استشاري جراحي الأوعية الدموية، لأنه بيشوفوا كثير من المراجعين فبيقولوا والله أنتوا احتمال يكون عندكم ليبيديميا، فممكن ننصحكم أنكم أرجعوا لجراح تجميل مختص عشان يعالجكم. فهذه التخصصات عادة اللي الناس اللي هم بيتضمنوا في علاج الابيديميا هم ممكن يشخصوها أو يقولوا احتماليتها، وعادة جراح التجميل اللي بيشخصها.
5: طيب دكتور، هل نقدر نقول إنه هي خطيرة وممكن تتطور مع الوقت؟ وأنا كيف أعرف إني أنا مثلا في بداية مثلا الابيديميا وإني الحالة عندي ما تطورت أو ما تضخمت المنطقة، خلينا نقول سواء كانت الساق أو الأذرع؟
6: طيب هل هي خطيرة؟ هي ما هي خطيرة على الحياة، لكن عيبها إنها
5: عدم تناسق في الشكل.
6: أيوة، فبتأثر على جودة الحياة، سواء عدم التناسق في الشكل، عدم الراحة في اللبس، تلاقيهم ما يقدروا يلبسوا اللي في بالهم، دائما أشياءهم أو ملابسهم. كثير من المراجعين يقولون إحنا نلبس تعرف الفساتين الواسعة عشان اللي ما تبين، لبسنا دائما أوفر سايز. دائما المراجعين ما يلاحظوا انه التيشيرتات بتلاقيها اوفر سايز، يحسبوا هذا الستايل، بس هم بيخفوا حاجه بتعمل لهم مشكله في طريق حياتهم اليوميه. او بعض الاوقات الام مستمره، الام لللمس، بيحسوا نفسهم انهم هم ما هم مرتاحين، يسافروا مثلا ما يقدروا يمشوا مسافات طويله، بيتجنبوا الرياضه، ما يقدروا يعملوا رياضه لانه الرياضه بساعات بتكون نوعا ما غير مريحه لهم.
5: نعم.
6: فهي بتأثر على جودة الحياة، هذه رقم واحد. وعيبها الثاني إنها ممكن تتطور لا سمح الله إذا لم تعالج، تتطور يعني ممكن تكون مرحلة أولى بعدين تزيد للمرحلة الثانية والثالثة أو الرابعة.
5: يعني خلينا نقول دكتور أصعب مرحلة إيش ممكن تسوي؟ يعني
6: هي إحنا دائما نقول نبدأ بمرحلة أولى بحيث إنه يكون الشكل أو الشكوى إنه شكل أكتر، بعدين تروح لمرحلة تانية وتالتة بحيث إنه بيزيد في تضخم الرجل. المرحلة الرابعة اللي هي أعلى حاجة بيكون فيها زيادة في الدهون ومشاكل ممكن تكون في تصريف السوائل الليمفاوية اللي ممكن تأثر على المراجعين بشكل أفضل.
5: طيب حنروح يا دكتور كمان لطرق العلاج، هل نزول الوزن مثلا ممكن يساعد في تخفيفه؟ هل عمليات شفط الدهون ممكن تساعد في انه يعني يرجع السيدة تمارس حياتها الطبيعية؟ هل فعلا في ناس تقول لك لا انا رجعت لي، طيب فعلا هل يعني شفط الدهون حل نهائي لها؟
6: طيب معلش ريهام استأذني قبل ما نتطرق لكيف العلاج، في حاجة مهمة قبلها لأنه بتتكرر علينا في العيادة.
5: نعم.
6: يمكن جاوبناها بطريقة حكاية الفرق بين السمنة والإبيديميا. من المهم جدا إحنا نفرق. المراجعين لما بيجوا بيكون حاسين إنه في إبيديميا وفي سمنة، دائما بننصحهم ينزلوا وزنهم. في بعض المراجعين يكون عندهم إبيديميا ووزنهم زايد، يعني عندهم سمنة، برضو بنقول لهم عندكم إبيديميا لازم ينزل الوزن. وبعدين غالبا أشرح للمراجعين إنه احتمال كبير ما تستجيب مناطق الإبيديميا لنزول الوزن، ولكن الوزن لما ينزل بيحسن الحياة بصفة عامة، بيحسن وظيفة المراجعين بصفة عامة، وبيساعدنا في التشخيص الدقيق إنه هذه فعلا إبيديميا، وبنحسن تصريف، والأهم من كده بنحسن تصريف السوائل الليمفاوية اللي ممكن تتضرر بسبب زيادة الوزن. فدائما احنا مهم قبل ما نرجع للإبيديميا ونساعد في تصريف الليمفاوي وتصريف السوائل وإلى آخره، نحاول نتخلص من السمنة بشكل كبير على قدر ما نقدر، وبعد كده نشخص الإبيديميا بصفة خاصة إنه هذه فعلا إبيديميا. نرجع نقول هل لها علاج؟ نعم، لكن احنا دائما نقول احنا إدارة للحالة أكثر مما هو علاج. يعني احنا كيف هو عبارة عن وضع مزمن للمراجعين، فكيف نتعامل معه؟ فلازم نمط حياة صحي مهم. نمط حياة صحي يعني رياضة وأكل معين يحاولوا يلتزموا به. وأنا دائما أنا أقول للمراجعين لازم تشوفوا الشيء اللي يناسبكم، اللي يناسب فلان ممكن ما يناسبك، ونمط الحياة هذا ممكن ما يناسبك، فلازم نشوف إيش اللي يناسبنا. طيب إيش الرياضة اللي بتساعد؟ دراسات دائما دحين متوجهة للرياضات اللي ما يكون فيها أوزان كثيرة أو ضغط على المنطقة السفلية، يعني رياضات المقاومة زي البلاتس، رياضات الرياء المائية الأكوا فيتنس، رياضة الدراجة بتساعد. طيب الأكل، في دحين ريسيرشز كثير، زمان كانوا يقولوا الكيتو ممكن يساعد، بس حقيقة الدراسات حقت الكيتو دحين في مرحلة بلاتو، يعني ما هم لاحظين إنه في استجابة كبيرة.
5: نعم.
6: الدايت اللي بيتكلموا عنه اللي هو الدايت المضاد للالتهاب في الوقت الحالي إنه من أكثر الأشياء اللي بتساعد المراجعين. طيب هذه من ناحية نمط
5: الحياة وجودة الحياة، خلينا نقول
6: جودة الحياة. الشيء الثاني لبس المشدات الطبية. طيب هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة جلسات التصريف الليمفاوي، وهذه جدا مهمة، جلسات التصريف الليمفاوي، ولازم يكون من شخص مختص يقدم الجلسات اليدوية. احنا بنتكلم طبعا في طرق تانية زي الأجهزة اللي كثير من المراجعين يسألوا لي، هي هذه ممكن أداة تساعد، ولكن جلسة التصريف الليمفاوي اليدوي هي من أكثر الأشياء اللي بتساعد، وبتساعد بالتحديد المراجعين خصوصا قبل وبعد العمليات. فدائما احنا نقول شخص مختص عشان يساعدك في لبس المشدات، وبعدين جلسات التصريف الليمفاوي، وبعدين بعض الحالات بتساعدها شفط الدهون المخصص للإبيديما.
5: شفط الدهون يا دكتور، يعني خلينا نقول بيكون حل لها فعلا 100% ولا ممكن يعني خلينا نقول 50-60%؟
6: طيب احنا دائما احنا نقول خلينا نقول علميا الدراسات اثبتت انه شفط الدهون من الطرق اللي بتساعد في علاج الإبيديما، واكثر الطرق فعاليه لانها بتقلل من حجمه، هو منطقي بتقلل من حجم الدهون الموجوده المصابه، فهي بتقلل من نسبتها. دحين هل إحنا بنتعامل مع هذه الدهون بإزالة 100%؟ لا، دائما بنسيب نسبة بسيطة، لأنه هذه النسبة بتساعد بأنه يكون شكل الرجل متناسق وبيكون شكلها جمالي أكثر، وفي نفس الوقت بنقلل من الدهون بحيث أنه إحنا نقلل من مشكلة التقل ومشكلة الآلام المصاحبة. ولكن لما بيكون المنظر متناسق طبيعي لازم يكون فيه دهون. هل هذه الدهون قابلة أنها تزيد في المستقبل؟ نعم، ولكن احنا لما ناخدها نسبة وتناسب، نسبة زيادتها ان شاء الله نقول انها ما هي قابلة انها ترجع للوضع الصحي الحالي. ولكن هذه اجتهادات بتفرق على عوامل كثير، بتفرق من استجابة المراجعين لهرموناتهم نفسها، بتفرق للتغيرات الهرمونية اللي ممكن تحصل للمراجعين على المدى الطويل.
5: نعم، لكن ممكن ترجع، يعني خلينا نقول أنت عارف يا دكتور، يعني أكيد بيمروا عليك كثير من النساء أنه أنت بتعمل لها مثلا عملية شفط وبعد فترة

0: الى مرحله في حاله كانت في استجابه عاليه للهرمونات. طيب
1: بس لازم كمان تحافظ يعني من ناحيه الوزن والاكل والرياضه
0: 100%. ولكن لما تعمل الاجراء احنا دائما نقول الاجراء هذا جزء من العلاج وجزء من الخطه العلاجيه اللي لازم المراجعه تلتزم بنمط صحي كويس. فإذا هي سوت الإجراء، حافظت على أكلها والدايت، حافظت على تصريف السوائل الليمفاوي، نقول بإذن الله ما يكون في تفاقم للحالة ويكون في تحكم في الحالة بإذن الله.
1: نعم، يمكن هذه يا دكتور يعني ختاما نقدر نقول طرق الوقاية من الليبيديميا عشان ما ترجع لنا مرة ثانية، أو ممكن خلينا نقول لو كانت في مراحل أولى كيف إحنا ما نزود من حجمها عشان لا نلجأ مثلا للعمليات، للناس اللي بتخاف يعني تعمل عمليات شفط دهون.
0: والله شوفي، إحنا دائما نقول وأقول ما في طريقة واضحة عشان وقاية، لأنه إحنا إلى الآن بندرس إيش هي الأسباب اللي ممكن تسويها، فما في طريقة واضحة للوقاية. ولكن المراجعين اللي يتم تشخيصهم، طيب لازم نعرف إنه التشخيص المبكر ونتعايش كيف مع الموضوع بنمط غذائي، نمط حياة صحي، نمط رياضي، الالتزام بال الكونزيرفيتيف ثيرابي او العلاج التحفظي من تصريف سوائل الليمفاوي ولبس المشدات. واذا احتاجت المراجعه انها حست انه هي ما زالت في نفس المرحله، ممكن اللجوء للعلاج او عمليات شفط الدهون. الحاجه المهمه اللي احب اختم بيها انه لازم نعرف انه المنطقه يعني مو كل تضخم في الساقين او كل زياده في المنطقه السفليه انه هي سمنه، لازم نتشخص بطريقه صحيحه. وبدايه العلاج الصحيح هو بيساعد المراجعين انه يكونوا في الطريق الصحيح. وهي ما هي مجرد الليبيديميا، ما هي مجرد شكل، ودائما احنا نقول للمراجعين يعني هدف من العلاجات اللي بنقدمها بما فيها شفط الدهون ما هو بس مجرد تحسين في الشكل، ولكن احنا نحاول نساعد في المشاكل الوظيفيه اللي اشتكوا منها من الام، من عدم تناسق في الشكل بصفه عامه.
1: الله يعطيك العافيه، شكرا لك يا دكتور هتان عبد الحافظ الجعلي استشاري جراحه التجميل. يعني فعلا انا اشوف صراحه عمليات التجميل أو عمليات السمنة هي مو بس كمان شكل زي ما حضرتك ذكرت، هي جودة حياة وتغيير للنفسية وشكل جديد الواحد يقدر يستمر عليه.
0: الله يعطيك العافية وشكرا ليكي ولجميع المتابعين، وإن شاء الله أفدناهم بمعلومات طيبة. شكرا لاستضافتكم،
1: شكرا
0: لكم، يوم سعيد. شكرا.

0: جدة اف ام على هواك. مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
4: ورجعنا لكم مستمعينا ومن فقرة عمليات التجميل إلى الموضة. خلينا اليوم نتكلم عن ملابس الكاجوال وما هي الملابس يعني الخاصة بالفتيات، خاصة الآن يعني فترة الصيف. خلينا نتعرف عليها وعلى ألوانها وعلى يعني خلينا نقول آخر التصاميم اللي طبعا ممكن الفتيات يلبسوها في ملابس الكاجوال. يسعدنا طبعا أنه نستضيف

0: الأستاذة سجا اليوسف مصممة الأزياء. أهلا فيك أستاذة سجا، ويا هلا فيك طبعا في برنامج لمسة جمال.
1: هلا وسهلا، يعطيك العافية.
0: يا هلا فيك. في البداية أستاذة سجا، نبي نتكلم عن ما هي ملابس الكاجوال، يعني خاصة للفتيات اللي بيكون عمرها من 16 ل 28 سنة، واللي خاصة بعام 2026.
1: طبعا عام 2026 بالموضة تركز على الأناقة والراحة، زي مثلا ملابس الكاجوال زي ما تطرقتي للموضوع، أنه يكون ملابس المريحة الخفيفة اللي تكون جدا إليجنت يعني، وفي نفس الوقت مريحة، مثلا زي البناطلين الواسعة، مثلا الفساتين اللي تصير فضفاضة وتصير شوية ميدي يعني، التنانير الواسعة، القمصان مع سنيكرز مع صندل، كل هذه الإطلالات تناسب الأعمار اللي هو تينيجرز وإلين تقريبا، والله إلين مو بس 26 وأكثر بعد، يعني كل أحد يقدر يلبسها وتعطي إطلالة شبابية جدا جميلة وجدا راقية.
0: طيب خلينا نروح للألوان، يعني الألوان كمان مهمة خاصة إحنا داخلين على الصيف، فأكيد الألوان الفاتحة يمكن أكثر أنا أشوفها مناسبة لفصل الصيف.
1: صحيح، زي ما انت عارفة في كل سنة في شركة بانسل للألوان اللي هو الشركة العالمية للألوان اللي تحدد لون السنة، في ديسمبر تقريبا كل سنة تحدد لون حق السنة كاملة، تكون هذا اللون اللي يعني يكون على الموضة سواء ديكور أو أزياء أو أثاث كله. فالسنة هذه هو لون اسمه Cloud Dancer اللي هو نفس ألوان الغيوم، بدرجاتها الأوف وايت على الكريمي على البيض، الدرجات اللي تصير مثلا في مثلا من تشوفين الغيوم حتى وقت الغروب كذا شوي تصير لونها يختلف شوي، فهي هذه لون السنة. بالإضافة إلى الألوان اللي هو صيف 2026، نفس الشيء الألوان الكريمي الأوف وايت، الألوان الترابية، الألوان اللي تصير نود مايل على النود، باودر بينك، الإميرالد، السكاي بلو، الألوان الفواتح اللي هو الباستيلز، كل هذه الألوان تعتبر ألوان صيف 2026. بالإضافة إلى الألوان الجريئة، في بعض يعني شخصيات يحبون الألوان شوي تكون جريئة في الصيف، مثلا الأورنج مع التان مثلا، أو نعم. اللون مثلا الأحمر، فهذه الألوان بعد نفس الشيء دارجة السنة هذه.
0: خلينا نقول صباحية ومسائية ولا لا؟ أيوة. في ألوان خاصة في الصباح وللمساء؟
1: شوفي الألوان الصباحية دائما يعني نختار احنا دائما الألوان اللي هي تصير مثلا الأصفر الأورنج، الألوان اللي تصير شوي جريئة. بالنسبة للصباح والمساء صراحة الأوف وايت ودرجاتها والنود تناسب كل الأوقات وكل المناسبات.
0: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن الموديلات، يعني خاصة بالفتيات اللي عن خلينا نقول اللي عندها سمنة مثلا وحابة إنها هي تلبس كاجوال، لبس مريح في نفس الوقت يكون ما يبين مثلا إنها هي مثلا عين بتعاني من منطقة سمنة في مكان معين.
1: أيوة فهمتك. بالنسبة للممتلئات دائما يعني أنا قبل أعطي كورسز بالتنسيق المظهر وكيف ممكن أن احنا نخفي عيوب الجسم ونظهرها بشكل كويس أو يظهر بشكل بحيث أنه ما يركزون على عيوب الجسم أو امتلاء الجسم ببعض المناطق.
0: نعم.
1: فالبناطلين الهاي ويست مرة مناسبة، بالإضافة إلى الإيلاين دريسز اللي تصير مثلا من تحت واسع ومن فوق شوية يعني ماسك على الجسم شوية واسع من تحت. عندك اللي هو الملابس شوي تكون فضفاضة بحيث أنها ما تبين معالم الجسم كاملة. الأوفر سايز يكون مو مرة طبعا، بس الأوفر سايز بعض القطع تناسب بعض الأجسام اللي تكون مثلا اللي هو الساعة الرملية أو مثلا الأجسام الكمثرة، في بعض الأجسام تناسبها يعني مو كل واحدة مليانة، يكون مثلا أي موديل يناسبها على حسب شكل الجسم إيش اللي هو ممكن يعني تلبسه عشان يخفي بعض العيوب لجسمها. بالإضافة إلى الطقم بلون واحد هذا مرة جميل ويعطي شكل وطول للجسم.
0: نعم. طيب بالنسبة للفتيات خلينا نقول في ناس فاهمين أنه اللبس الكاجوال هو مثلا بناطيل الجينز والتيشيرتات ويلبسوها طبعا طول اليوم، سواء كان مثلا في الصيف، في مثلا هي خارجة رايحة مثلا عند صديقاتها، هي رايحة مثلا سوق أو شوبينج تعمل، فدايما عندهم لبس الكاجوال هم معتقدين أنه هو بس فقط الجينز والتيشيرت.
1: معلومة صدق خاطئة. هو الجينز والتيشيرت فعلا كاجوال، بس في بعد قطع ثانية تعتبر كاجوال. كيف احنا نخلي القطعة هذه تصير كاجوال؟ ممكن انا البس مثلا بليزر جاكيت رسمي مع مثلا سكيرت سواء بنسل كات او مثلا تكون بلاسيه، فهذه القطع كلها ممكن ننسقها مع سنيكرز مع صندل بحيث ان

0: تعطي إطلالة أو لوك كاجوال، ما يكون كلاسيك أو ما يكون مثلا رسمي، حيث أنه يكون هذه القطعة تنلبس بأي مناسبة، أو ممكن يعني مو أي مناسبة، يعني بما معناها أنه مثلا جامعة، مطعم، كوفي شوب، رايحة لزميلاتها، جامعة صديقات، يعني هذه الأماكن اللي تلبسها، حتى اللي هو الفساتين اللي تصير فضفاضة، فساتين الميدي، فساتين اللي هي الصيفية، كلها اللينن، قطع اللينن القطعتين تعتبر كاجول. فهذه يعني القطع الكاجول، مو بس يعني يقتصر على جينز وتي شيرت ولا جينز وقميص.
1: والله يعني بصراحة أستاذة، يعني أنا بشوف خاصة الفتيات يعني في سن 16-17 سنة، خلاص تقول لك الجينز مريح والتيشيرت مريح، وهو يعني بيأدي الغرض، سواء أروح جامعة أو يعني مناسبة أو أي مكان، يعني هي خلاص أخذته أنه هو ملابس كاجوال ومريحة، مع أنه الجينز أنا أشوفه بصراحة خامته جدا تقيلة في الصيف.
0: صحيح هو خامته ثقيلة في الصيف، بس جات فترة صار ترند، وأنا صراحة ضد الترند، يعني مو كل ترند أمشي عليه، مو كل ترند يعني أخذ اللي يعجبني من الموضة وأترك اللي ما يعجبني. فبالنسبة لي صراحة الجينز هو يلبس صيف وشتاء، على أن خامته ثقيلة، بس الحين صارت كثير في قطع أو تصاميم جينز فقط لون القماش أو تكستشر حق القماش كأنه جينز، وهو مثلا كتان اللي هو لينن، أو مثلا يكون قطن بس هو شكله كأنه جينز. هذا حلو مرة يلبس بالصيف، لأنه صراحة جونا ما يحتمل أن يلبس فيها اللي هو جينز الثقيل في وقت الصيف. يعني
1: أنا لسه
0: مرة
1: كنت بسألك عن الخامات اللي يعني مناسبة، خلينا نقول للكاجوال. أيوة.
0: أكثر الخامات المناسبة للكاجوال زي ما قلت لك اللينن جدا جميل، راقي جدا. عندنا الحراير، في بعضها مثلا تلبسين القطعة فوق حرير مثلا، وتحت مثلا قماش يكون زي الشيفون أو مثلا الكتان، بحيث أنه يكون يعني تكسرين، ما يكون مرة رسمي وما يكون مرة يعني كلاسيك، حيث أنه تكسرين شوي حدة اللي هو اللوك. بالإضافة إلى القطن طبعا، عندنا الأقمشة اللي تصير مطر اللي هو سوري مشجرة، نفس الشيء في بعضها تنفع مثلا القمصان المنقطة، الحين هذه الموضة بعد السنة هذه ممكن تلبس مع مثلا بنطلون يكون جينز، أو بنطلون مثلا أوف وايت بقصة واسعة، كلها بتناسب اللي هو كريب مثلا، قماش الكريب. إحنا نقدر نتحكم بالقماش ونخليه كاجول أو رسمي، بحيث بنفس التصميم نفسه أو نفس التنسيق نفسه،
1: وأهم شيء يكون مناسب لشكل الجسم والعمر الفتاة وكمان للون بشرتها.
0: صحيح. بالنسبة للون البشرة وشكل الجسم، مو كل وقت مثلا، في كثير من البنات يعني يحبون، هو دائما يقولون إن الموضة ما هي بتقليد، هي الموضة الواحد هو اللي يعني يصنع شيء يناسبه، أو هو اللي يختار شيء يناسبه، مو يقلده بس. فالواحد تعبير ما هو بتقليد، فكيف البنت انها ممكن تلبس شيء يناسبها، تاخذ اللون اللي يناسب بشرتها. ممكن انا اللون الاصفر ما يناسبني، بس واحدة ثانية نفس عمري ونفس جسمي يناسبها، بس هو درجة اللون كيف ينعكس سبحان الله على الوجه، بعد ينعكس على حتى شكل الجسم. احيانا في الوان تعطي شوي تعرض شوية، مثلا الوان اللي هي الفواتح، عشان كذا كثير من يعني المنسقين الموضة ويتكلمون يقولون دائما اخذوا الالوان اللي تصير شوية داكنة، شوي غامقة، فيها قصات درابي، تكون القصة شوي يعني ما تبين شكل جسم انه اعرض. نفس الوقت النحيفة جدا في الوان ما تناسبها، ممكن تلبسها تكون يبين شكلها مرة نحيف، زي اللون الاسود، زي الالوان الغامقة مرة. فافضل تلجأ للالوان اللي هي الفواتح، الباستيلز، الاوف وايت، الكريمي، بحيث انه يعطيها يعني فوليوم شوي لجسمها.
1: أكيد. الله يعطيك العافية أستاذة سجى اليوسف، مصممة الأزياء، شكرا لك جزيل الشكر على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل يكونوا كل المستمعات استفادوا وأكيد استمتعوا بهذا اللقاء وبالألوان الدارجة هذه السنة.
0: إن شاء الله يعطيك العافية، وشكرا مرة لاستضافتكم، الله يسعدك.
1: شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجميع.

0: فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
0: لمسة جمال الآن على جدة FM.
3: يا هلا فيكم مستمعينا في لمسة جمال، وأكيد من فقرة الموضة إلى فقرة خلينا نقول التغذية وأبرز الأطعمة اللي ممكن تسبب مشاكل جلدية وأيضا مشاكل حب الشباب. يسعدنا طبعا في هذا اللقاء أن تكون معنا الدكتورة رباب الرفاعي، أخصائية جلدية وتجميل وحاصلة على البورد الأمريكي في التجميل. دكتورة أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيكي معنا.
4: إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ إزيك ريم؟
3: الحمد لله تمام، كيف حالك أنت يا دكتورة؟
4: الحمد لله. بك
3: أستاذ ريهام، عامل إيه؟ الله يسلمك الحمد لله. دكتورة، في البداية طبعا إحنا دايما بنعاني من مشاكل جلدية، ولكن للأسف ما بنعرف إنه هذه المشاكل الجلدية ممكن يكون أسبابها الأطعمة اللي إحنا بنتناولها. خلينا اليوم نعرف المستمعين والمستمعات بأبرز الأطعمة اللي ممكن تسبب لنا مشاكل جلدية وخاصة حب الشباب.
4: للأسف معظم الأطعمة للشباب دلوقتي بتتناولها هي بتؤثر تأثير مباشر على بشرتهم وبتسبب اللي هو حبوب الشباب، زي مثلا كلهم دلوقتي بيحبوا الأطعمة السريعة، البرجر والحاجات دي والسكريات العالية، الحاجات دي كلها بتزود الأنسولين، فلما يزيد الأنسولين الدهون بتزيد، فلما الدهون بتزيد المسام بتتسد وساعتها بيطلع الحب الشباب
3: للأسف. يعني أنا فعلا بلاحظ هذا الشيء، يمكن خاصة في المراهقين هي بأكثر شيء بتطلع لهم حب شباب،
4: والمراهقين والكبار. أنت دلوقتي بتشوفي ناس كبيرة عندهم أربعينات وعندهم كده خمسينات وعندهم حبوب شباب بسبب نظام الأكل بتاعهم الأنهيلثي، السكر العالي وكل دلوقتي بيأكل أكل سريع، مبقاش حد يأكل في الهيلثي، يعني الأكل الهيلثي في البيت كتير، فالحبوب دلوقتي بقت منتشرة لغاية 60 سنة.
3: نعم.
4: بسبب نظام الأكل.
3: طيب دكتورة، كيف تؤثر مثلا الأطعمة الغنية بالسكر على البشرة؟ يعني دائما ما شاء الله الآن الشوكولاتات كثير، للأسف في بعض الأطعمة بيكون فيها نسبة السكر جدا جدا جدا عالية، يعني أنت لما بتاكليها بتقولي هذه فيها سكر كثير.
4: يعني بتؤثر إزاي؟ إنها بتؤثر إنها بتزود الأنسولين، فالدهون بتزيد، فلما الدهون بتزيد المسام بتقل، بيحصل حاجة برضو، حاجة اسمها إمبالانس بين الأوميجا 3 والأوميجا 6، فبتزيد الالتهاب فبتزيد العدوى، يعني هي بتؤثر. والعندك برضو اللي هي الدهون المهدرجة دي بتزود، بتعمل برضو إمبالانس في البكتيريا الموجودة اللي هي الصحية الموجودة في جسمنا، فدي بتقلل المناعة، فلما تقلل المناعة برضو بيزيد الحبوب وبيزيد الالتهاب.
3: طيب دكتورة، إيش دور الفيتامينات في الحفاظ على صحة الجلد؟ يعني مثلا أنا الآن، أنت كطبيبة جلدية مثلا، أنا جيتك في العيادة وطلع عندي حب شباب وكذا، ممكن هاي تكتبي لي على فيتامينات مثلا يكون لها دور فعال في أنه مثلا تحافظ على صحة الجلد، لها دور فعال في أنه تقلل من ظهور حب الشباب؟
4: أهم فيتامينات احنا بنكتبها هو فيتامين A والزنك، لأن فيتامين A بيقلل الدهون الموجود في الجذر، تمام، والزنك طبعا ده حاجه انتي انفلاماتوري مهم جدا لحب الشباب وصحه الجلد وكل حاجه. وبرده عندك فيتامين سي، ده اصلا اللي بيحفز تكوين الكولاجين، يعني حاجه مهمه برده. فاهم حاجه في حب الشباب الفيتامين الاي والزنك.
3: نعم. طب لو جينا نتكلم يا دكتورة عن الحساسية الغذائية، كمان ممكن تسبب يعني بعض الأطعمة إلى الحساسية، يعني في ناس ممكن يكون عندهم بدرجة بسيطة، ولكن في ناس يعني جدا جدا بتتحسس، إيش هي الأطعمة اللي ممكن تسبب حساسية غذائية سواء بدرجة عالية أو بدرجة خلينا نقول بسيطة؟
4: هو احنا ما نقدرش نقول إيه الأطعمة اللي بتسبب حساسية، لأن كل واحد بيختلف عن التاني، يعني في ناس ما الأطعمة مش بتأثر فيها أصلا، وفي ناس الأطعمة بتأثر فيها، وفي ناس أطعمة أساسا ما بتعملش حساسية بتعمل لها، يعني هي ملهاش قاعدة معينة أو في أطعمة معينة ممكن تسبب حساسية، بيبقى على حسب المناعة بتاعت الشخص نفسه.
3: نعم.
4: تمام؟
3: طيب دكتورة، بالنسبة
4: يعني
3: نعم بالنسبه لل يعني دايما مثلا بيقول لك انا اتحسس من الموز، انا اتحسس مثلا من المانجا، انا اتحسس من الشوكولاته، في ناس بتتحسس كمان من الحليب يعني ومنتجاته اللاكتوز وكده.
4: ايوه، في ناس بتتحسن من الجلوتين، اللي هو الجلوتين ان هي مشاكل في الجهاز الهضمي. هو معظم الحساسيه بتيجي اصلا للناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، اول مناعتهم قليله، فلا عندهم المشكلتين دول يا اما المناعه، مشاكل في المناعه او الجهاز الهضمي، هم بيبقوا اكتر اتنين معرضين لاي نوع من انواع الحساسيه. ممكن يجي لهم حساسيه من حاجه ما بتعملش حساسيه اصلا.
3: فعلا انا بلاحظ في ناس يعني بتجيهم حساسيه حتى من الخضار والفواكه، هذا استغربت صراحه.
4: من الخضار، من البروكلي، من البروكلي في ناس بيجي لهم حساسيه من البروكلي. هي بتبقى القاعده بتبقى مشاكل في الجهاز الهضمي او مشاكل في المناعه، فساعتها بتتخلق الحساسيه.
3: نعم. طب دكتورة، بالنسبة للأدوية الموضعية خلينا نقول، يعني هل هي كمان ممكن تخفف من حدة الحساسية أو مشاكل حب الشباب بدرجة كبيرة، أو تحتاج أيضا اتباع أنظمة غذائية عشان نقدر نحافظ على أنه ما تطلع حب شباب وما تتعرضي لحساسية غذائية؟ لأنه في ناس تقول لي خلاص أنا أخذت الدواء أنا أرجع تاني أكل.
4: بصي، هو الدواء مش بيقلل الحساسية. هو دلوقتي لما اي حد بيجي له حساسيه بيبقى عنده الاميونيتي بتاعته بتبقى عاليه، واحنا لما بندي له كورتيزون ده عشان بيثبت جهاز المناعه شويه، فالحساسيه دي تختفي. بس هتبطل الكورتيزون جهاز المناعه هيرجع تاني، فاهمه؟ فهترجع الحساسيه. فهو الاساس في علاج الحساسيه ان احنا نعالج السبب ونبعد عن السبب. يعني هو ادويه الكورتيزون كلها اللي احنا بناخدها دي علشان بنخفف العرض، بس
3: نخفف العرض. ولازم نمشي كمان يمكن على نظام غذائي وجودة حياة تكون كويسة.
4: نظام الغذائي ان هو يبعد عن السبب اللي بيسبب له حساسية. ان كان عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، يعني مثلا عنده جلوتين سنسيتيفيتي، ساعتها بيتبع نظام غذائي اللي هو جلوتين فري. ان كان عنده مشاكل في المناعة، ساعتها بياخد ادوية وبياخد حاجات يقوي المناعة. يعني احنا بنعالج السبب. اما الادوية اللي احنا بنحطها لوكال ديا في الحساسية دي بتعالج العرض. معايا؟
3: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للحساسية، يعني هل الحساسية مثلا خلينا نقول ممكن تصيب الأطفال، ممكن تصيب الكبار، ولا لناس معينة خلينا نقول عندهم مشكلة أساسا؟ يعني
4: طبعا هي بتصيب الأطفال أكتر كمان من الكبار. إحنا قلنا إن هو السببين الأساسيين المناعة، لأن الأطفال بيبقى مناعتهم قليلة، فمعظمهم بيبقوا معرضين أكتر للحساسية عن الكبار.
3: حتى يمكن مشاكل حب الشباب، يعني بلاحظ انه في ناس بيجيهم حب الشباب بطريقه يعني جدا جدا جدا بيعمل لهم اصلا يعني خلينا نقول ايوه فعلا يعني بيعمل لهم يعني ما تحسي ما تبغى تقابل الناس عشان عندها حب الشباب بطريقه هي عاملت لها مشكله نفسيه بصراحه. وفي ناس لا بتتاثر ولكن بشكل طبيعي. يعني
4: هو دلوقتي مع الوقت ومع الزمن دلوقتي بقى فيه علاج لكل حاجة. يعني هو زمان كان فيه مشكلة، بس دلوقتي خلاص بقى فيه علاجات. يعني أي حد يحس إن هو عنده المشكلة دي بيعالجها، لأن هي أصلا بتبقى أكتر في الشباب عشان هرمون التستوستيرون، فهي بتبقى يعني فيه علاج. يعني ما فيهاش مشكلة. أنا بشوفها من الحاجات البسيطة اللي إحنا لو عالجناها كويس صح ما بتسيبش أصل. هي الفكرة كلها إنها بتسيب أصل، لأن هم معظم الشباب بيلعبوا في الأسمنت، بيلعبوا في الحبوب، إن كانوا بيهرشوها، إن كانوا بيعملوها.
3: في ناس بتعمل معاهم حفر يا دكتورة، يعني حفر للأسف
4: وبيضطروا فيها. بيلعبوا فيها، بيقعدوا مثلا في حباية تعباها فبتقعد تحفر فيها عشان تشيلها، فاكرة إنها كده بتشيلها، بس هي مشكلة إنها كده بتسيب أثر.
3: هي خاصة لو كان فيها صديد يعني أو المادة هذه بتضطر تحفرها إنه فعلا تخرج المادة هذه وبتضر نفسها، يعني هي تفكر إنه هي علاج.
4: لا كده غلط طبعا. ودلوقتي بقى فيها علاجات تحطها على طول، حاجات مثلا فيها ساليك اسيد تنشف الحبوب دي على طول. نعم. يعني في خصوصا يعني انا بقولك دلوقتي العلم اتطور، يعني بقى في حل لكل حاجه
3: اكيد.
4: يعني
3: طيب دكتوره، بالنسبه للاطعمه اللي ممكن تزيد من افراز الدهون في الجلد وتؤدي لانسداد المسام، يعني خلينا نقول ايش الاطعمه اللي ممكن ابتعدي عنها، هذه ممكن تاثر عليكي، ممكن تزيد من ايضا المسامات اللي بعدين بيجوا يشتكوا منها.
4: الدهون المهدرجه، يعني عندك الزيوت المهدرجة، عارفة الدهون الصحية الجسم بيتعرف عليها، يبقاش في مشكلة. ما بيدخلش في حاله التهاب، اللي هي الدهون اللي هي الصحيه بتاعت زمان، بتاعت اهالينا بتاعت زمان. معظم الناس

0: هم الكبار في السن دول ما كانش بيجي لهم حبوب، مع انهم كانوا بياكلوا دهون كتير، بس كانوا بياكلوا الدهون الصحيه اللي هي السمنه البلدي، زيت الزيتون، دي دهون صحيه. اما الدهون الغير صحيه زي الدهون المهدرجه دي طبعا بتضر جدا، في كل طبعا الفاست فود والاطعمه المحفوظه، لانها يعني انها بتعمل عدم توازن في البكتيريا. هي الحاجه، بس طبعا انت عارفه انك تقولي لحد اتبع نظام هيلثي بالنسبه للشباب ده صعب، فممكن يقلل منها يعني خليها مره في الاسبوع كده، بس ما تبقاش كل يوم يعني ده نظام حياتك كل يوم، اللي هي الاطعمه غير صحيه كده لا تتبهدل، ومش حبوب بس، كل حاجه، مناعه، كل حاجه. ممكن مثلا نخلي اليوم ده يوم واحد بس في الاسبوع هو اليوم الان هيلثي، بس باقي الاسبوع هيلثي. يعني
1: فعلا يا دكتورة، يعني الآن خاصة خلينا نقول المراهقين هم أكثر فئة، يعني فئة الشباب، إنه كل يوم هي مثلا بتاكل أكل من برا سواء غداء أو عشاء أو حتى فطور، بتلاقي المحليات في مثلا المشروبات اللي بتناولوها، الأكل اللي بتناولوه أغلبه بيكون مقلي، ما في يعني ما في أكل صحي، السلطات بيبتعدوا عنها، الشيبسات، الحلويات اللي بيكون فيها شوكولاتات كتير، نسبة سكر كتير. فعلا هذه كلها
0: طبعا السكر والدهون دي اكتر حاجه، اللي هي الدهون الصحيه دي اكتر حاجه بتبوظ البشره، مش حبوب بس كمان، يعني بتعمل تجاعيد لانها يعني بتموت الكولاجين، لا هم حاجه وحشه يعني. حتى تلاقي مثلا في سنيين في بلد اسمها غينيا كانوا عاملين فيها دراسه على طبيعه الاكل، الشباب هناك يعني غينيا وكوريا نتيجه طبيعه اكلهم في السمك والاوميجا 3 والفيتامين د، بتلاقي بشرتهم غير، مش بالمنتجات، لان هم اصلا اكلهم هيلثي، معظمهم معتمد على السمك، معتمد على الخضروات، الاوميجا 3 والفيتامين دي والزنك.
1: اكيد، الله يعطيك العافيه، شكرا لك يا دكتورة رباب الرفاعي. يعني انا بصراحه استفدت من هذا اللقاء، واتمنى بالفعل انه كل المستمعين والمستمعات استفادوا، وفعلا التوازن في كل حاجة هو يعني خلينا نقول خط الأمان، يعني طريق الأمان في إني أنا أقدر أكل اللي يعجبني ولكن بنسب قليلة في أوقات معينة، مش كل يوم،
0: مش كل يوم، صح عندك حق.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك.
0: أنا سعيدة جدا بلقائك، وشكرا لك حبيبتي.
1: شكرا لك. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج مناهل دحمان. إلى اللقاء.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياة كل أصدقائنا يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الأحد 3 أبريل. بمشيئة الله تعالى تتأثر أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية برياح نشطة شديدة السرعة تؤدي إلى عاصفة ترابية مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف ومتوسط على الجزء الأوسط والجنوبي.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. تجوال الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. أعزائي المستمعين، يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. ومن الأمام المايك محدثتكم بكل سرور نهى الجديبي. ومن الإخراج الزميل وسام غازي بحا.
0: تجوال على جدة FM.
2: أعزائي المستمعين، كالمعتاد نبدأ معكم تجوال باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث فلنبدأ. تدشين خط ملاحي يربط دول أوروبا بميناء الملك عبدالله في رابغ وميناء جدة الإسلامي. المملكة تحقق المركز الثاني عالميا في جاذبية

0: أسواق مراكز البيانات. وزارة الداخلية غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح. منشآت تنظم أسبوع التمويل لتعزيز وصول رواد الأعمال للحلول التمويلية. انطلاق فعاليات أسبوع البيئة 2026 في جميع مناطق المملكة. في عامها الثامن مبادرة طريق مكة تيسر رحلة الحجاج من بلدانهم حتى مقار إقامتهم مباشرة. الجوازات تسهل إجراءات الحجاج بتقنيات حديثة وكوادر مؤهلة متعددة اللغات. نزاهة تنفذ جولات رقابية لتعزيز جاهزية خدمات الحج في مكة والمدينة. البيئة تحقق إنجازاً دولياً جديداً بحصدها ذهبية وفضيتين في حفل توزيع جوائز تيفي العالمية للابتكار.
1: تجوال على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، استكملت شركة كيدانا للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دورات المياه ذات الطابقين في مشعر ميناء، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز كفاءة البنية التحتية الصحية وتطوير المرافق الخدمية بما يواكب احتياجات ضيوف الرحمن. ويهدف المشروع أعزائي بشكل أساسي إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية بما يتناسب مع أعداد الحجاج، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار والضغط على المرافق القائمة، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تتسم بالنظافة والاستدامة. ويأتي أعزائي هذا المشروع بصفته جزءا من جهود كيدانا لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية التي تلبي متطلبات التشغيل المكثف خلال موسم الحج، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تحسين جودة المرافق العامة وتوفير تجربة حج أكثر راحة وسلاسة، تضمن لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في بيئة صحية ومجهزة وفق أعلى المعايير.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة اليوم حملة توعوية بعنوان بطاقة تعرفها، وذلك بهدف التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود المحدثة للسيارات التي تستمر على مدى أسبوعين. وتأتي هذه الحملة أعزائي في إطار حرص المركز على تعزيز الوعي لدى الأفراد والمجتمع بأهمية بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالسيارات ومساهمتها في مساعدة الفرد لاختيار السيارة الأكثر توفيرا في استهلاك

0: الوقود، وتقدم حملة بطاقة تعرفها عدداً من النصائح العملية للمستهلكين لمساعدتهم في قراءة وفهم المعلومات الأساسية الواردة في البطاقة بسهولة، منها شرح كيفية قراءة البطاقة الجديدة وأهم المعلومات التي تتيحها كونه دليلاً بصرياً يساعد على اختيار السيارة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود. وتستهدف أعزائي المستمعين الحملة المقبلين على شراء سيارة جديدة أو الباحثين عن السيارات الأكثر كفاءة ومستخدمي السيارات بشكل يومي المهتمين بمقارنة الخيارات للوصول إلى القرار الأمثل، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة وتشمل معارض السيارات والوكلاء ومنصات بيع السيارات وشركات التأجير. ويسعى أعزائي المستمعين المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال هذه الحملة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل بالمملكة، وهو ما يسهم في حفظ الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، تواصل المملكة دعمها لريادة الأعمال وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات نوعية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح أفاق أوسع للاستثمار والابتكار. وفي هذا الإطار تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة فعاليات أسبوع التمويل الذي يجمع الجهات التمويلية ورواد الأعمال تحت سقف واحد لبحث الفرص والحلول الممكنة. للحديث بالمزيد من التفاصيل حول فعاليات أسبوع التمويل ودوره في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز دعم المنشآت في جدة الأستاذ مازن بن عبد العزيز الخياط. أهلا ومرحبا بكم أستاذ مازن.
3: يا هلا وسهلا، سعيد بتواجدي معكم اليوم عبر إذاعة جدة، وإن شاء الله يكون لقاء خفيف ومفيد على المستمعين
2: بإذن الله تعالى. طبعا أستاذ مازن، يعني ما هي أهمية إقامة فعاليات أسبوع التمويل وما أبرز أهدافه؟ تفضل.
3: طبعا أسبوع التمويل هو أحد مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة منشآت، وينظم بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة المتوسطة خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو في مراكز دعم المنشآت بالرياض، جدة، الخبر، والمدينة المنورة من الساعة 4 مساء حتى 8 مساء. تكمن أهمية الأسبوع في كونه منصة تجمع منظومة التمويل بكافة أطرافها في موقع واحد، بما يسهل وصول المنشآت إلى الحلول التمويلية ويختصر عليها رحلة البحث عن التمويل. أيضا يهدف الأسبوع إلى تمكين المنشآت الصغيرة المتوسطة من الوصول إلى الخيارات التمويلية ورفع جاهزية رواد الأعمال لفهم متطلبات الجهات التمويلية، إلى جانب تعزيز الوعي بمسارات التمويل الاقتصادي والاستثماري. أيضا يسهم الأسبوع في دعم اتخاذ قرارات تمويلية أكثر كفاءة، بما يعزز نمو المنشآت واستدامتها ويرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. منشآت تدعو رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة المتوسطة إلى التسجيل عبر موقع منشآت والاستفادة من حضور الفعاليات لما تمثل من فرصة عملية للتعرف على الخيارات التمويلية والتواصل المباشر مع الجهات واتخاذ خطوات فعالة نحو تنمية مشاريعهم واستدامتها.
2: نعم، طبعا من فترة لفترة إنه منشآت بتحدث نوعية المشاريع التي يحتاجها المجتمع وسوق العمل، وكذلك حسب توجهات طبعا رؤية المملكة 2030.

0: وأعتقد هنالك اختلاف من منطقة لمنطقة حسب احتياجات النهوض في هذه المناطق على اختلاف مناطق المملكة، صحيح؟
1: صحيح. أسبوع التمويل هو ضمن سلسلة من أسابيع الأعمال التي تقام في مراكز دعم المنشآت. كمثال، عندنا في شهر أبريل الماضي نفذنا أسبوع الابتكار، شهر فبراير الماضي نفذنا أسبوع الرياضة، والمستفيد يقدر يطلع على جدول الأسابيع القادمة عن طريق حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي أو في مواقع المنشآت الرسمية.
0: نعم، أبرز الجهات المشاركة أستاذ مازن، وما الذي تضيفه للمنشآت طبعا ورواد الأعمال، يعني استهدافكم للمنشآت وكذلك رواد الأعمال والباحثين عن فرصة أنه يكون رائد عمل، صحيح؟
1: صحيح. طبعا اليوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة يعني تركيزها على مو بس أصحاب المنشآت الصغيرة المتوسطة، حتى أصحاب الأفكار. بالنسبة للجهات المشاركة في صدوع التمويل، هي عدد من الجهات الحكومية والمالية، من أبرزها هيئة السوق المالية، البنك المركزي السعودي، بنك التنمية الاجتماعي، وصندوق التنمية الصناعي. أيضا تشارك أكثر من 28 جهة عارضة تقدم خدمات التمويلية والاستشارية، من بنوك تجارية، من شركات تمويل، مما يتيح للمنشآت الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول التمويلية في مكان واحد. وهنا يكمن الأثر في هذا التكامل في تمكين رواد الأعمال من مقارنة الخيارات التمويلية وفهم اشتراطات الجهات المختلفة بشكل مباشر والتواصل مع الشركاء المحتملين.
0: جميل جدا. ما هي أبرز المواضيع والحلول التمويلية أستاذ مازن التي يناقشها الأسبوع؟
1: ممتاز. تتناول فعاليات أسبوع التمويل مجموعة من الموضوعات المرتبطة بمسارات التمويل المختلفة، سواء كانت اقتراضية أو استثمارية، إلى جانب استعراض متطلبات الحصول على التمويل والتحديات التي تواجه المنشآت في هذا الجانب. وتركز الجلسات واللقاءات الريادية بضوء على جاهزية المنشآت للحصول على التمويل وآليات التقديم على المنتجات التمويلية والفروقات بين أدوات التمويل المختلفة واستخداماتها.
0: نعم، يعني بيقدم أفكار مثلا ونماذج لرواد الأعمال للدخول في السوق والحصول على التمويل؟
1: صحيح. من خلال طبعا 50 لقاء ريادي و8 جلسات رئيسية بمشاركة عدد من القيادات والمتخصصين في القطاع المالي، بما يمكن رواد الأعمال بناء فهم عملي للمسارات التمويل واختيار الحلول الأنسب وفق عمل منشآتهم ومرحلة نموها.
0: نعم. كيف آلية الوصول يعني للفئة المستهدفة؟ حضرتك ذكرت أنه يدخلوا على موقع منشآت، ولكن هل هنالك مثلا تواصل أو رسائل ترسل لبعض المهتمين الدائمين يعني مع منشآت؟
1: إيه صحيح. طبعا بالنسبة للمستفيدين الدائمين الموجودين عندنا في مراكز دعم المنشآت، يتم إرسال طبعا رزنامة شهرية ولقاءات الشهرية والأسابيع الأعمال هذه ترسل لهم بشكل دوري عشان نعلمهم انه اليوم عندنا لقاءات وعندنا اسابيع اعمال وحسب المواضيع والفعاليات المقامه عندنا.
0: نعم. في ختام لقائنا اليوم استاذ مازن، يعني ما الذي تقدمه كنصيحه للشباب ورواد الاعمال الذين يقبلون على فكره انه يبني مشروعه ويكون رائد اعمال؟
1: طبعا اول شيء، اليوم الهيئه العامه للمنشآت الصغيره المتوسطه تقدم كامل الدعم لاصحاب الافكار واصحاب المنشآت الصغيره المتوسطه من خلال موقع الهيئه. ممكن يطلعوا على البرامج والخدمات المقدمه من خلال تقريبا 28 خدمه وبرنامج، وايضا عن طريق مراكز دعم المنشآت الصغيره المتوسطه. يعني ممكن نقول نقطه البدايه لهم تبدا من مراكز دعم المنشآت، ومن هناك نكمل المسار معاهم إلى الخدمات والبرامج المتبقية
0: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم أستاذ مازن بن عبد العزيز الخياط، مدير مركز دعم المنشآت في جدة. شكرا لكم وكل التوفيق.
1: الله يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة FM
3: مع الأندية،
4: كل الأندية
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: أعزائي المستمعين، نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة أيدها الله للبيئة والموارد الطبيعية وتعزيزها من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية لتكون هدفا استراتيجيا في رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال تدشين سموه بمكتبه اليوم فعاليات أسبوع البيئة 2026 بالمنطقة تحت شعار أثرك أخضر، بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس مريح بن شارع الشهراني. وأكد الأمير تركي بن هذلول أهمية حماية البيئة والحفاظ على مكوناتها الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية كونها من أهم المقومات الأساسية لجودة الحياة. من جانبه أوضح المهندس الشهراني أن فعاليات أسبوع البيئة تهدف إلى إحداث أثر بيئي مستدام عبر رفع مستوى الوعي المجتمعي وحماية الموارد الطبيعية وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الميدانية، إلى جانب إبراز الجهود والمبادرات الوطنية ودعم الابتكار والحلول التقنية مع تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية وضمان تنمية الموارد للأجيال القادمة.
1: تجوال على جدة FM.
0: وفي ذات السياق أعزائي المستمعين، لدينا خبر جميل جدا، حيث تعبر سماء منطقة جازان أسراب من الطيور المهاجرة في مشهد يعكس موقع المنطقة ضمن أحد المسارات الرئيسة لهجرة الطيور على امتداد البحر الأحمر، الرابط بين مناطق التعشيش في أوروبا وغرب آسيا ومواقع التشتية في أفريقيا. وتشكل جازان نقطة عبور وارتكاز بيئي في الرحلة السنوية للطيور المهاجرة بما تمتلكه من تنوع طبيعي يجمع السواحل والجزر والأودية والمرتفعات، ويوفر للطيور الماء والغذاء والغطاء النباتي وفرص الراحة واستعادة الطاقة قبل مواصلة مسارها. ويمتد أعزائي هذا التنوع من السهول الزراعية إلى السواحل البحرية مرورا ببحيرات السدود في وادي جازان ووادي بيش ووادي لجب وجبال بني مالك في بيئات طبيعية تسهم في دعم التنوع الحيوي وتعزيز استدامته. وفي قراءة علمية لهذا المشهد يوضح عضو هيئة التدريس بقسم الأحياء في كلية العلوم بجامعة جازان الدكتور زراق الفيفي أن منطقة جازان تعد إحدى المحطات العالمية المسجلة لهبوط الطيور المهاجرة، خاصة على مسار غرب آسيا شرق أفريقيا الممتد على طول البحر الأحمر، حيث تستقبل ملايين الطيور خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر.
1: تجوال على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية التي توفينا بها الزميلة هنية الدوسري.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. حققت الهيئة العامة للطيران المركز الأول في جائزة المحتوى المحلي في النسخة الرابعة لعام 2025. يأتي ذلك ضمن فئة الجهات الحكومية ذات

0: الانفاق المتوسط هو المنخفض. رئيس الهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي.
1: وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدأت بوضع استراتيجيتها، ومن أهم ركائز الاستراتيجية في الـ NTLS اللي هي استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، اللي هو زيادة المحتوى المحلي على جميع القطاعات التابعة لها. وهذا ما نجده اليوم الحمد لله احنا نحتفل بأربع جوائز، وليست جائزة واحدة تخضع لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، يعني في هيئة الطرق، وزارة النقل، هيئة الطرق والموانئ، وكذلك شركة المطارات. هذا يحكي الحقيقة ما توليه قيادتنا الحكيمة أعزها الله على الاهتمام الكبير بالمحتوى المحلي وتطويره وزيادة نسبته في جميع مشتريات وجميع الخدمات التي تقدمها الدولة.
0: وإلى وزارة الحج والعمرة، أوضح رئيس مراكز نسك عناية بوزارة الحج والعمرة بأن المراكز تسهم في تحسين تجربة الحجاج في المشاعر واستخدام تقنيات حديثة للوصول إلى جودة الخدمات وتسهيل رحلاتهم الإيمانية. رئيس مراكز نسك عناية بوزارة الحج والعمرة منصور الطويرقي.
2: هذه المواقع اختيرت بعناية فائقة بحيث أنها تلبي ضيوف الرحمن وتقديم الدعم المباشر لهم في سواء في الخدمات اللي هم يحتاجونها كخدمات المرتبطة بالتأهيل، وكذلك استخدام تقنيات حديثة للوصول إلى جودة الخدمات وتسهيل رحلتهم وحصولهم عليها، وبالتالي الوصول إلى إثراء رحلتهم الدينية. يعني الوزارة هدفت بشكل كبير إلى دعم مراكز نسك عناية، وذلك من خلال تعظيم الانتشار لها، حيث بلغت عدد المراكز أكثر من 38 مركزا منتشرة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وكذلك المشاعر المقدسة.
0: ونختم جولة هذا اليوم مستمعي الكرام مع أمانة منطقة حائل. شاركت أمانة منطقة حائل في ورشة عمل بعنوان تهيئة المكاتب الهندسية لتطبيق الهوية المحلية للعمارة النجدية بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة. أتى ذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وتفعيل الهوية العمرانية في المنطقة. المتحدث الرسمي لأمانة منطقة حائل محمد غسان.
3: تسهم هذه الورش في رفع جاهزية المكاتب الهندسية من خلال تعريفها بأهم الاشتراطات والمعايير المعتمدة للهوية العمرانية السعودية، وأيضا الأمر الذي ينعكس على جودة المخرجات التصميمية ويضمن تنفيذ مشاريع أكثر انسجاما مع الطابع العمراني والهوية العمرانية السعودية النجدية المعتمدة للمنطقة. وبالفعل فقد بلغ عدد الرخص التي تم إصدارها من خلال وحدة العمارة السعودية في أمانة منطقة حائل أكثر من 473 رخصة، وبمجموع طلبات تجاوز 537 رخصة في هذا الصدد، مما يعكس تناميا في الامتثال والوعي بأهمية مطابقة المعايير للعمارة السعودية في المشاريع التنموية.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: شكرا للزميلة هنية الدوسري التي وافتنا بالجولة الإخبارية.

0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى قبيل الختام. طبعا إليكم أبرز العناوين اليوم في تجوال. طلاب المملكة يحصدون 3 جوائز دولية في تحدي علوم المستقبل 2026. وزارة التعليم تمديد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين إلى 14 مايو. المنتخب السعودي تحت 17 يواصل استعداده لكأس آسيا في جدة. الأرصاد توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على نجران جازان وعسير، وسماء غائمة جزئيا مع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الرياض والشرقية. بهذا وصلنا إلى الختام. شكرا لكم مستمعين الكرام، شكرا لضيفنا الكريم الذي كان معنا اليوم في هذه الحلقة من تجوال. كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، من الإخراج زميل وسام غازي بحا، وكنت معكم نهال جديبي. شكرا لكم، في أمان الله، مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تقود المملكة حملات لتتبع ومحاربة شبكات الحج الوهمية. كن عوناً لوطنك واعياً بالأساليب الاحتيالية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر

0: تسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: أنظمة استشعار ذكية في بطاقة نسك تضبط تفويج الحجاج لأول مرة. تتربع المملكة وصفة للعالم في جاذبية مراكز البيانات الرقمية. في إنجاز علمي جديد يحصد طلابنا 3 جوائز دولية في تحدي علوم المستقبل. انطلاق السلحفاة أمل من أعماق البحر الأحمر لغزو عالم الألعاب مع منظمة T1. وأخيراً، في قلب تبوك وجازان تلتقي الطبيعة بالفن في منطقة الأردم والمجسمات الجمالية لترسم مشهداً سياحياً مبهراً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي بشكل غير مسبوق، أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية، من حجز المواعيد الطبية إلى إنجاز المعاملات الحكومية وانتهاء بالتواصل مع الأسرة والمجتمع. لكن في خضم هذا التقدم يبرز تساؤل مهم: هل الجميع يسير بنفس الوتيرة في التعامل مع التقنية؟ كبار السن الذين يمثلون جزءا أصيلا من نسيج المجتمع يجدون أمامهم تحديات حقيقية في مواكبة هذا العالم الرقمي، ما قد يخلق فجوة لا تقتصر على المهارات التقنية فحسب، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية لتؤثر على شعورهم بالاندماج والاستقلالية. بين مسؤولية الفرد في التعلم ودور الأسرة في الدعم والتزام الجهات المعنية بتصميم خدمات أكثر شمولاً تتشكل ملامح هذا التحدي. في حلقتنا اليوم نناقش الفجوة الرقمية بين الأجيال، ونبحث عن حلول تجعل التقنية وسيلة تمكين للجميع لا سبباً في الإقصاء والعزلة. الفجوة الرقمية بين الأجيال، تحديات الحاضر ومسؤولية المستقبل، هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحوار مع ضيوفنا في هذه الحلقة، يقدم لكم التحية زميل محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحا في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور جمال الطويرقي الاستشاري النفسي. حياك الله دكتور جمال. في البداية، كيف تؤثر الفجوة الرقمية على الصحة النفسية خصوصا لكبار السن، وهل يمكن أن تصل إلى الشعور بالاكتئاب أو العزلة لديهم؟
2: مسي عليك وعلى المستمعين. طبعا احنا نتكلم عن يعني التقنية الحديثة، يعني حتى نجد انه هي يعني سريعة جدا إلى درجة أنه حتى يعني الناس اللي هم نتكلم عنهم الشباب ولا وفي منتصف العمر، أنه حتى هم عندهم مشكلة في يعني الحصول على التقنية أو أنه هو يتعود على هذه التقنية، فما بالك بالناس الكبار السن اللي هو يعني صعب عليه أنه هو يحصل أو أنه هو يستطيع أنه هو يتأقلم أو يت

0: تعايش مع هذه التقنية. وأحيان كثيرة تجد أنه هو يشعر أو هي تشعر كشخص أو إنسان أنه هو يا أنه مقصر يا أنه صعب عليه، وأحيانا يصاب بالخجل، وفي مرحلة من المراحل أنه حتى الأبناء والأحفاد يمكن أحيانا كثيرة يعني يلقي كلمة أو يتلفظ بلفظ وهو يحس بأنه هو يعني نوع من التحفيز على أنه الأب أو الجد أنه هو يتعلم من محاولته إذا أرشدها له. هو طبعا يجرحه لأنه هذا الإنسان دائما الكبار هم الكبر، يعني هي مشتق من الكبرياء، والإنسان الكبير دائما ما يحب أنه أحد يشعره بالنقصان أو الضعف أو يعني الانعزالية، ولذلك نتجد أحيان كثيرة يبتعد عن استخدام هذه الأجهزة، وبعد في الأخير يجد أنها جزء من حياته وأنه لا يستطيع أن يستغني عنها لكن ما هو قادر يواكبها. فتلاقيه ينعزل أحيانا كثيرة، وأحيانا كثيرة حتى لو أنت قال له تعال تواصل مع الناس بطريق معين بالأجهزة الحديثة هذه، فتلاقيه أحيانا كثيرة يحرج لأنه ما يعرف يتواصل فيها، هو متعود أو هي متعودة على جزء منه، هو يرد على السماعة أو أنه يرد على الهاتف أو أنه هو، لكن أنا أصبحنا حتى يعني أصبح البث المباشر بين الأب والابن والحفيد فأحيانا كثيرا نجد هذه صعوبة عليهم، ممكن تكون يعني أحيانا كثيرا أنها توري الإنسان ضعفه كإنسان كبير في السن أو متقدم في العمر، وأحيانا كثيرا أنها تشعر بالنقصان، وهذا في حد ذاته جرح في كرامة هذه الفئة من المجتمع.
1: تصل يا دكتور إلى أنها تسبب اكتئاب؟
0: والله هي ما تصل الاكتئاب، بس هي تصل إلى مرحلة أن يمكن الإنسان ينعزل ويحس أنه هو الناس الثانيين ينتقصونه لأنه هو ما عنده الخبرة أو الحرفة، ويمكن يحس أنه هو خارج يعني المجتمع، سواء المجتمع يغرد بطريقة هو ما يعرف يغرد فيها ولا هو يشارك. والآن أصبح المجتمع يعني غريبة جدا، يعني في معظم الوقت الله خلق الإنسان كإنسان يحب الاجتماع والجلوس والاستماع للآخرين وتناقل الأحاديث، إنه يجد الآن هو صار منعزل إنه كل شيء عن طريق الهاتف، هذا اللي يشيله في يده هو حياته هو عمره هو معرفته هو خبرته هو تواصله هو محفظته المادية مرجعه المادي العلاقته مع العالم الخارجي، فهذا يجي الكبير السن ما يقدر يوصلها، لدرجة إنه يمكن هو يحس إنه هو ضعيف إنه هو إنسان منبوذ، إنه هذا المجتمع ما يبغاه أو المجتمع ما يبغى يحصل على هذه التقنية بسبب معين، إنه هو صعب عليه هذه التقنية وليس إنه هو منع من الحصول عليها. ولذلك أحيان كثيرة نجد إنه هو الإنسان هذا يخجل، أحيان كثيرة إنه هو يعني يحس إنه هو ناقص، والنقص أحيانا يخلي الإنسان عنده نسميه عدم التأقلم، وعدم التأقلم هذا يصاب بالقلق أكثر من الاكتئاب، يصير متوتر ما يسمع أخبار، ما يعرف يجد الآخرين يعرفوا أكثر منه، يجد الآخرين معلوماتهم وصلته قبل، يعني زي ما الآن أصبحت يعني الأفراح والعزاء والنتائج كلها تصل بسرعة قبل حتى الإعلام نتيجة الأجهزة الحديثة، فهذا يمكن يشعره أنه هو يبدأ يصير متوتر وقلق أنه ما هو عارف إيش اللي ساير في مجتمعه، والقلق طبعا إذا استمر فترة طويلة جدا قد يؤدي للاكتئاب.
1: وأحيانا في كثير من كبار السن ما يكون يعني يحتاج أن واحد مثلا يساعده في حياته اليومية في أشياء الخاصة، يقدر مثلا يتعامل مع حياته الخاصة، لكن يكون عنده نقص في الشعور بالاستقلالية لما يضطر أنه مثلا يكلم ولده ولا حفيده أنه يحول له ولا يتصل له على فلان ولا يشوف له رسالة ولا، فهذا يؤثر أيضا نفسيا.
0: صحيح، أنت الآن إحنا يعني المشكلة أنه الآن البنوك والقطاعات كلها أصبحت رقمية، ففي ناس يعني ما أنت أهلته في يعني الشريحة الكبيرة دي لسه يعني يحاول أنه يصل إلى مرحلة أنه هو، لأنه الآن أصبحت الأمية ليست في القراءة والكتاب أكثر منها أن الإنسان أصبح أمي في في في عالم الرقمي، فهذا تلاقي مسكين زي ما تفضلت أنت يجي له يمكن رسالة من البنك حدث معلوماتك، هو ما يعرف كيف حدثها عن طريق الهاتف، فتلاقي يروح البنك ويجلس ينتظر فترة طويلة جدا ويقول لك الناس ما احترموني وجلست فترة وبعدين تعبت، أو أنه يجي زي ما تفضلت يجي له مثلا أنه تم سحب مبلغ أو أنه جدد بادر بتجديد الرخصة أو بطاقة أحوالك أو فما ما هو يعني واصل لهذه المعلومات، وهذا طبعا بحد ذاته أنا أعتقد أنه هو يعني اللوم يكون أو يقع على الأبناء والأحفاد، لأنه يعني أعتقد هذا نوع من البر، إنك أنت

0: تساعده أو أنك توريه الطريقة، لأنه أصبحت الأجهزة سهلة جدا في الوصول وسهلة جدا في التعليم والتكرار، وأنه إحنا ما نجرحهم أنك ما تفهم ما تعرف جرب، لا، أنه أنت تعامله ك يعني إنسان عنده مقدرة محدودة في الأشياء هذه الأجهزة، وما توريه أنك أنه هو ضعيف، أنه يحتاج المساعدة، أو أنه يحتاج أنه هو أنه يكون عنده نقص في شيء أو خجل تخليه يخجل، لا، أنه حاول أنك مرة ومرتين إلى أنه هو يتعود.
1: طيب دكتور، هذه الفجوة التقنية كيف يمكن أن تولد إحساس بفقدان القيمة أو المكانة داخل الأسرة لدى كبار السن؟
0: هذا جميل، يعني شوف أنت الآن أحيان كثيرة إحنا حتى إحنا أصبحنا ككبار، يعني ما إحنا كبيرين في العمر، لكن يعني تلاقي واحد يعزيك بالتلفون، يهنيك بالتلفون، عارف، وأنت إنسان تقول يا أخي ليش ما يعني مستخسر إنه يجي يمر علي يعزيني، أو مستخسر إنه يجي يبارك لي أو يحضر عزيمتي. فأصبح الناس يعني كل شيء عن طريق الجوال، فأصبحت هذه عزلة لنا ككبار، إنه حتى ما تعرف مشاعر الإنسان هذا اللي عزاك، مشاعره، مؤاساته لك. فالكبار حيجد إنه هو أصلاً هو بسبب قلة حركته، بسبب أنه كبر عمره، بسبب صعوبته في التواصل والتنقل، إذا كان هو إنسان يسوق ما عنده سائق، أو أنه يعتمد على أهله أو أقرباءه أو أبنائه يوصلوا، فتلاقيه هو عاجز، وتجي أنت تزيد عجزه بالأجهزة التواصل هذا، أنه ما يقدر يتواصل مع الناس، خليه في النهاية أنه هو يعني بشبه أنه معزول، أنه هو منبوذ، أنه ما حد يبغاه، أنه هو يجلس، فتجي تلاقيه هو أصلاً فقد أشخاص عزيزين في حياته، يعني يقول لك أصحابي كلهم ماتوا، أو أصحابي كلهم أنا بقيت الوحيد، اثنين مننا بس ما بقينا أنا وفلان، وما أقدر أتواصل مع أحد، ولا عاد أشوف أحد، نفسي أروح أشوف أحد، تلاقي أبنائه مشغولين، بناته مشغولات، ما أحد فيه يهتم في الوضع هذا اللي هو فيه النفسي، وهم طبعا يعتقدوا أنه هو جالس بصحته وعافيته ويأكل ويشرب وعنده بيت مدفوع فواتير، وأنه هذا هو قمة الحياة، بينما هو حقيقة يحتاج اللي هو نسميه اللي هو الصحة النفسية والاهتمام بخاطره ونفسيته وحقيقة ومشاعره.
1: نعم، ونشوف كثير في المجالس كبار السن يشعرون أحيانا بنوع من الغربة لما يشوفون الكل مشغول مع جواله، وهو متعود أنه المجالس فيها زي ما يقولون هرجة ودرجة ويأخذون علوم، فما يجد هذا الجو اللي هو متعود عليه، فحضوره للمناسبات يبدأ يقل لأنه ما وجد نفسه.
0: صحيح، أنت الآن شوف أنت حتى يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو اللي صنعني وصنعك وخلقني وخلقك، وعارف أنت إيش تحتاج وأنا إيش أحتاج، فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا، يعني أنت الآن هو أصبح زي الطفل أو هي أصبحت زي الطفل، يقول لك ما كلمت اليوم وأنت ممكن صبحت عليه، تمام، يبغاك هو يحس إن هو زي ما أنت تدادي في الطفل وتلعب معه، هو يبغاك تتواصل، هي تبغاك تتواصل معها، تكلمها، تسأل عنه، فما بالك لما تجيبه في مجتمع ما حد أصلا حوله، ولما يجي يلاقي إنه الناس هذول يتكلموا كلام وهو بيتكلم كلام في الماضي، وهم يتكلموا في كلام وهو يحس بإنه والله تابع الأخبار وشاف إنه هو لا زال يعني في في في في في العصر اللي هو عايش فيه حقيقة، هو لا هو مسكين ورا. فهذه اللي احنا نسميها الجحود والبر، البر مو بس في الأكل والشرب، البر انك انت تجلس معاه ومعاها تشعرهم زي ما هم صغار هم كبار، ولا ما كان الله سبحانه وتعالى ولا تقول لهم اوف اوف، يعني كلام سهل لما تقول اوف، يعني في ناس يقول لك اوف يا اخي انا قلت له ما هو كلمة كبيرة، هي اوف بالنسبة لي تجرح جوا نفسية وتتعب.
1: طيب دكتور، الى اي مدى يلعب الخوف من الخطأ او الإحراج دورا في ابتعاد كبار السن عن استخدام التقنية؟
0: هذا جميل، لأنه يقول لك أنت خجلتني، عارف، أو تجي تعطي، أنا أتذكر يعني أحد جداتي جيت أعطيتها الجوال قالت يا ولد لا تفشني ولا تخجلني، أنت جاوب أنا ما أعرف إيش أقول، وهي بتتواصل مع أختها، عارف، يعني هي خجلانة وما هي عارفة، إلين بدأت تطمنها وبعدين توريها مرة ومرتين وثلاثة، إلين أنت يعني جبتها بطريقة هي استخدمتها إنه نعم أنا أحتاجها، أنا أقدر أكلمها، أنا أقدر أتواصل معها. فهذول إذا أنت جرحته وما ساعدته ولا وريته ولا عرفته، زي الطفل، الطفل عندما تجي تعلمه وتدربه أول مرة يفشل، ثاني مرة يفشل، ثالث مرة، رابع مرة يمكن يزعل منك الطفل هذا، يرمي لك الكتاب، يرمي لك القلم، ما يبي يروح المدرسة إلى أن يمشي. فإحنا ليش ما نعمل كبار زي ما نعمل الصغار فيه، إن إحنا نفهمهم، ننزل لمستوى تفكيرهم، ما نجرحهم، نداديهم.

0: هذا اللي الله يبغاه مننا. لكن المشكلة نحن نعاملهم زي ما هم، والله كبير هذا يفهم أكثر من الصغير، ولا هو الآن أصبح زي الصغير، يبغاك تهتم، يبغاك تفهمه، يبغاك تراعيه.
1: ولو التسارع في التقنية حتى الأجيال اللي قبلهم اللي بعدهم يجدون صعوبة في الاندماج معها، لأنه تسارع كبير جدا، فما بالك بشخص يمكن في شبابه ما كان يعرف إلا التلفون، التلفون الأرضي.
0: يعني انت تصور انت الان احنا وانا وانت الان تقنيه سريعه، ما احنا قادرين يعني تشات جي بي تي وبعدين طلع وراها شيء ثاني وبعدين يعني اصبح اشياء هم مساكين ما يقدروا يلاحقوها، انت ما انت بتلاحقها حتى هو يلاحقها، فانت لازم تعطف عليه، لازم تداديه، لازم تعايشه، يعني اعطيه اقل ما يمكن انه هو يقدر او هي تقدر تعيش في هالمجتمع وما تنعزل، بس انك انت تلجئ الى هذا الفتره وعنده كبرياء او هي عندها كبرياء يقول لك ما ما انا ما ايش اللي محوجني اتفشل قدام الناس ولا اجلس مع ناس يتكلموا كلام انا ماني فاهم ايش يقولوا، وهو يعني هم يتكلموا عربي مو ما يتكلموا، بس هو يقول لك انا ماني فاهم ايش يقولوا.
1: وكل جيل له مصطلحاته له طريقه كلامه،
0: يعني لا كلامه ومواضيع، وبعدين يقول لك يا اخي انا ما هم من توبي ذول، انا ما اعرف ايش يقولوا، انا اتكلم في مواضيع غير، هو يتكلم عن عادات، يتكلم عن تاريخ، عن عن ناس، عن هذول يتكلموا في شيء ثاني، شوف ايش صار، الاسهم في الراحه، المدري ايش الاختراع، شفت السياره، ويمكن بالنسبه لي السياره توصل وتجيبه، والناس دول يتكلموا عن شيء ثاني.
1: وفي المقابل يا دكتور فيه كبار سن مواكبين للتقنيه، لكن احيانا يجدون بعض النقد ما هو من اللي اصغر منهم، يجدون بعض النقد من كبار السن اللي في عمرهم، يقول لك انت بتاخذ عمرك وعمر غيرك، ولا تسوي اشياء مثلا انت معك جوال الفلاني ولا داخل في السوشيال ميديا، انت كبرت، من نفس عمرهم يبدا ينتقده.
0: صحيح، هو طبعا في يعني هو يعني في احيان كثيره يعني الكبر ليس بالعمر، يعني انت في ناس
1: شباب الروح او شباب القلب،
0: ايوه يعني عنده يقول لك نفسه خضره، انه هو يحب الحياه، مقبل على الحياه، فيقول لك الرقم بالنسبة لي، وهذا حقيقة يعني العلم أثبت أنه الإنسان بكبره ما هو بالعمر أرقام، في ناس محافظ على مشيته، محافظ على رياضته، محاول أتواصله مع الناس، ما ينسى أحد، يروح يجي مهتم بصحته النفسية، بصحته الجسدية، وفي واحد لا تلاقيه 50 سنة كان عمره 100 سنة ماسك لك البسطون ويلا حسن الختام، لا انتوا يا اخي شايفين واحد تاني ما، يعني انا اعرف ناس عمره الان 70 سنة ما شاء الله و80 في الماراثون اشترك،
1: هو شباب القلب،
0: ما عنده عيب انه هو خسر، ما في عيب انه جاء اخر واحد، ما في عيب انه، لكن قال لك انا ماشي، انا اذا الله اعطاني رجلين وصحه وعافيه ليش ما استخدمها واعيش مع هذول الناس، انا عشان انا موجود، هو الرساله لك انه هو موجود، في ناس هو الحاضر الغايب مو موجود.
1: طيب دكتور، كيف يمكن للأسرة أنه تدعم كبار السن نفسيا أثناء تعلمهم للتقنية دون أن يشعروا بالضغط أو التقليل من قدراتهم؟
0: أنك أنت تديله هي بطريقة بسيطة مبسطة ما تصحب عليه، يعني في ناس وأنا هذا أعتبره بر، أنه في ناس لا يا أخي إيش لك تعطيله ودخله مسكين ومتاهات وضيعه ويسحبوا له ويسرقوا له فلوس، لا أنت يعني زي ما إحنا كنا أول نخاف من الناس نعلمهم، ما نعلمهم السباحة الأطفال وكنا نقفل مسابحنا ونردم مسابحنا ونحط حديد ولا زالت الناس تموت، لما جيت انت علمتهم خف القلق، خف التوتر، أصبح ما في مشاكل، انت لازم تجلس معاها ومعاه توريه يابا هذه سهلة كذا تسويها، كل يعني ما هو كل يوم، أعطيه كل أسبوع أسبوعين معلومة بسيطة ووريه، قولها شوف أنا استخدم كذا، شوف إيش استفدت، انت إيش صار، أدخل على الموقع الفلاني، ترى مو كل المعلومات صح، بالتدريج تخليه هو يعني أول شيء قويت ذاكرته، تعرف أنه ذاكرته صارت أفضل، تعرف أنه هو محافظ على تواصله مع الناس الآخرين، تعطيه أنت أنه عنده إمكانيات وقدرة أنه هو يقدر يواكب المجتمع، تعطيه رفع معنويات أنه هو صحيح أنه مو ناقص، هو كامل زيه زي غيره ما ينقصه شيء، وهذا اللي يخليه دائما ينتظرك تجي أو أنت أو قريبه يجي يعلمه ويقول لك بالله علمني هذه الطريقة سمعت اليوم، يقول إيش هو ذا اللي نتكلم عنه، توريه فذا أنت رفعت معنوياته وخليته هو يشعر أنه جزء من هذا ويتواصل مع الناس وينبسط ويستمتع ويستفيد، ما أنك تضيعه وتخليه معزول وتأنبه وتقوله لا أنت إيش دخلك في هذا، ما لك شغل في ذا، لا ذا صعب عليك، لا ذا ما يصير، يعني أنت أعطيته السلبيات اللي هم زملاءه أو اللي هم في نفس عمره يقولوا والله يا أخي أنت إيش لك وإيش للتقنية دي، التقنية دي خليها للصغار. ليش يعني في ناس إلى الآن يروح يتفرج على الكورة عمره 70-80

0: السياسية؟
1: طبعا الاستقلالية يعني أنت تكون مستقل ومعتمد على نفسك، أنت معناته أنت وصلت إلى مرحلة مع اللي نسميها سلام مع نفسك، أنك أنت معتمد على نفسك في أشياء كثيرة، ما تحتاج لأي شيء، الله لا يحوجنا ولا يحوجك إلا الوجه الكريم. أنت يعني وصلت إلى مرحلة أنه، وهذا اللي نتكلم عنه، لما الإنسان يوصل في مرحلة الكبر أو يكبر يوصل إلى أنه كل شيء عنده يبدأ يجني ثمرته. يعني كالشجر لما تزرع من زرعها حصد، أنت تبي تحصد حقة عمرك دي، أنك حافظت على صحتك، حافظت على معلوماتك، حافظت على أسرتك، تواصلت معهم، تبغى أنت تصل إلى ثمرة، ثمرة أنك تجالس تتصالح مع نفسك، تواصل مع الناس، عندك الإمكانية أنك تواكب المجتمع، سواء تقنية، سواء علاقات، سواء سفر، سواء رياضة، هذا المطلوب منك دينيا، أنك أنت ملتزم بدينك، تروح المسجد، هذه كلها اللي الله يبغاها منك، ما يبغاك انك تقعد تخدد. ولا الصحابه يعني ما خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني مات هو يحارب، ما مات وجلس قال انا خلاص وصلت الى عمر خلاص بستقيل.
2: صحيح،
1: ما سمعنا.
2: نعم،
1: يعني ابو موسى الاشعري وصل الى ابو ايوب الانصاري، وصل الى يعني اسوار القسطنطينيه وهو رجل كبير، اكبر يعني من اكبر الصحابه. صحيح، توفي هناك وهو يحارب
2: ودفن تحت يعني أسوارها. نعم
1: نعم، فهذا ما جاء قال والله أنا ما عجوز، أنا ما أقدر أحارب، أنا ما عندي، وصل إلى هناك ويعني تكلم العرب، يعني الجزيرة العربية حر وهجير، وصل إلى منطقة فيها ثلج وبرود وصقيع.
2: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور جمال الطويرقي الاستشاري النفسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا يا دكتور.
1: شكرا يا سيدي، هلا وسهلا.
3: نقاش على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: نقاش على جدة أف أم.
4: الفجوة الرقمية بين الأجيال، تحديات الحاضر ومسؤولية المستقبل هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع الهام معنا على الهاتف الدكتورة حياة ملاوي، رئيس مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة الإقليمية، المؤسس والمشرف العام على المدينة الرقمية لكبار السن. حياك الله دكتورة حياة، من خلال خبرتك في مركز إجلال كيف تصفين واقع الفجوة الرقمية بين كبار السن اليوم، وهل هي في تراجع أم تزداد اتساعا مع تسارع التقنية؟
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم سعادة وخير يا رب العالمين.
4: مساك الله بالنور، تفضل يا دكتورة.
5: واقع الفجوة الرقمية اليوم بين كبار السن هي ما حتختفي عموما، لكن أتغير مفهوم الفجوة. أول كانت المشكلة مين اللي عنده جهاز أو مين اللي ممكن يتصل بالإنترنت حتى نقول عنده فجوة رقمية. لكن اليوم إحنا مع كبار السن عندنا سؤال أعمق، مين اللي هو اللي يقدر يعني يستخدم الخدمات الرقمية من كبار السن بثقة وأمان وجودة؟ يعني يمكن في تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات، ويمكن كان في أول تقرير أصدروا عام 21 كان يتكلم عن الشمول الرقمي لدى كبار السن. فذكر وأكدوا أنه يعني تقدم الاتصال الرقمي للآن ما يزال غير يعني لا يزال غير متكافئ، وأنه هذه الفجوة اللي بيننا وبين كبار السن واستخدامها هذه حتخلينا أنه إحنا نترك الركبة من ورانا. فصار إيش اللي عندنا الآن؟ إنه لازم نوصل للمعنى العميق للفجوة الرقمية، مش من يستخدم الإنترنت بل نوعه وجودته. فإذا هي اليوم مش فجوة هاتف بل هي فجوة

0: تمكين وثقة وأمان تتراجع أو تزيد قد تزيد في فترة، وممكن السنوات القادمة مع وجود جيل جديد من كبار السن والفين أصلا على أو متعودين على التقنية فحتكون نوع الفجوة مختلف عن الحالية الآن. بس الآن في فجوة واضحة.
1: نعم. طيب دكتورة، ما أبرز التحديات اللي يواجهها كبار السن عند التعامل مع الخدمات الرقمية خصوصا الحكومية والصحية والبنوك وغيرها؟
0: خليني أقول لك، في مثلا حكاية أنه الخطوات الكثير هذه يعتبر تحدي، عملية التحقق الثنائي يقولوا لنا حقق وأضف، الخط الصغير، المصطلحات التقنية، ما في مساعدة بشرية بحكم وجود نتكلم كبار سن 70-75-80 سنة. وفي كمان تحدي صعب إنه هو كبير السن هنا يخاف إنه ارتكب خطأ، يخاف إنه مثلا ما يثق في الناس، ما يثق شخص من وراء الجهاز، هل هو صح ولا هو غلط. كمان في عندي تحدي لما أجي أروح لوزارة الصحة، يعني والموضوع حساس في وزارة الصحة، ما يقدر يحجز موعد بنفسه، ما يقدر يقرأ نتيجة معينة، في بعض الأجهزة عن بعد، خدمات صحية الآن عندنا كثير ما شاء الله مع التطور يعني الهائل في المملكة تبارك الرحمن، هذه كلها حتأثر على كبار السن.
1: طيب دكتورة، أعطينا فكرة عن المدينة الرقمية لكبار السن، كيف نشأت الفكرة وما الأهداف اللي تسعون لتحقيقها من خلال المدينة الرقمية؟
0: احنا فكرة المدينة الرقمية لكبار السن في الدول العربية هي احد يعني مبادرات مركز إجلال خدمات كبار السن. فكرتنا كانت انه احنا اي شخص، مش بس يعني اي مقدم خدمة، انشأنا هذه المدينة عشان لو عنده استفسارات، عنده معلومة، يعني يحتاج معلومات بضغطة زر هو يستطيع انه يوصل لها في المدينة الرقمية. هدفنا انه كان جزء منا، لانه اطلقنا مثلا لكن لم ينفذ حقيقة كامل نادي اجلال الاجتماعي، فكرته انه احنا نقضي على العزلة الاجتماعية، انه كبار السن يصلوا للخدمات بنفسهم وبطريقة سهلة وسلسة.
1: طيب دكتورة، برأيك ما الخطوة الأهم اللي يجب أنه تتبناها الجهات المعنية اليوم لضمان عدم استبعاد كبار السن من التحول الرقمي وسد هذه الفجوة؟
0: أنا حقيقة يعني خلينا أقول أسميه معيار أو خطوة وشعار، لا تحول رقمي دون شمول رقمي لكبار السن. أي خدمة حكومية أو صحية أو مصرفية لازم يختبروها مع كبار السن قبل ما يطلقوها. اسألوهم هل الخط واضح؟ هل الخطوات مناسبة وقليلة؟ هل في يعني قناة أخرى تساعدنا؟ طيب لو أتعثر كبير السن أثناء استخدامه لدي التقنية، إيش البديل؟ هل اللغة واضحة بالنسبة لهم؟ فإحنا يعني هو أنصح كمان إن هم يطوروا التطبيقات في مجتمعاتنا وعالمنا العربي بما يتناسب مع كبار السن. دائما نقول خففوا تعقيداتها. صحيح إنه إحنا في هنا صارت كثير مبادرات، محو الأمية الرقمية لكبار السن، برامج كيف يستخدموا بعض الأجهزة، لكن للآن لا تزال هذه الفجوة، للآن لا يزال الخوف من استخدام التقنية لدى كبار السن، للآن في تعقيدات في كثير من التطبيقات كبار السن ما يقدروا يتخطوها.
1: طيب من خلال مشاهداتك يا دكتورة، ما مدى إقبال كبار السن على تعلم التقنية؟ هل في تغير ملحوظ في تقبلهم لها في السنوات الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا؟
0: مرة في تغير واضح، وفكرة إنه كبار السن ما يتقبلوا وما يقبلوا، لا والله إنهم يقبلوا. يمكن أشاركك تجربة، في فترة كورونا أول سنة يعني سنوات الله لا عيدة، أيام رمضان كبار السن حياتهم مسجد، أطلقنا أنا كان عندي فريق تطوعي، فريقين سفيرات إجلال وحياتنا رسالة، عملنا مبادرة على مستوى المملكة كيف كبار السن يقضوا وقتهم، ما عاد في صلاة في مسجد، عملنا مبادرة لمة البركة، كل يوم نجتمع مع كبار السن من جميع مناطق المملكة، يوم رجال ويوم سيدات، ودخلناهم التقنية، ما عمرهم استخدموا الزوم لكن علمناهم وتواصلنا مع أسرهم ودخلناهم زوم، وكان التأثير جدا جميل، كبار السن يقبلوا، يعني تغيرت العلاقة مع التقنية، لأنه الآن مضطرين، هم الآن يشعروا أنهم مضطرين يستخدموا هذه التطبيقات. كونهم بس أنه قبلوها ما يعني أنه هم أتقنوها تماما، عشان كذا إحنا نحتاج أنه نعمل لهم تدريب متدرج، نبدأ من احتياجاتهم اليومية، إيش اللي يحتاجوا، مكالمة فيديو، حجز موعد، قراءة رسالة مثلا، استخدام تطبيق صحي، بعدين نبدأ نستخدم، ننتقل لمرحلة متقدمة لاستخدام الآمن وما إلى ذلك.
1: طيب كيف يمكن للأسرة والمجتمع أنه يلعبون دور أكبر في دعم كبار السن رقميا، بدلا من أنه يتركون لمواجهة التحدي بمفردهم؟
0: خليني أقول يا جماعة، لكل اللي عندهم كبار سن، يوم تيجوا تعلموهم يعني أو يستخدموا التقنية، مش لازم تمسك الجوال وإنت اللي تضغط وإنت اللي تقوم بالمعاملة، لا خليه هو يجرب، لا تقوموا بكل شيء بدل كبير السن، لأنه هذا أصلاً بيخليه يعتمد عليكم أكثر. علموهم خطوة بخطوة، اتركوه خلوهم يجربوا. دعمكم الحقيقي مو أنك أنت تعمل دي الخدمات عنه، بالذات الخدمات السهلة، لكن دعمك الحقيقي أنك أنت تصبر عليه، تكرر له، تبسط له الشرح، تكتب الخطوات معه، تعدل له أو تعيد ضبط إعدادات الأمان في هاتفه، ما يعني الأسئلة اللي يسألها نأخذها بجدية، يعني ما نضحك. وإحنا عارف أستاذ أنه منظمة الصحة العالمية دائما تقول أنه العزلة ونعرفها وشايفينها، العزلة والوحدة عند كبار السن تأثر في الصحة النفسية والجسدية وجودة الحياة وما إلى ذلك. الآن لازم تكون في تدخلات رقمية عشان يندمجوا معنا، لازم يدخلوا في عالم الرقمنة.
1: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتورة حياة ملاوي، رئيس مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين، المؤسس والمشرف العام على المدينة الرقمية لكبار السن. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
2: نقاش على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: الفجوة الرقمية لدى كبار السن، تحديات الحاضر ومسؤولية المستقبل هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المهندسة سارة عسيري، باحثة الدكتوراه واستشاري حوكمة ومخاطر. حياك الله مهندسة سارة. في البداية، من واقع خبرتك، ما أبرز مظاهر الفجوة الرقمية اللي تواجه كبار السن اليوم، خصوصا في استخدام التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وما مدى خطورتها في موضوع الخصوصية والنواحي المالية؟
3: حياكم الله جميعا. طبعا في هذا العصر اللي صارت فيه كل الخدمات رقمية وصارت جزء طبعا من تفاصيل حياتنا، فمهم التحدث عن الفجوة الرقمية بحيث أنه لا يستثنى أحد من الاستفادة منها. طيب، بالنسبة لأبرز مظاهر الفجوة الرقمية عندنا اللي هي صعوبة استخدام بعض التطبيقات، تكون معقدة، واجهات فيها متعددة، كثيرة الخطوات. أيضا من المظاهر ضعف الثقة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية، مثلا الخوف من الوقوع في الخطأ أو التعرض للإحتيال. أيضا عندنا صعوبة تذكر كلمات المرور، هذه أيضا تعد من أبرز المظاهر في الفجوة الرقمية وخطوات الدخول. والاعتماد بشكل كبير على الآخرين في إنجاز خدماتهم الرقمية، هذا الأمر أيضا يسبب الفجوة الرقمية اللي نشهدها.
2: نعم. طيب، ما الدور اللي تلعبه تصاميم التطبيقات والخدمات الحالية في توسيع هذه الفجوة؟ على أقل مثال، موضوع حجم الخط وغيرها، يجد كثير من كبار السن صعوبة في أنه الواجهات غالبا، واجهات التطبيقات غالبا موجهة للشباب وليس لكبار السن.
3: نعم صحيح، يعني إلى حد ما غالبا تكون معظم التطبيقات مصممة بعقلية المستخدم الشاب السريع، وقليل منها من يراعي البساطة أو الوضوح أو الاحتياجات الخاصة. فمثلا ممكن من الأخطاء يكون عندنا واجهات مزدحمة معقدة، ألوان غير واضحة، خط صغير، خطوات كثيرة لإنجاز مهمة بسيطة، أو مثلا الاعتماد على مصطلحات تقنية غير مفهومة. فهذه من الأخطاء التي تسبب الفجوة الرقمية.
2: كيف يمكن تبسيط تجربة المستخدم بالنسبة لكبار السن دون التأثير على كفاءة أو جودة الخدمات الرقمية ومأمونيتها؟
3: طبعا بالنسبة للتبسيط راح يكون عن طريق راح نمسك نفس الأخطاء ونبدأ نحلها. مثلا نقلل عدد الخطوات، نستخدم لغة واضحة وبسيطة، مثلا تكبير الخط، الأزرار، إضافة إرشادات مرئية أو صوتية أيضا لكي تبسط التعقيد الموجود في التقنية. طبعا هذه المعادلة يعني سهلة وصعبة في نفس الوقت. يعني أنا لما أقول الآن أريد تعديل الواجهات لكي تصبح متاحة للجميع، فهذا الشيء لا يتم بشكل عشوائي وليس فقط مختص، يعني هذا التخصص خاص بالمطورين البرامج. طبعا هذا جزء أو تخصص مهم في الجامعات، يختص بتصميم تجربة المستخدم اللي هو يعرف بال UI User Interface UX User Experience، ويندرج تحت المجال الكبير اللي هو التفاعل الحاسب مع الإنسان Human Computer Interactive. يركز هذا المجال خصيصا، يعني هم مختصين اللي يسهلون تجربة المستخدم سواء كان للمستخدم العادي الشاب أو لكبار السن أو لذوي الاحتياجات الخاصة. يركز هذا التخصص وهذا المجال على كيف يجعل التقنية سهلة ومريحة لجميع المستخدمين.
2: يعني. طيب مهندسة سارة، ما الدور اللي تشوفين أنه يلعب أو تلعب التقنية الحديثة وخصوصا الذكاء الاصطناعي أو الأوامر الصوتية في تسهيل حياة كبار السن رقميا؟
3: طبعا دور كبير. يعني لو الآن نشوف على سبيل المثال سيري أو جوجل أسيستنت أو حتى الذكاء الاصطناعي اللي هو المساعد الشخصي الذكي الموجود داخل كل تطبيق للتوجيه والإرشاد أو لتوضيح كيفية التعامل مع هذا التطبيق، هذه من الأمور اللي تسهل. أيضا عندي مثلا التحقق الحيوي، مثلا يصعب على كبير السن حفظ كلمات مرور متعددة للتطبيقات، ف فالتحقق الحيوي مثلا ببصمة اليد أو ببصمة الوجه بدل حفظ كلمات المرور، هذه أيضا من التقنيات اللي تسهل.
2: طيب برأيك مهندسة سارة، من يتحمل المسؤولية الأكبر في سد الفجوة الرقمية، المستخدم وهنا نقصد طبعا كبار السن، ولا المطور والجهات المقدمة للخدمات؟
3: والله يعني المسؤولية مشتركة، لكن العبء الأكبر يكون على المطورين، لأنهم هم اللي يمتلكون القدرة على تصميم حلول شاملة للجميع، يعني الموضوع في يدهم.
2: طيب ما أهم النصائح التقنية البسيطة اللي يمكن أن توجهينها لكبار السن عند بدئهم في استخدام التطبيقات بثقة وأمان؟
3: طيب أول نصيحة أنه نبدأ بتطبيق واحد نفهمه ونتعلمه، وبعد كذا التطبيقات تقريبا تكون متشابهة في خطواتها، فأنا ما أتشتت، راح أبدأ بتطبيق أفهمه وأتعلمه، أسهل على نفسي أني أستخدم، أقبل أنه في خيار استخدام البصمة للدخول على هذا التطبيق، أيضا ما يعني أعرض نفسي للخطر وأضغط على روابط غير معروفة. ودائما وأهم نقطة بالذات لكبار السن أني أعطي نفسي فرصة للتعلم، يعني ما أعتمد مباشرة على الآخرين، يعني في بعض أصلا سبب الفجوة أنه كبير السن حاط في باله فكرة هذا الموضوع صعب أني أنا أتعلمه، فأعير هذه الشغلة لولدي أو لأحد قريب مني أو لمقدمين حلول تقنية ينجزون الموضوع. لا، أعطي نفسك الفرصة للتعلم وأطلب المساعدة عند الحاجة دون تردد، لأنه في النهاية يعني سد الفجوة الرقمية ما يعتمد على أنه بس أنا أعلم كبار السن، لا، أنا كبار السن أعطيهم هذه النصائح وأقول لهم أنك أعطي نفسك فرصة للتجربة وللتعلم، وكمان أعطي كمان نصيحة للمطورين بأنهم يسوون إعادة للتصميم عشان تكون هذه الخدمات في أبسط صورة وتكون قريبة للجميع.

0: احنا تحدثنا عن ابرز التحديات اللي تواجه كبار السن، لكن ما هي ابرز المخاطر اللي تواجه كبار السن عند استخدامهم للتقنية، وخصوصا فيما يتعلق بحفظ الخصوصية والنواحي المالية؟ لانه طبعاً. في الفترة السابقة في كثير من الحالات اللي استغلت بعض ضعف النفوس، استغلوا انه اللي بيستخدم بعض المواقع هم من كبار السن، ما عندهم إلمام بالتقنية، وفي حالات كثير انتهكت خصوصيتهم أو اعتدوا عليهم ماليا.
1: صحيح، طبعا كبار السن هم المستهدفين، لأنه زي ما قلت وتفضلت أنه ما عندهم الخبرة الكافية بالروابط المزيفة، المكالمات الغير موثوق فيها. فمثلا أي رابط يجيني عن طريق تطبيق ما أضغط على الروابط. طبعا في طريقة لفحص الروابط سهل جدا، أنا ممكن يعني بس أستخدم هذا الرابط أسوي له فحص قبل ما أنا أضغط عليه، ولكن مبدئيا لكبار السن أنا ما أضغط على رابط. لو في رابط مثلا ممكن أسأل أحد يتأكد لي من صحة هذا الرابط قبل الضغط عليه، بالذات إذا كان هذا الرابط لعملية دفع. بالنسبة لكلمات المرور، الأمور البنكية، الاتصالات اللي تيجي من البنك أو من الجهات الرسمية تطلب كلمة معينة، كلمة المرور أو رمز التحقق اللي وصل إليك، هذه كلها من الأشياء اللي يجب أن نحذر كبار السن لأنه يستغلون. لأنه في بعض الناس تتصل من أرقام جهات رسمية وتنتحل شخصية موظفين رسميين بحجة الاحتيال والسرقة، فنحذر أنه ولا أي جهة تطلبك رمز التحقق اللي يوصل لك.
0: وهنا السؤال مهندسة سارة، كيف نبسط هذه المعلومات لكبار السن؟
1: يعني مثلا زي الآن الجلسة اللي معاك الآن ممكن يسمعون فيها كبار السن، فهذه النصائح البسيطة ممكن نحميهم ونوعيهم. ضروري التوعية تكون موجودة يعني في الإذاعة، في التلفزيون.
0: أتكلم عن محيط الأسرة مثلا.
1: محيط الأسرة مثلا ممكن كبير السن احنا نقول له استخدم التقنية، لكن استخدمها بحذر بهذه الشروط. إذا صار في عندك شيء غريب، لاحظت مثلا في سحب بنكي غريب أو جاك اتصال مشبوه، فورا يعني استعين بأحد قريب منك علشان يشوف الموضوع. لأنه طبعا لما نتدارك الموضوع من بداية أفضل مما أنه نمشي فيه إلى أن تقع ضحية كاملة.
0: سؤالي الأخير لك مهندسة سارة، تتوقعين أنه هذه الفجوة بتزداد في الأجيال المقبلة، ولا كبار السن في المستقبل اللي احتكوا أكثر مع التقنية بيستطيعون أنه يتواكبون معها؟
1: إن شاء الله أنا أتوقع أنه الفجوة هذه راح تقل، وهي قلت أصلا بنسبة كبيرة بعد ما مرينا في جائحة كورونا الفترة الماضية، اللي اضطرينا كلنا كموظفين، يعني حتى في معنا موظفين كبار في السن، التعرض والتعامل مع التقنية يعني كانت في البداية صعبة، ولكن لما اضطروا عليها صارت سهلة. مع مرور الوقت ومع الاحتياج الكامل للتقنية، وبعد ما صارت كل أمورنا تقنية، أتوقع أنه راح تقل الفجوة الرقمية، لأنه راح نكون مضطرين عليه، مضطرين على استخدام التقنية.
0: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك المهندسة سارة عسيري، باحثة الدكتوراه واستشاري في الحوكمة والمخاطر. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، يعطيك العافية، شكرا لكم.
2: نقاش على جدة اف ام.
0: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من فريق العمل محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام بحة. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما

0: محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
3: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
4: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
6: سوبر بيرفكتو.
7: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
8: في الزحمة.
7: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
8: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
2: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
4: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
5: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
6: في 60 ثانية.
7: أنظمة استشعار ذكية في بطاقة نسك تضبط تفويج الحجاج لأول مرة. تتربع المملكة وصفة للعالم في جاذبية مراكز البيانات الرقمية. في إنجاز علمي جديد يحصد طلابنا 3 جوائز دولية في تحدي علوم المستقبل. انطلاق السلحفاة أمل من أعماق البحر الأحمر لغزو عالم الألعاب مع منظمة T1. وأخيراً، في قلب تبوك وجازان تلتقي الطبيعة بالفن في منطقة الأردم والمجسمات الجمالية لترسم مشهداً سياحياً مبهراً.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا للتيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا ومحبينا ومتابعينا في درب التبانة. يا أهلا يا مرحبا فيكم مع البرنامج الأميز والأكمل والأمثل، البرنامج اللي لا يطوفكم من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 4 للساعة 6 أحلى زحمة يومية حقيقي بنكون فيها معاكم. بنحاول على قدر المستطاع أن هذه الزحمة ما نحس فيها ولا نشعر فيها، خاصة أنها بتنرفزنا، بترفع الكورتيزول، بتخلينا مرة صراحة مرهقين وتعبانين. مو بس العمل، الزحمة ممكن تأخذ صراحة من طاقتنا، من الانرجي مالتنا أكثر من العمل. فخليكم معايا أصدقائي خلال الساعتين الجاية إن شاء الله بمشوار جديد، مشوار بداية هذا الأسبوع من برنامج في الزحمة. معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا، وين تلقونا؟ على جدة FM لقونا.

ساعتين أصدقائي لطفونها عليكم مثل ترددات التطبيقات والبث المباشر على منصة إكس على آت جدة أندرسكور راديو على صفحتي الشخصية. يا جماعة وين المتصدر؟ لا تكلمني. وين شعار البرنامج اليومي؟ متصدر لت... إحنا هني إحنا على إذاعة جدة. اللي سمعته صدق. أنا بقولها حق منه؟ حق إذا حق برنامج في الزحمة. وين متصدر لتكلمني؟ أنا ناطرتكم على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية للاستماع عال العال. ولا تنسون أيضا سعودي راديو بلس. هاتوا السناكة، شايفتها اليوم نايمة. ليش هات؟ بدينا توني بقول تحية أكيد جميلة وتحية خاصة من برنامج في الزحمة لكل اللي بيقولون هاتوا السناكة. راح نعطيكم من برنامج في الزحمة أحلى طيران يوميا، راح تسمعونها ماكو مثلها، ماكو حوالينا، بس ماكو مثل طيراننا أحلى طيران يوميا. رح تسمعونها بهاتو هاني الثقف يكتب هاتو السناك عشان نعطيك أحلى تحية. فاكتبولي ابدو اكتبولي هاتو السناك علشان تاخذون أحلى تحية من البرنامج. ولا تنسون إن بسنكتنا اليوم سنكتنا صراحة كثير تكلموا عنها الأطباء في مختلف المجالات، تكلموا عن الوقوف الطويل أو الجلوس الطويل أيضا خاصة في ساعات العمل، بما أن العمل بيأخذ مننا 8 ساعات، فتكلموا كثير عن هذه الشغلتين. إحنا اليوم رح نشوف مين الأضر فيهم. بالإضافة صراحة أنا حابة يعني من كيسي إني أضيف شغلة، النوم اللي ينامون بعد نوم طويل صراحة ما أدري إيش السالفة. أنا من أمس كم مو 10 ساعات، ما بك أقول كم ساعة، بس تجاوزت 10 ساعات. يعني تيجي صراحة وتحس إنك كذا ماشي في الطريق، شفت اللي يمشي في الطريق في الشارع وكذا زي اللي قاعد ومو بشايف شيء، مو بشايف اللي حوالينا لا يمين ولا يسار، ماشي مو بعارف أصلاً وين رايح من كثر النوم، حاس إنه مبنج. هذا بعد أعتقد يندرج ويدخل ضمن ساعات العمل الطويلة، سواء كان الشخص واقف بيشتغل هو واقف أو بيشتغل وهو جالس أو بيشتغل وحتى هو متخدر نوم. متخدر من النوم، ما أدري المخ تحسون أول شغلة المخ فيكم تكون مبنجة. هذه ساعتنا الأولى اللي رح تشاركوني عليها أو من خلال الواتساب على 800-244-2828. اوكي جايز، ساعتنا الثانية راح نروح للاي اي تشالنج ومع سارة ومالك. وسارة ومالك اليوم احنا محضرين لهم موضوع كثير سمباتيكي صراحة. ام سارة حاولت، بس انا ما بي مالك يعرف عشان مالك لا يزعل، حاولت تعرف الموضوع بس انا ما اعطيتها وجه من البداية. اقولك وانا ما اعطيت سارة وجه، حالها حال مالك. لازم تعرف شنو الموضوع مع مالك. وموضوعنا اليوم كثير اجتماعي كثير حلو، فابدو كثف الاتصالات والمشاركات الهاتفية على 6477154، أيضا على 6495154. ولا تنسون اللي حابين يشاركون سارة ومالك، سارة من شات جي بي تي ومالك من الجيميناي على 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012. ليش اللي نام وسام جد اللي نام كثير يحس انه ما شبع نوم؟ يحس استل يبي ينام، والله العظيم ما ادري. اليوم اللي قبله ماكو نوم، يومين ماكو نوم، تجي حاجه كذا لا وين 8 ساعات يا معود، اكثر من 10 ساعات اقول لك نوم. والله العظيم يا جماعه بيني وخليني افضفض لكم قبل لا اطلع الفاصل، كذا تصحى من النوم عقب ما نمت اكثر من 7 ساعات، تجي تناظر في وجهك في المرايه، منو هذا؟ مين هذه؟ والله العظيم شنو هذا؟ من انا ما عرفتني بصراحه، ادور على البؤبؤه مالت عيني ابطل عيني بايديني، البؤبؤه مو باينه من كثر، شفت الوجه شلون كذا يتنفخ، شفت شلون النكشه مالت المخده بطبوع على الخد، هذا اللي حاصل معي. جاي الدوام وكل شويه ناظر بالمرايه وين ليكون المخده لسه مطبوعه. استل تذكرت ايام بدايات الصباح لما حقيقه كنت اجي والمخده استل اجي الصبح المخده مطبوعه. عموما اكيد تصير معاكم تدورون بؤبؤه العين ما تلاقونها، مو موجوده بؤبؤه العين من كثر النوم، بس تصحون استل محتاجين نوم. يلا ايش رايك وسام، خلصنا خلصت الفضفضه، المفروض تعطيني عليها هذه

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

everyone, حياكم الله أصدقائي، يا هلا ويا مرحبا بالمبدعين والرائعين واللي منتظرين أحلى تحية.

0: كلها بدها تاخذ بس تسخين. عادوا
1: سناك
0: لحظه انطر قاعدين يقولون هذا السناك. تحيه هاني الثقافي.

نروح لعاصمة القرار الرياض وهاتوا الاسناك. مساء الخير امون سعيد القحطاني. عاش عاش عاش سعيد. هلا هلا هلا هلا. يا سلام يا سلام. ونرجع الجدة نرجع الجدة. هات مازن مازن.

متحمسة بس الحين ما أطلع لبطيران. نتحمس يا جماعة، نتحمس نتحمس معاكم. لحظة هذا، لحظة وقف وقف، هذا ما بنعطيه، ما هذا ما نبي نعطي، ما احنا معطينا مصورنا الطماط ما ادري من زرعته. لا هشام جزان هذا لازم نعطيه، هذا ما اطلع بالسناك لازم اعطيه. عندي ملل شديد كاتب

بمنصة إكس مينا بسرعة جيب السناك بسرعة مونس عندكم تعطيل في منصة إكس دخلنا حنا أوبي نروح للساحل الشرقي نروح للدمام يوسف الخليفة ناخذ واخذة الشرقية حياهم هات السناك وحطنا عباد الشمس المفروض تحط الاتفاق صراحة عاش عاش عاش أهل الشرقية عاش أهل الدمام عاش عاش عاش إيه أبويه أنزين وين هذا أنا كثير صراحة هاني الثقافي أهلاوي صميمي والله لو تشوف إيش كبر شعار الأهل اللي حاطة جدة الهدى جدة الهدى أوكي من الطايف عروس المصايف خلصنا كذا كوحد مني منك ماكو خلاص احتياط بعد واحدة لا هذه حقنا أنا وانت حق الحماس عاش وسام عاش عاش تمون هلا هلا هلا بعد قاعدين نحبي لهم الطيران وحنا نتفرج اوكي والله كده أنا صح تحسيت عيوني تبطلت عدل عدل اليوم الحين

0: إنزين نروح لسناكة اليوم.
1: سناك.
0: نعم. طيب سناكة اليوم أصدقائي بتتكلم يعني عن وضعية في العمل، وكثير أنا يعني كثير من الأطباء اللي استضفتهم تكلموا عن هذه الشغلة وكانوا ينصحونا حتى تحت الهواء. يقول لكم المشكلة في مستوى الحركة خلال اليوم بين الجلوس والوقوف، أيهما أخطر على صحتك؟ كثير كثير كثير الأطباء بيطلعون سواء في الإعلام أو في السوشيال ميديا على قنواتهم الشخصية دائما بيحذرون من الوقوف الطويل أو من الجلوس الطويل. لكن شو اللي بتقوله السناكة؟ يقول لكم الملايين أصدقائي من الأشخاص لا يعدون الوقوف خيارا صحيا بل ضرورة مهنية، إذ يقضي العاملون في المستشفيات والمصانع والمعلمون والباعة أيضا ومصففو الشعر ساعات طويلة واقفين، وهذا بيؤثر سلبا في صحتهم. والمخرجين والمذيعين، أنا أتذكر في برنامج كنت أقعد، ما صراحة ما كنت أقعد على الكرسي، كان كان كان الاستديو فيه almost كرسيين وما احنا ثلاث مذيعين ماخذينها اثنين اجي انا بس، انا جزت لي صراحه ان كذا تصحصح كان قاعد تسوي تمارين الصباح، فكان جايز لي اني اقدم البرنامج ساعتين وانا واقفه يعني no problem. لكن المخرجين I think ساعات مع الحماس، صح وسام، مع الحماس يخرج البرنامج وهو واقف. نروح نشوف شنو الدراسه الحديثه ابهرت. طبعا في دراسة حديثة أصدقائي أظهرت بتقول إن الاضطرابات العضلية الهيكلية بتعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في أماكن العمل، وتشمل هذه المشكلات طبعا آلام الظهر، الرقبة، الكتفين والساقين والقدمين، خمس شغلات. فطرحوا سؤال، فهل الأفضل العمل جلوساً أم وقوفاً؟ فكروا أنتم بالموضوع وعطوني الإجابة، هل الأفضل العمل جلوساً أو وقوفاً، خاصة أن المشكلات الصحية تركزت على زي ما قلت لكم آلام الظهر، الرقبة، الكتفين، الساقين وأيضاً القدمين. طبعاً للإجابة على هذا السؤال أصدقائي يقول لكم أنه في الواقع قد يكون السؤال غير دقيق، لكن لأن المشكلات لا تكمن في الوضعية نفسها بل في مدة البقاء فيها ومستوى الحركة خلال اليوم. طبعاً بيقولون في السناكة أن لقوا الجلوس لفترات طويلة بيسبب مشكلات في أسفل الظهر وأيضاً الرقبة والكتفين. شوف المشكلات اللي بتصير الإنسان الصحية وهو واقف يعني غير اللي لما يشتغل هو قاعد، فأنتم شوفوا، أنتم شوفوا شنو أكثر الألام وبناء عليها قرروا. طبعاً يقول لكم أن خلال فترة العمل لما تكون جالس لفترة طويلة تكونون جالسين، إيش المشكلات اللي بيسببها؟ بيسبب مشكلات في أسفل الظهر والرقبة والكتفين، بينما يرتبط الوقوف طويلاً بالتعب وألام أسفل الظهر وزيادة الضغط على الساقين والقدمين، والفرق بينهما يكمن في نوع الألم. أي والله الأمل بعد الألم، لكن النتيجة واحدة لأن كلاهما مضر إذا استمر لفترة طويلة. شفتوا لو أنتوا جالسين الألام قالوا وين بتكون؟ في الرقبة والكتفين وأسفل الظهر، وهذا اللي بيقعدون يشتغلون المكتبي، العمل المكتبي لفترة طويلة، الكتفين والرقبة وأيضا أسفل الظهر، بينما اللي بيشتغلون زي ما قالوا طبعا مصففين الشعر، الباعة، المعلمون، المستشفيات، المصانع، الألم فين بيتركز؟ الألم بيتركز عندهم في أسفل الظهر والضغط على الساقين والقدمين. مختلف تماما، مختلف تماما، سبحان الله. طيب إيش اللي صار؟ تقول لكم الدراسة بتأكد أن البقاء في أي وضعية ثابتة لفترات ممتدة بيضر بالجسم، وأن الحل بيكمن في تغيير الوضعيات والحركة المنتظمة خلال يوم العمل. هذه أذكر أنا وزميلي محمد الزهراني كان في دكتور معانا فقال أنتوا كم تقعدون جالسين؟ قلنا له أول متسعة 20 دقيقة، قال لا غلط غلط، وعطانا نفس هذه الألام، قال كل تقريبا 20 دقيقة لازم تقومون تتحركون، لا ما تقعدون ثابتين على

الكرسي، لازم تقومون تدورون اتليست دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق قد ما تقدرون، لأن الجلوس الطويل بيضر بالفعل مثل ما قال بالرقبة والكتف وأيضا أسفل الظهر. طب يقول لكم عن الحديث عن ألام العمل، غالبا ما يركز على الظهر، لكن الحقيقة أن المشكلة بتبدأ من القدمين لأنها هي الأساس الميكانيكي للجسم، ولأن القدمين أصدقائي بتتحمل الوزن وبتوزعان الضغط وتنقلان عبر المفاصل إلى العمود الفقري، وعندما تتعرضان لإجهاد طويل من دون راحة راح تتأثر بقية أجزاء الجسم. سبحان الله، هذول اللي بيوقفون كثير، تخيلوا يعني القدمين بتنقل لكل أجزاء الجسم، قالوا مو بس يعني من خلال المفاصل والعمود الفقري إلى العمود الفقري. أيضا أظهرت دراسة بتقول على عمل شافوها على عمل خطوط التجميع، بيقولون إن الوقوف طوال اليوم بيؤدي إلى تغيرات في وضعية حتى الجسم وتوزيع الضغط على باطن القدمين، إضافة إلى آلام بتكون متكررة في أسفل الظهر والركبتين وأيضا القدمين. لكن في الدراسة هذه شنو يلقوا؟ لقوا إن من اللافت إن استجابة الأقدام بتختلف من شخص لآخر، وهذا بيفسر تباين الشعور بالألم رغم تشابه ظروف العمل. ما أدري أنا لما قرأت هذا البارت قالوا إنه بتختلف من شخص لآخر، حسيت إنه حتى يمكن العمر يعني اللي بيكون أكبر، كل ما تقدم بالإنسان العمر فترة الوقوف بتأثر على ركبة والمفاصل أكثر من الشخص اللي بيكون أقل سنا. طيب شنو الحل؟ طبعا الحل أصدقائي يقول لكم بتوصي الوكالة الأوروبية للسلامة والصحة في العمل بتوزيع الوضعيات وزيادة الحركة، تقليل الوقت الذي يقضي في أي وضعية ثابتة. يعني إذا كنتم من الناس اللي بتشتغل 8 ساعات واقفين لازم تجلسون، لازم يمكن كل 10 دقائق أو 20 دقيقة لازم تغيرون هذه الوضعية وتجلسون. الحركة، المشي، وضعيتكم مكتبية أكثر جلوس على الكمبيوتر على اللابتوب وهالشغلات، هم لازم الإنسان يمشي، لازم يحرك رجوله، لأن شفتوا العمل المكتبي بيأثر على أسفل الظهر والأكتاف والرقبة، اللي بيشتغلون هم واقفين على المفاصل على أسفل الظهر على الساقين والقدم وبطن القدم أيضا، كلها عموما الشغلتين مرة صعبة. يقولكم رغم توفر حلول مثل المكاتب القابلة للتعديل والكراسي المريحة، فعلا شفتوا بالسوق بالأثاث المكتبي دائما لما تروحون أثاث مكتبي بتلقون أنواع من الكراسي المكتبية المريحة، أنواع وأشكال، تحترون شنو تنقون. ليش؟ كله علشان هذه المشاكل اللي بيتعرضون لها الموظفين. يقول لكم وبالرغم من العرض الكبير المطروح في السوق، لكن لا تغني عن الأساسيات، وهي أخذ فترات راحة قصيرة ومنتظمة عشان لتحسين بيئة العمل، وارتداء أحذية أعزكم الله تكون مناسبة، وأيضا ممارسة النشاط البدني. This is our snack for today. دن حلو نروح للسؤال. بصراحة أنتم بالنسبة لكم شنو تحسون إن المشكلة أكثر بتكون من العمل اللي بيكون الشخص جالس فيه، يعني عمل مكتبي مثلا الجلوس أكثر، ولا بتشوفون زي اللي بيشتغلون زي ما قلنا المعلمين مهندسين إن الوقوف أكثر، ساعات الوقوف أكثر من ساعات الجلوس، بتشوفون فين المشاكل الصحية بتصير عند الإنسان أكثر؟ هذا شغلة. الشغلة الثانية، عانيتم من مثل هذه المشكلات؟ قولوا لي عانيتم. اللي عانى من مثل هذه المشكلات ساعات طويلة في العمل، يا إنه جالس أو واقف، عطيني تجربتك وقولوا لي شنو الحل. اللي لقى حل يعطينا الحل، شنو نبي نعرف يا جماعة شنو الحلول. يلا أسئلة سهلة وأسئلة سريعة، شاركوني على الواتساب على 800-244-2828 800-244-2828. أعتقد إحنا بدينا ترى قديمك نديمك لو جديدك أغناك. حلو الأغاني الجديدة، لكن هم بعد الأغاني القديمة لها جمالها ولها روعتها ولها ذكرياتها.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ويلكم ايفري ون، حياكم الله يا مبدعين يا رائعين. شنو هذا الزين؟ شنو هالحلاوه؟ عطني، ممكن تعطيني عليها؟ انا طيران مو مفهومه للجميع. شوفوا لكم.

طبعا صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن عليكم، احنا سناكتنا اليوم بتتكلم عن العمل. احنا بنعرف ان ساعات العمل كثير تكلموا عنها اطباء، تكلموا عنها اخصائيين، المشكلة في مستوى الحركة خلال اليوم بين الجلوس والوقوف، ايهما اخطر على صحتكم؟ السؤال هذا بيكم انتم تجاوبونا، وين بتشوفون اكثر الخطورة على صحتنا؟ ساعات العمل اللي بتوقفون فيها بتكونون واقفين فيها اطول، ولا ساعات العمل اللي بتكونون جالسين فيها؟ وين بتحسون الخطورة؟ وفنطناها وقلنا اللي بيقضون ساعات عمل كثير وهم جالسين هذه بتسبب ألام في أسفل الظهر وفي الأكتاف وفي الرقبة. أما اللي بيشتغلون ساعات عمل طويلة وهم واقفين أسفل الظهر والساق وأيضا الأقدام وباطن القدم، ممكن تروح إلى المفاصل والرقبة وإلى خلاله. طيب انتم مين بتشوفون اكثر بيضر على الصحه، ساعات العمل الطويله اللي وانتم واقفين فيها ولا انتم جالسين فيها؟ وهل انتم عانيتوا من هذه المشكله؟ اذا عانيتوا من هالمشكله قولوا لي صراحه، قولوا لي المشكله هذه اللي بيعانون منها. هل العمر له دور صراحه؟ العمر له دور، اللي مثلا ساعات طويله ده اللي بيكونون اكبر سنا هم اللي بيعانون منها، وشنو الحل؟ اعطوني شنو الحل صراحه، شنو الحل؟ اننا ما نتعب. يلا على الواتساب على 8002442288. يلا 800 244 28 28. وبسم الله الجلوس، لكن أمينة مو فترات طويلة، الجلوس بيضر. هذا هاني الثقف يقول الجلوس الفترة الطويلة أمينة بيضر أكثر من الشخص بيكون واقف. طيب أيضا مازل الغانم يقول من أكون جالس يكون أفضل أمينة، لأن أفضل من الوقوف أكثر من 8 ساعات، التعب بيكون أكثر، يمكن عشان المفاصل والساقين ممكن. عموما أيضا أستمع لكم في كل جديد أمينة، حياك الله سليمان سين الدبيان، تحية كبيرة لك، شكرا لك ومنور، وأنا سعيدة حقيقة أنك تكون معنا اليوم. طيب أبو منونة العولقي، حياك الله يا أبو منونة، يقول السلام عليكم، أشوف أن الأكثر تضرر هو الجلوس الفترات طويلة على الكرسي، مثل إحنا شغالين على معدات ثقيلة أمينة، 10 ساعات جلوس. أوه يا أبو منونة 10 ساعات جلوس مرة كثير، ما أدري شلون تتصرفون أنتوا، يبيلكم يجيبوا لكم صراحة كوتش جيم، يبيلكم جيم خاص. يقول ما في شيء اسمه وقفة إلا ساعة ما في شيء اسمه وقفة، يقول إلا ساعة البريك الظهر. أوف، يقول ساعة 10 ساعات إحنا على معدات ثقيلة جالسين، ولكن يمكن أنتوا تشتغلون على شاحنات. يقول ما في إلا ساعة واحدة في الظهر اللي هي ساعة البريك. الله يعطيك العافية. طيب الأسوأ هو الثبات أمينة، سواء جلوس أو وقوف 8 ساعات بدون حركة جسمك يكرهها. أخف الضررين هو الوقوف المتحرك، وأسوأهم الجلوس الثابت. توتا يسعد مساكي أموني ومساكي أسعد يا توتا، قلتيها في النهاية الجلوس الثابت، الجلوس الثابت. أنا صراحة شوفي عشان أنا من الدكتور من قال لنا إنك لا تقعدون طوال البرنامج جالسين، أنا كل فاصل بطلع لازم أتحرك، لازم أتحرك. الجلوس أنا معاك، أعتقد الجلوس الثابت يرهق الجسم، العضلات كل شيء بيرهق. الوقوف ممكن إن الجسم يتحرك، أحسه يمكن هو أقل. أنا معاك توتا عموما، thank you. أهلا بالقرح منور، مساء الخير عليك. أنا بالنسبة لي أشتغل 10 ساعات، 10 ساعات كلكم 10 ساعات. يقول 10 ساعات واقف ولا أشتغل ساعة جالس. شفتوا الجلوس الكثير قبلي العصب الوركي، مش بتوع مكاتب إحنا القرحي، شفتوا العصب الوركي من كثر الجلوس، ممكن الإنسان يكون ممكن حتى مش كبير بالعمر، ولكن من كثر الجلوس لساعات طويلة أبوي أنا راسي صندر الحين قسما بالله، ممكن يسبب لكم شغلات ثانية. العصب الوركي شفت، يقول أنا كنت يقول أشتغل 10 ساعات وقوف ولا أمينة أني أكون جالس. فعلا الوقوف يعني ممكن الواحد يتحرك صراحة. السلام عليكم معاد، عرفنا لهم، حياك الله يا فهد المبتسم، فاتك هات السناك اليوم. يقول إيش أفضل الجلوس ولا الوقوف؟ كلها لها عيوب ضيعونا،
أوكي، هم عطوا السلبيات في الشغلتين وعطوا الحل. الحل في الشغلتين، في العمل إنك واقف أو في العمل إنك جالس، عطونا سلبياتها، ولكن فهد عطونا في النهاية عطونا الحل، عطونا الحل واحد. الشغلتين لها حل واحد، لكن أنت بالنسبة لك، أنا بشوف أيضا تختلف من شخص لآخر إن قد إيش أنت ممكن تتحمل. طيب خلينا نروح لحسن الهلالي. ويلكم يا حسن. أمون، المثل يقول الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. الجلوس فترة طويلة بتسبب ضعف العضلات. بالضبط بالضبط، أتفق معاك. الجلوس لفترة طويلة بيسبب ضعف العضلات، العضلات تترهل، عضلاتك تضعف، وأمراض صحية كثيرة. ونفس الشيء الوقوف ساعات طويلة بتسبب مرض الدوالي. نعم، وضعف العضلات الحل لا تجلس ساعات طويلة ولا توقف ساعات طويلة، أهم شيء مارس الرياضة. بس حرد عليك، الجلوس الطويل بيسبب ضعف العضلات، أنا معاك، الأكتاف والرقبة. الوقوف لساعات طويلة ممكن يسبب الدوالي، ولكن أنا مع أن الإنسان هو يعمل واقف ممكن يتحرك، في حركة، في حركة، ممكن يكون جنبك كرسي تقعد دقيقة تصريفة على طول فصلة. شكرا لك يا حسن. مالك أبو يوسف وأبو مالك من العلا، الله يعلي من قدرك. حيا الله أهل العلا، الله يعلي من قدرك. شكرا على الكومنت، كثير مبسط صراحة، مع أني أنا مش طموحي، هذا مش طموحي بس في الوطن العربي، أنا طموحي درب التبانة كلها. واكتشفوا 24 مجرة أو 42 مجرة جديدة، أنا طامح أني أروح لهذه المجرات الجديدة. يقول نتمنى نسمع أغنية لشيرين عبد الوهاب بس، ولا يهمك، احلى اغنيه قديمه وسام نبي اغنيه. انا من الفانس، انا فانس صراحه معاك، انا فانس شيرين عبد الوهاب، عشقي شيرين عبد الوهاب. نشوف لها اغنيه قديمه وابشر. يلا ابو مياس ونوره، انصحوا اللي اطفالهم يجلسون على الايباد، فعلا عفيه عليك، عفيه عليك على التذكير. الأطفال اللي بيجلسون فترة طويلة على الكراسي وعلى الأيبادات، مو بس يا أبو مياس إن العضلات، ويمكن هذا الأكبر سنا، ولكن الأطفال الصغار شو اللي يصير فيهم؟ اللي يصير فيهم التحدب، تحدب الأكتاف، الظهر من فوق يصير فيه تحدب، حتى هم على فكرة بيصير عندهم مشاكل. شكرا لك على الكومنت، ديروا بالكم على أطفالكم. مساء الورد، حياك، طلب بسيط يا ليت. طيب نعرف تسعدينا، شكرا للبرنامج، حلو فيك. اوكي شكرا لك. عموما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، راح اخذها عموما في عين الاعتبار. عزيزتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الورد والياسمين. امينه ابو إلاف يقول الجلسه اتعب وتسبب مشاكل اكثر. طيب نروح اسامه ابو الغيث. ابا أسامة، أسامة بيقول أنا أشوف الثبات على أي وضعية سواء بالوقوف أو الجلوس الفترات طويلة متعب أمينة، لأني مجرب ذلك، أكلمكم من العمل، لكن كل شوي ضروري أسوي فرة وأرجع. حلو حلو الفرة، خلوها هذه عندكم زي ما يقولون فقرة، فقرة فقرة في عملكم، فقرة الفرة ورد، فقرة الفرة، روحوا تحركوا وردوا، هذه لازم تكون موجودة عندكم. طيب آخر واتساب رح أخذه، أحمد متولي حياك الله، تحية لك أمينة. لكم نشتغل 13 ساعة نشتغل جالسين أمينة، عادي. الله يوفقك، 13 ساعة مرة كثير، 13 ساعة كثير، لازم تتحرك فيها، لأن اليوم إذا أنت ما تحس بالألام ترى ممكن بكرة تظهر على السطح. عموما موتش جراسيت، شكرا لكم. سوبر نار نيرو، سوبر نار نيرو، مبدعين ورائعين صراحة، أجدتم اليوم، شكرا لكم. بداية جميلة للأسبوع والسناكات الأسبوع، راح أطلع فاصل، لكن عقب الفاصل لا تنسون عندنا سارة من شات جبتي، وعندنا مالك من الجيميناي، طرحنا عليهم طرحت عليهم سؤال كثير حلو. اللي حابين يشاركون أنتم مع سارة ولا مالك على 6477154، وسمعوني أصواتكم على 6495154 بالإضافة إلى 6478544.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم في ساعتنا الثانية من مشوارنا اليومي، مشوار برنامج في الزحمة. زحمتنا جميلة اليوم الأحد، زحمتنا اللي ماكو مثل أحد، لكن أتمنى أنكم أنتم هم بعد زحمتكم تكون رائعة ومستمتعين معنا وبأجواءنا ومستمتعين حقيقي بفقراتنا. في ساعتنا الثانية أصدقائي مثل ما تعودنا رح نروح لـ AI Challenge وتحدي الروبوتات. معنا سارة من شات جي بي تي، ومعنا مالك من شات الجيميناي. قلت لكم أنا في بداية الحلقة سارة كثير حاولت أن أمس تعرف مني الموضوع، لكن أنا صراحة ما رديت عليها. فكل اللي حابين يدخلون معنا في تحدي الـ AI Challenge، كل اللي عليكم تكتفون اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية على الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154، ولا تنسون أيضا على 6478544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطط الجدة على 012، والكم من خلال الواتساب على 800024228. الموضوع مطروح بين إيدينكم، هذا التحدي ما بين سارة ومالك شات جي بي تي والجيميناي على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية. بإمكانكم أيضا الاستماع من خلال هذه المنصة. اليوم أصدقائي موضوعنا موضوع اجتماعي بحت، هو عبارة عن مشاعر صراحة، وفي واحدة فيهم أسوأ. الثنتين صراحة مؤلمات، الثنتين بتقضي على الإنسان، بتستهلك الإنسان، بتستنزف مشاعر مؤلمة جدا جدا، ولكن في واحدة فيهم أكثر من الثانية، وهذا اللي بعرفه منكم، كل واحد يعطيني الإجابة. طيب رح نبدأ مع سارة من شات جي بي تي، ورح نتعرف مين المشاعر الأسوأ عندها. وخليني أرحب في البداية بسارونا، حياك الله يا سارة، مرحبا فيكي ومسائك جميل.
1: مرحبتين يا أمينة، مساكي أجمل.
0: الله عليك وعلى صوتك، لا ما شاء الله النفسية عال العال. سارة أنا حل صراحة أمس حمستيني، بس أنا قضبت عمري، ما حبيت أني أقول لك، أنا أعتذر منك. اليوم موضوعنا اجتماعي بصراحة، اجتماعي ويخص المشاعر.
1: ممتاز جدا، متحمسا لسؤالك ومواضيعك الشيقة.
0: شكرا لك على ذوقك الجميل، شكرا دائما، أنت صراحة جدا موثوقة. طيب سارونا، أيهما أقسى، أيهما أكثر قسوة؟ أقسى، أيهما أكثر قسوة على الإنسان، الإهمال المستمر ولا الرحيل المفاجئ؟ بتشوفين أنت مين أكثر بيوجع الإنسان، إنه بيكون في علاقة فيها إهمال مستمر أو في علاقة صار فيها رحيل مفاجئ؟
1: طبعا الإهمال المستمر مع الأيام يولد اللامبالاة، وهو عقوبة للطرف الآخر، وسبب الرحيل هو الإهمال. الإنسان كقنبلة موقوتة ينفجر بأي لحظة ويفكر بالرحيل من شدة ما عانى من إهمال.
0: طبعا الإهمال المستمر، واضحة الإجابة وعطتنا إياها على طول يعني.

0: حتى ما اعطتني ساره فرصه اني اقولها ليش اخترت الاهمال. قالت الاهمال مستمر علشان الاهمال، فكروا في كلامها صدقون كانها اقنعتني، تقول الاهمال مستمر لانه بيولد من كثر ما الطرف الاخر بيهملك المشاعر بتصير متبلده، بتبرد المشاعر، بيصير لا مبالاه. وهي بتعتبر عموما الشخص لما يهملك هذه عقوبه من الطرف الثاني، وهي اصلا بتقول هي اصلا سبب للرحيل، كثره الاهمال هي سبب للرحيل، وشافته مثل القنبله الموقوته. عموما بتشوف ساره الاهمال المستمر. طيب ثانك يو ساره. ايش رايكم نروح لمالك صديقنا مالك من الجيميناي، من شات جيميناي. بونسوار مالك، حياك الله، مساء الخير.
1: اهلا ومرحبا امينه، نورتي.
0: نورك نورك يا مالك. مالك سؤالي اليوم احسه شوي صعب، في كثير من الناس اللي سمعت اي ثينك انه بيصير عنده شوي كونفيوز، شوي ملخبطين المشاعر ثنتينها صعبه، ولكن ابي رايك انت. سؤالي يحتاج صراحه
1: شديده. بكل سرور وانا صريح وصادق.
0: على طول شفتوا دائما شخصيته كذا، ما تلاحظون دائما لما يرد علي يقول امين انا صريح وصادق وقوي. طيب يهما اكثر يا مالك، قسوه الاهمال المستمر ولا الرحيل المفاجئ؟ بسرعه عطني الاجابه.
1: بكل تاكيد الرحيل المفاجئ. أوه. وهو شعور قاسي جدا حدا، لانه مثل الصدمه وعقبته ستكون كارثيه. سيكون هناك استفهام محير عن سبب الابتعاد، يتركك حائر مع نفسك لماذا وكيف.
0: ما أدري حسيت أقنعني مالك. يقول الرحيل المفاجئ أمينة شعور قاسي جدا وشعور حاد، لأنه بيعتبر مثل الصدمة. ليش الشخص عقبته كارثي؟ يقول ليش بيترك عن الطرف الآخر؟ ليش وكيف وليش اللي صار عشان يتركني؟ عموما هذا مالك وهذه سارة، أنتوا قولوا لي مع منو. يلا نبدأ ناخذ الاتصالات ولا أروح واتساب؟ أوكي أنا مع سارة. قبل ما أسمع أي شيء أبو منونة، مع سارة معناته أنت مع الإهمال المستمر اللي قالت فيه سارة، اللي قالت سارة أصلا هو سبب للرحيل. قالت الإهمال بيولد عند الإنسان الطرف الآخر لا مبالاة والبرود في المشاعر، بيصير فيه معاناة كبيرة. توتا الله عليك يا توتا. طيب على بال ما يجهز معي الاتصال، تقول توتا الإهمال المستمر أقسى أمينة، والسبب بسيط، هو تعذيب البطيء وموت على دفعات. الرحيل المفاجئ صادق. الله كلامك قوي. تقول قاسي، يعني أنت مع سارة. شوفوا البنات رأيهم، تقول قاسي نعم لكنه قطع وحسم. تقول الرحيل المفاجئ هذا قطع وحسم وكان صادق، لكن الإهمال المستمر هذا أنت بتعذب الشخص بشكل جدا بطيء وموت على شكل دفعات، ما يعطيك أمل كاذب، ما يخليك تتبسل اهتمام، وجع حاد لكنه قصير، وبعده تأتي تشفى، تبدأ بالتشافي. أنا أتفق معاكي، ما أدري خلتيني معاكي. الرحيل المفاجئ يكسرك مرة واحدة، الإهمال المستمر يخليك تكسر نفسك بنفسك كل يوم وأنت تنتظر. توتا أرفع لك الشبون، عفي عليك يا توتا، أبدحتي. يعني أنا بستشف من كلامك إن الرحيل المفاجئ ينهيك لكن الإهمال المستمر بيستنزفك. خلينا نروح لامتنان. امتنان بونسوار. امتنان
2: أهلين أمونة، يسعدلي مساءك، كيفك؟
0: تمام، أنت كيفك، شخبارك؟
2: خير الله يسلمك يا رب.
0: ها سمعت الموضوع؟ ومين اللي أقسى أكثر على الإنسان؟
2: والله للأمانة كلهم مرة يوجعوا، بس الإهمال المستمر هو اللي يوجعك يعني ببطء صراحة.
0: يعني زي ما قالت توتا، تقول يقتلك ببطء، تعذيب، تقول هو تعذيب ببطء
2: كل يوم. أيوة كل يوم تحس إنك مو مهم ومو مقدر وموجود لكنك غير مرئي.
0: حلوة دي، عجبتني، غير مرئي بيكون. أيوة. غير مرئي، الله عليكي. طيب يعني أنت بالنسبة لك ما تتحملين مشاعر الإهمال لكن ممكن أتحمل مشاعر الرحيل المفاجئ؟
2: أي والله، شوفي يعني تسيبني وإنت كنت كويس معايا فجأة تروح، ممكن أحاول أعرف الأسباب، مو مشكلة، بس هو إنه أنت معايا وقاعد تهملني ومو مقدرني ومو شايفني يعني، فهذا يقتلك ببطء، يعني تحس كل يوم تموت أكثر من اليوم اللي قبله.
0: يعني الإهمال هو اللي بيستنزف الإنسان إلى أقصاه، إلى ما يوصل أقصى.
2: طيب يصير إنه أنت تغيب فجأة، فاهمة؟ يصير إنه أنت الشخص المهمل، أنت اللي ترحل فجأة.
0: أي هو مالك قال أنت بتقعدين ترى تسألين ليش وكيف وده، لكن سارة لما تكلمت عن الإهمال بتقول أصلا الإهمال هو الرحيل في الإبداع، تقول هو أصعب شيء لأنه يعتبر كأنه عقوبة، الشخص قاعد يعاقب.
2: لا صدقيني هو مو رحيل أبدا،

0: هو ممكن
1: الإهمال
0: يكون يبي
1: الإهمال بداية الرحيل.
0: لا صدقيني ممكن يكون عادي معاك مو مشكلة، بس إنه مو مهتم لك.
1: من اللي يترك ندبة؟ من اللي يترك ندبة؟
0: اللي يترك ندبة الإهمال أكيد.
1: الإهمال. الله عليك يا. الله عليك يا امتنان، شكرا لك عزيزتي، ويومك جميل ان شاء الله، مشكوره حبيبتي، شكرا لك يا هلا بك. على فكره اللي حابين يشاركون اكتبوا لي كلمه مشاركه، اكتبوا لي كلمه مشاركه على الواتساب بعد. يلا اخذ مازن.
2: هلا
1: شلونك؟
2: والله بخير، كيف حالك؟
1: منور. تمام الحمد لله، سوبر بيرفكتو الحمد لله بيرفكتو. قول لي يا مازن،
2: الاهمال
1: هم بعد انت الاهمال؟
2: الاهمال يا امينه، لانه الرحيل قولي عليه يوجع، لكن الاهمال يوجع اكثر.
1: الإهمال ليش يوجع أكثر؟ هذاك بعد تركك، يعني تيجي كأن أعطاك بلوك، تيجي تتصل عليه ما يرد، تقعد تدور عليه فجأة راح. إيش السبب؟ ليش؟ شو اللي صار؟
2: لأنه غير مهتم.
1: مهتم اللي غير مهتم معناته غير محب.
2: غير محب يعني تأتي الآن، الآن مثلاً أنا مثلاً لو أكون مع صديق
1: طيب.
2: وغير مهتم، غير ما يعني نكون ما نكون مع بعض وروحات وطلعات، وفجأة ما يهتم، نطلع سوا، ما نرجع الأيام أول.
1: طيب
2: هذا مو مهتم خلاص.
1: طيب بقول لك شغلة مازن،
2: قولي.
1: الإهمال المستمر ما في صدمة. مالك قال من الجيميناي، قال أمينة الرحيل المفاجئ مثل الصدمة، صدمة تجيك.
2: هو صحيح الصدمة، لكن مو مثل صدمة الإهمال،
1: مو مثل عذاب الإهمال.
2: مو عذاب الإهمال، مو أوكي. صدمة الإهمال وعذاب الإهمال على قولتك.
1: أوكي طيب، شكرا لك عمر يا مازن.
2: العفو، تحية لك وتحية لحبيبنا وسام بحر.
1: يوصل إن شاء الله، أكيد سامعك، وشكرا لك، شكرا أنك شاركتنا هالدقائق. يا هلا بك. أنا قاعدة حقيقي أشوف على الواتساب كمية مشاركات أكثر من رائعة، أتمنى أنها تكون على الهواء، أتمنى أنكم تتصلون شاركوني على الهواء. عموما سؤالنا اليوم يقول: أيهما أشد قسوة على الإنسان، الإهمال المستمر أو الرحيل المفاجئ؟ أي مشاعر بتشوفونها أسوأ على الإنسان، مؤلمة أكثر؟ هل هو الإهمال المستمر، إنك تكون في علاقة فيها إهمال مستمر، أو رحيل مفاجئ بدون أي مبررات، بدون إعطاء أي مبررات، فجأة تلاقي نفسك nothing؟ شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. كلمة مشاركة على الواتساب على 8002442828.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: يا هلا يا مرحبا فيكم مستمعينا واصدقائنا في كل مكان. طبعا AI تشالنج بتحدي اليوم، وتحدي اليوم اللي ما بين مالك من الجيميناي، شات جيميناي، وما بين سارة من شات الجيبيتي. وكان سؤالي لهم صراحة كانت اثنين اجاباتهم انا بشوفها كثير مقنعة، كثير الإجابات الاثنين كثير مقنعة. أيهما أشد قسوة على الإنسان؟ أيهما أشد قسوة؟ هذولا ريبوتات وجاوبوا عننا، لكن إحنا نبي إحنا نجاوب عن أنفسنا. أيهما أشد قسوة؟ الرحيل الإهمال المستمر ولا الرحيل المفاجئ؟ أيهما أشد قسوة؟ الإهمال المستمر ولا الرحيل المفاجئ؟ سارة قالت الإهمال أمينة، الإهمال المستمر لأنه بيولد اللامبالاة في العلاقة، وبيولد البرود، وبيعتبر هو نوع من أنواع العقوبة، هو شبهته مثل القنبلة الموقوتة. لكن مالك من الجيميناي قال لا أمينة بكل تأكيد هو الرحيل المفاجئ، لأنه شعور قاسي جدا وحاد، ويعتبر مثل الصدمة، مثل الصدمة، والإنسان بيكون فيه استفهام أصلا محير عنده عن سبب الابتعاد، ليش الشخص تركك، بيظل الإنسان حاير مع نفسه ليش وكيف. طيب على السريع ناخذ يقول مازن الإهمال، يقول أنا مع سارة. أبو رجاء يقول الإهمال المستمر أمينة أشد قسوة. أما الرحيل المفاجئ هو مثل ما يقولون رحل بخيرة وشرة. الله، الرحيل يقول رح أبو رجاء رحل بخيرة وشرة، لكن الإهمال المستمر يقول هو القاسي. أيضا يلا أخذ اتصالات، أخذ اتصال ألو، نرجع للواتساب إن شاء الله. محمد شلونك يا محمد؟
3: الحمد لله، كيفك؟
2: تمام التمام، أنت أزيك عامل إيه؟
3: الحمد لله تمام.
2: من فين بتكلمني؟
3: من جدة.
2: من جدة، أهل الرخاء والشدة. مع سارة ولا مع مالك؟
3: لا الإهمال،
2: الإهمال مع سارة. ليش الإهمال؟
3: يعني والله أنا ممكن أستشهد بقصة غزوة تبوك لما تخلف ثلاثة من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة باعتزالهم، ما يكلموهم لمدة 50 يوم. فربنا سبحانه وتعالى عبر عن ما عانوه يعني في الصفات الرضية، قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني حتى نفسه ضاقت به من شدة ما يجد من العزلة وانتظار الفرج. فهو أمر شديد جدا يعني.
2: فيعني الإهمال المستمر أشد قسوة على مشاعر الإنسان.

0: لأن كأن زي ما قالت هي بيصير عند الإنسان، ممكن حتى يصير عنده لا مبالاة، بيطلب الاهتمام، بيطلب السؤال فين الطرف الآخر. على فكرة مالك قالت كلام مرة مهم، ترى أن الإنسان بيظل يسأل نفسه، بيظل نفسه يسأل نفسه ليش الطرف الآخر رحل، ليش وكيف وشون السبب. أنت ما تشوف هذا بعد مؤلم؟
1: والله هو مؤلم، لكن هينتهي سواء عرفت السبب أو لا، بس هينتهي، هياخد وقته، لكن الأمر الثاني بيظل مستمر وألمه مستمر لفترة طويلة، وممكن بعدها يأتي كمان الرحيل، فيبقى الألم مرتين.
0: مرتين. شكرا لك يا محمد، شكرا على اتصالك، ممنونة لك، مشكور. يعني قال الإهمال المستمر مرتين، بيعتبر الألم مرتين، هناك راح زي ما قال أبو رجاء، راح بخير أو شر. وأبو محمد بيقول حيتعافى الإنسان، لكن اللي قاعد في علاقة فيها إهمال مستمر يقول هذه قسوة، قسوة هي، فيها رحيل لكنها فيها قسوة. خلينا أخذ متعب. متعب شلونك؟ متعب
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا متعب، من وين تكلمني؟
2: أخبار
0: تمام؟ أخبارنا طيبة، عساك أنت طيب؟
2: برد يعني.
0: ها؟
2: برد.
0: برد عندكم برد؟ من وين تكلمني؟ من الشمال؟ من حايل. يا هلا مرحبا بأهل ديرة الكرم، يا بختكم يا معود، والله يا بختكم إذا عندكم برد. أحسن من اللي شموس القايلة ضربوا عليهم اليوم. ها؟
2: الحر
0: حسين يعني. عموما كائن صيفي أجل أنت، مو كائن شتوي. طيب إهمال مستمر ولا رحيل مفاجئ يا متعب؟
2: لا رحيل مفاجئ.
0: رحيل مفاجئ. ليش رحيل مفاجئ؟ متعب
2: يأثر، يعني يأثر
0: على الإنسان أكثر، إنه بيقعد يسأل نفسه ليش.
2: أي
0: تتوقع من اللي يتأثر بالرحيل المفاجئ أكثر، المرأة ولا الرجل؟
2: والله الكل، أتوقع
0: الكل. يعني أنت بتشوف إن اللي ما تقدر تتحمله هو الرحيل المفاجئ.
2: أي
0: هو الرحيل المفاجئ. طيب شكرا يا متعب، يا ولد جميل، إن شاء الله وتهنى يا معود، اتهنى يا معود الأجواء. طيب أروح الأماني. أماني بونسوار سنيرتا. أماني شلونك يا بلا؟
3: مساء الخيرات أمون،
0: حياك منورة.
3: شلونك يا قلبي؟ شلونك؟
0: تمام. كيف الويكند؟
3: الحمد لله.
0: قولي لي أماني، أنت مع سارة ولا مالك؟
3: أمون أوكي، بس قبل سارة ومالك نعزي أنفسنا أكيد، ونعزي جمهور أميرة الغناء العربي الله يرحمه ويغفر لها إن شاء الله.
0: الله يرحمها. أنا جاية بالطريق قريت الله يرحمه ويغفر لها إن شاء الله، ويعني وفنان، فنان كبير حقيقي، فنان كبير.

0: أجيال
1: بصراحة. أجيال أجيال مضغوط صح.
0: طيب سارة ولا مالك؟
1: أنا مالك.
0: مالك الرحيل المفاجئ.
1: الرحيل المفاجئ أمو الإهمال المستمر. أنا في نظري مثل السوسة لجات على السن تنخر فيه تنخر فيه إلين ينتهي. يا خلاص الإهمال المستمر أعطاك مؤشر إن هالعلاقة من الأول ما هي صحية. فبالتالي خلاص أنا مهيئة بأي وقت إنه ممكن يروح. لكن الرحيل المفاجئ بيخليني الدوامة نصل أحيانا المرحلة بس خليه يطمني هو بخير ولا لا حتى لو ما رجع. تخيل ممكن يوصل إنسان لهذه المرحلة. فهذه أشد إيلام. أما الإهمال المستمر لا. وقد أعطاك يعني مقدمات من البداية إنه هذه العلاقة يوم من الأيام راح تنتهي.
0: يعني أماني الإهمال المستمر اللي تكلمت عنه سارة هو اللي يعذب نفسه بنفسه. هو اللي عذب. هو اللي أصلا معيش نفسه. هو اللي معيش نفسه هو أصلا ما أخذ قرار الرح يعني إنه ينهي العلاقة. واضحة العلاقة واضحة.
1: العلاقة واضحة. مفترض إنه يبان يعني من أول تعامل أو ثاني تعامل خلاص أوكي باين العلاقة إنها ما هي صحية. لكن الرحيل المفاجئ لا بيخليك دوامة من الأسئلة. أمو طيب ليش راح؟ عسى مع الشر إن شاء الله هو طيب إن شاء الله.
0: أنا ما كنت جيد. أنا إنسان غير جيد. إيش العيوب اللي فيني مثلا؟ إيش العيب اللي فيني؟
1: بالضبط.
0: بيخلي الإنسان يشعر بانتقاص في حيرة.
1: لا انتقاص لا في حيرة. إلى أن يأتي ويطمني هل هو بخير أو لا. طب ليش سبب الرحيل المفاجئ؟ أما الإهمال المستمر أنا قاعدة أشوف علاقتي تنهار بعيني يوم بعد يوم. وخلاص يعني ما حيكون ألمها أشد من الرحيل المفاجئ.
0: أي الرحيل المفاجئ مؤلم أكثر لأن أنت أنا بشوفها يعني هذه رسالة جات. أنت شخص ما ناسبتني. شخص غير جيد. غير جيد يعني كأن زي الصدمة زي ما قال مالك. قال صدمة كثيرة على الإنسان. أوكي.
1: لكن الإهمال المستمر لا تمهيد.
0: أوكي شكرا لك يا أماني. يومك جميل حبيبتي. مشكورة. شكرا على المشاركة الحلوة. طيب نروح الهمام. إزيك همام؟ مساء الورد.
2: ازيك يا سعيد هالاخبار؟
0: انا اخباري تمام طالما اني اسمع اصواتكم الاصوات الجميله والمشاركات المشاركات الصريحه والواضحه حقيقي.
2: الله يبارك.
0: انت مع مالك ولا مع ساره؟ اهمال مستمر ولا رحيل مفاجئ؟
2: لا اهمال مستمر.
0: اصعب يا همام؟
2: هو الاهمال المستمر يعني هما الاثنين نفس النتيجه تمام. بس هيبقى في تمهيد المثل يعني في تمهيد يعني الشخص الطرف الثاني هي ايه يعني هيستوعب صدمه واحده واحده. لكن الرحيل المفاجئ ده يبقى الموضوع اصعب يعني.
0: يعني انت مع مالك الاقصى على الانسان الرحيل المفاجئ.
2: مظبوط.
0: مش مع انت مو مع ساره الاهمال.
2: لا لا.
0: طب همام ليش يعني شفت ان الرحيل المفاجئ هو اصعب اقسى على مشاعر الانسان؟ لان هو بيترك ندبه. هو بيترك ندبه اكثر ولا بيترك تساؤلات عند الإنسان؟ أنا إيش فيني؟ أنا إيش الانتقاص؟ ليش الشخص فجأة عمل لي بلوك؟ أنا مش موجودة. بيخلي الإنسان بيدخل في دوامة من التساؤلات.
2: مظبوط فعلا هو بيدخل في صراعات. عشان كده بقول لك الأصعب. ما هو هما الاثنين بيأدوا إلى يعني هما الاثنين عملتين لوجهة واحدة يعني هما كده كده خلاص في رحيل. يعني إيه التمهيد بيبقى أفضل.
0: طيب التمهيد
2: بيمهد يعني انا
0: لا الرحيل المفاجئ ما ينهدك ما يمهدك. الرحيل المفاجئ ينهيك دايركت. الاهمال هذا يستنزفك.
2: ما انا بقول لحضرتك هما الاثنين. طيب. هما الاثنين لوجهه واحده يعني كده كده هيبقى في مشكله بين الاثنين.
0: طيب استوعب
2: واحده واحده.
0: طيب همام عشان الوقت ايش رايك تسمعنا كده كوبليه حلو بصوتك؟
2: حاضر فاجئتيني بس ما فيش مشكله.
0: يلا ادينا كده حاجه لشيرين ولا عبد الحاح. ادينا اللي انت بتشوفه بقى.
2: ده سلطان بقى.
0: الله

0: حب
1: اهمال مستمر.
0: وعايش كل ايامك واحلامك في وهم وكده. خلاص دلوقتي يا خسارة بقيت واحد ما عندوش قلب حاجات

0: الله الله،
1: شكرا.
0: شكرا لك يا همام. هذا على الإهمال، إهمال واضح، بهاء سلطان تغنى فيها. شكرا لك يا همام، يومك جميل إن شاء الله. للي حابين يشاركوني أصدقائي، أنتم مع سارة من شات جي بي تي أو مالك من الجيميناي، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: أيهما أكثر قسوة، الإهمال المستمر أو الرحيل المفاجئ وليش؟ اثنينهم قاسين، ولكن أيهما أكثر قسوة بتشوفون، الرحيل المفاجئ ولا الإهمال المستمر؟ أصدقائنا على منصة إكس صراحة كانوا 100% كلهم صوتوا للرحيل المفاجئ. الاتصالات متشاركين إلينا الآن، إحنا ما بين البين. الجارحي من الواتساب يقول مع مالك طبعا أمينة، المفاجأة فاجعة. للأسف الإهمال المستمر أقل صدمة لأنه بيكون العقل تأهب، يعني الإنسان متجهز الريتم، يعني يكون متوقع. يعني الجارح أنا بشوف أن كلامك أنك تقصد أنه بيكون متوقع، يقول لأنه بيكون العقل تأهب وتوقع الرحيل في أي وقت عكس المفاجأة. كلام كليم. أسامة أبو الغيث يقول الإهمال قاتل أمينة. شوفوا هذا عكس، يقول الإهمال قاتل أمينة لأي علاقة، لأنه يخليك تفكر 1000 مرة إيش الغلط اللي أنا مسويه، بالرغم من إني بريء مش عامل حاجة. وجهات نظر، ولأنه بيحسسك بالنقص. أوكي طيب، خلينا نرجع للاتصالات. ألو بونسوار، مساء الورد. حسين النجار. حسين
3: صحيح،
2: يا هلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أمينة،
2: وعمت مساء وجمالا أيضا. شنو الاسم الفخم هذا؟
3: الله يسعد قلبك،
2: أنا
3: والله
2: تسلم، ذكرتنا بالإعلام الكبير الله يمده بطولة العمر، الأستاذ حسين الدكتور عفوا حسين النجار.
3: الله يسعدك يا رب، أتشرف الله فيك.
2: تسلم. طيب شراء
3: بسيطة
2: أكيد مع أمينة. سارة ولا مالك؟
3: والله شوفي، الأشخاص العاديين، أنا إلي فلسفتي.
2: أوكي.
3: الأشخاص العاديين I think إنهم راح يروحوا مع مالك. إنه الصف شوية اللي هو الرحيل المفاجئ. الأصعب هو الإهمال المستمر اللي هو
2: أوكي.
3: يعني أنت إهمال مستمر،
2: صوتك يقطع،
3: هنا بيصير الألم أكثر. الرحيل المفاجئ قد يكون مؤلم لبعض من الوقت، ساعة اثنين يوم يومين، فاينالي انت الحياة تدور وتمشي، العجلة ماشية، انت اكيد راح تتخطى وتمشي. واكيد انه بيطلع لك شخص ثاني ممكن يعوضك وممكن كذا، لكن انا بالنسبة لي اذا بتسأليني عن رأيي، والله none of them، يعني ولا واحد منهم. ايش السبب؟ الحمد لله بحمد ربي عندي القدرة على عدم التعلق وعدم الادمان. فانا بالنسبة لي الاول اللي هو
2: الإهمال،
3: خلينا نقول الإهمال المستمر، في النهاية هو لحاله متجه، يعني على قولة فلان شيل ودي بلدية. الثاني اللي هو اللي غاب مرة واحدة، خلاص هو لحاله راح بلدية على طول. فأنا بالنسبة لي ما عندي التعلق المؤلم، ما عندي الإدمان، ما بدمن شخص أو مكان.
2: طيب.
3: أو عادة.
2: طيب
3: أو
2: بس أنت مين بتشوف
3: هذا زي هذا؟
2: أوكي حسين، بس مين في شيء أقوى، في شيء أقسى، حتى لو بدرجة بسيطة؟
3: اللي هو الإهمال المستمر طبعا
2: الإهمال. الرحيل المفاجئ هذاك أعطاك من الآخر، هذاك أعطاك رحل بخيرة وبشرة، راح خلاص.
3: أيوة.
2: ما عاد في أي خيوط للأمل.
3: نعم، على طول خلاص سكيب فورا
2: على طول.
3: الحياة ما بتوقف على شخص طبعا.
2: الإهمال

0: مستمر، هذا مترنح لسه.
1: نعم.
0: عنده بوادر أمل لعل وعسى.
1: صبحني بألم ونيمني بألم. أوه. وبعدين الإحساس هذا المؤلم اللي هو إيش؟ أنا كل ما واجهت إهمالك ببدأ أسأل نفسي سؤال، ليه؟ هل أنا ناقصني حاجة؟ هل أنا فيني عيب؟ هل أنا مش كافي؟ هل أنا ما عبيت عينك؟ هل أنت فاهمة جهد إنه أنا بدي أبذل جهد أكثر؟
0: استنزاف.
1: إنه ممكن هذا مثلا أنا أديت اليوم كذا، ممكن it's not enough، يلا خليني رح تطلب مني نفسي إنه أنا أقدم أكثر، يمكن أعجبك، يمكن أملى عينك، هنا ليه
0: صلاح؟ لسه قاعد في الخيوط ومبادئ الأمل. أيوة. بكرة يتعدل، بكرة أحسن، بكرة. عارف وين المصيبة والطامة الكبرى حسين في الإهمال المستمر؟ الطامة فيها أن بالرغم من أنه قاعد يستنزف يوميا، يستنزف لكن أنا أقول لك من الطامة، مو بس أنه بيستنزف، أنه بيقول أنا بكرة رح أبذل جهد، أنا بكرة رح أكون أفضل.
1: نعم.
0: يمكن أنا زعلت بكلمة.
1: نعم.
0: يمكن صدر مني حاجة، بيقعد هو يحط الخط على نفسه، فعلشان كذا هو بيستنزف
1: كثير.
0: بيستنزف نفسه، هو مو عارف أن الطرف الآخر أصلا بيقول له باي باي، بس بينتظر الفرصة.
1: أشبه لك إياها فني، طريقة فني.
0: أوكي
1: أوكي. الأولى سارة كأنه سقوط حر من فوق، عارفة اللي وي
0: بعدين
1: طاع. أوكي. الثاني مالك على طول وي.
0: صح والله اتفق معاك للاسف
1: من قصيرها.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: عموما
0: يلا قل لها مثل
1: فاذا تسمحي لي مدام امينه اكثر اضافه. سبحان الله، من اول الحلقه لما خليتي مالك وساره كل واحد جاوب بطريقه، استذكرت الايه القرانيه اللي بتقول هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونك. التنين جاوبوا بس من باب مدخلات، لكن لن يشعرك بالجواب الحقيقي إلا الإنسان.
0: نعم.
1: اللي الله خلقه، لأنه
0: نعم.
1: it's feeling.
0: yes.
1: مش مجرد مطلع.
0: بالضبط.
1: شكرا كثير لك مدام أمينة،
0: وشكرا
1: لطرحك،
0: وشكرا لك أنت، وشكرا على طرحك أنت الأجمل، وشكرا أنك أعطيتنا دقائق من وقت حضرتك، أنا ممنونة كثير.
1: الله يسعدك، شاكر لك جدا، سليتيني أنا راجع من الجدية للرياض. thank you very much.
0: يلا شكرا، استمتع معنا في رحلتك. شكرا لك حسين، يومك جميل، توصل بالسلامة. توصل بالسلامة يا هلا. طيب شفتوا، أنا قلت لكم هذول روبوتات، يعني مستحيل إنهم يعبرون عن مشاعرنا إحنا كبشر، المشاعر إحنا اللي بنتألمها، لكن هم عبارة عن روبوتات، يعني بيقيسونا فقط بشكل جامد. طب خليني أخذ اتصال لأن الوقت الحين. يارا بونسوار، يارا شلونك؟
2: يا هلا وسهلا بونسوارين،
0: أحياك منورة يا يارا.
2: نورك
0: يا هلا بك. قولي لي يارا، سارة ولا مالك، وتروحين مع منو؟
2: أكيد أنا أروح مع مالك.
0: مع مالك، الرحيل المفاجئ.
2: ايه بالضبط.
0: ليش شفتي اصعب اقسى؟
2: شفت اصعب واقسى لانه يعني سبب يعني للشخص نفسه صدمه نفسيه.
0: اوكي.
2: يتحرك يتفاجئ يعني ايش اللي يعني حصل فجاه، ليه ترك هذا الشخص مثلا، ليه حبس حسابه او اطلق او تغير فجاه.
0: اوكي.
2: يعني يتساءل وين هذا الشخص، ليش صار كذا، ليه كذا. عكس الإهمال، لأنه الإهمال نقول مثل ما يقولون تعودينا على هذا الشيء لأنه خلاص بيتعود.
0: هذاك بينهيك، لكن الإهمال بيستنزفك، أنت بتقعدين شهر شهرين سنة سنتين عشرة قاعدة أنت تستنزفين، ترى أنت قاعدة توجعين نفسك أنت بنفسك.
2: بس على الأقل يعني يتواصل، يعني نقول من شهر لشهرين ثلاث شهور يتواصل، يعني يعطيك يعني يهمل يتواصل يهمل يتواصل.
0: يعني الإهمال في أمل للتصحيح، في أمل إن الإنسان ممكن يتبدل يتغير يتصحح مشاعره مشاعره.
2: إيه ممكن برضو العقل يعني يتعود مثل ما يقولون إنه خلاص يعني هذا الشخص أهملني، فعادي ما يفرق إذا رحل أو إنه جلس. يعني
0: الرحيل المفاجئ هو اللي بيترك ندبة، يعني هو اللي بيترك ندبة عند الإنسان، بيترك قصة مؤلمة فيها ندبة، فيها درس عميق، فيها درس أقوى.
2: إيه بالضبط، يعني خلاص يعني حتى ما عاد يقدر يعني يقول لي تعرف على ناس ثانيين، لأنه خلاص مثل ما ترك هذا بيترك غيره، يعني فيصير صدمة ما يقدر يطلع منها.
0: أوكي. طيب شكرا لك يارا، يومك جميل إن شاء الله. ميلا، يلا ناخذ بعد ميلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك يا إنك يعني حتفوزين فريق

0: تستطيع أنك حتعادلين. أنا ما راح أقول وشو هذا الفريق، بس قولي لي مع سارة من الجوبيتي ولا مالك من الجيميناي؟
1: والله شوفي أنا أتفق مع اللي قال إنه الإهمال المستمر.
0: ما سارة خلاص فوزتيه. أوكي ليش أوكي. ليش الإهمال المستمر؟
1: شوفي لأنه يعني أنا بالنسبة عن نفسي أتألم في غياب الشخص ولا أني أتألم كل يوم وهو موجود. يعني جدا صعب أنه الإنسان يكون موجود في حياتك وكل يوم تعيش نفس الشعور. أما في حال أنه يرحل هذا الإنسان ممكن نحط أسباب ونحط أعذار ونتعب ونتألم من فترة يعني المدة محددة بعدين خلاص يعني نتأقلم مع الوضع ونتعود. أما في حال يكون موجود أنه كل يوم أنا أعيش نفس الشعور يعني هذا شيء أبدا مو حلو بالنسبة لي أنا.
0: أنك قاعدة تستنزفي مشاعرك كل يوم.
1: أي فعلا بالذات لما يكون الشخص مرة مقرب يعني جدا جدا صعب للأمانة يعني.
0: طيب بس الرحيل المفاجئ عندك أسئلة بدون إجابات تقعدين تسألين نفسك
1: حتى لما تطلع حتى
0: ميلة حتى مجرد ما تطلعين وجهك في المراية على طول بيجي في يعني السؤال هذا ليش إيش فيه إيش اللي فيني يخليك تشككين في تشكين في نفسك.
1: ونحط أي نحط أسباب يعني رغم إنه نحط أسباب هي مو موجودة فخلاص إنه لما نتعود يتبدل مكان ويجي مكانه أحد ثاني خلاص يعني نتغير. أما في حال يكون موجود ويعني أنا يعني مهتمة وهو مهمل لا هنا معليش.
0: ما تحسين الرحيل المفاجئ هذه إهانة؟ هذه استنزاف لكن رحيل مفاجئ إهانة لك؟
1: هو أكيد بيكون إهانة بس خلاص مش إيش نسوي يعني حاولنا بعدين خلاص كلنا براحة.
0: أوكي شكرا لك يا ميلا وأنت فوزت الفريق. هو كان يعني صاعد بنقطة الرحيل الإهمال المستمر مع سارة شات جي بي تي. أنت عطيتيهم الدبل يعني خلاص هم اللي تصويتهم أكثر كان على موضوع اليوم. شكرا لك ممتنة لك حبيبتي كثير. صراحة الاتصالات الأغلبية راحوا مع سارة وقالوا الإهمال المستمر هو أقصى. بالنسبة لمنصة إكس على أجد أندرسكور راديو على صفحة الشخصية كان الرحيل المفاجئ هو تصويت أكثر. طيب شات جيميناي الجارحي يقول أمينة الرحيل المفاجئ مثل الموت المفاجئ ولا المرض المتوقع موته بطيء. شوفوا كيف تشبيهها. الإهمال المستمر شبهها مثل المرض موت بطيء لكن الرحيل المفاجئ قال هذا زي مثل الموت المفاجئ وهذه قالها ترى مالك. يقول حضرتك في الإهمال أنت اللي قررتي إنما المفاجئ لا قرار فيه. أوكي الرحيل المفاجئ. طيب رح نروح حضرتك لما أوكي. طيب في واحد داز لي صورة الزحمة قال أمينة ومع هذا الزحمة هذا أقصى شيء ممكن الإنسان يعيشه. عموما بس لا مع برنامج في الزحمة. لا وسام أنت رحيل مفاجئ ولا إهمال مستمر؟ وسام شوفوا حنعطيكم أرانها. وسام قال أمينة الأقصى الرحيل المفاجئ. أنا بشوف الإهمال المستمر لأن هذا استنزاف يومي ممكن يشل كل أحاسيسك وكل مشاعرك يعني بيخليك هناك بيخليك إجابات زي ما وسام إجابات ما في إجابات أسئلة بدون إجابات مبهرة تظل معلق إلى ما يشاء الله. ولكن الإهمال المستمر بيشككك في نفسك حقيقي حتى لو انتهت العلاقة الشخص بيظل متعلق ولكن حتى لما يبدأ من جديد في علاقة جديدة بتظل الشكوك محاطة فيه وتراودة انه ممكن يكون انا لازم ابذل جهد كل يوم بيبذل جهد. اعتقد استنزاف كبير اعتقد انه ما رح نلاقي حل. اللي قاعدين يشاركون على الواتساب مرة ممنونة لكم على هاي الحلقة. سوبر نار نيرو شكرا لكم شكرا لكل اللي شاركوني من الاتصالات الواتساب على منصة إكس. كل الشكر وكل التقدير لك وسام بحا من الإخراج أبدعت حقيقي معنا اليوم. شكرا أمينة العبد الله أيضا من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد ما كافت باقة برامج دافئة. فمان الله وباي باي.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. احنا في زخم الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين، مع اقترابنا من خط النهاية تبقى ثلاث جولات، طبعا بلس المباريات المؤجلة لثلاثة أندية، الهلال والأهلي وكذلك الشباب أو الاتحاد أمام الشباب، والهلال أمام الخليج، والأهلي أمام الفتح، بلس هذه المباريات احنا اقتربنا. والحقيقة نتائج تعني استمرارية، كان بالأمس في حالة ترقب لمواجهة الهلال الملاحق للمتصدر وتمكن من الفوز بثلاثية نظيفة على الحزم. الخليج أزم موقف ضمك بفوزه عليه بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل الحقيقة لحق به الفتح من أمام نيوم، وانتهت المواجهة بهدفين لمثل. عندنا اليوم قمة هذه الجولة مباراة تجمع القادسية هناك في المنطقة الشرقية أمام النصر عند 9 مساء، مواجهة أيضا صعبة للفريقين، ولعلها أيضا بدرجة أعلى خطورة عند النصر الذي يحاول أيضا الإبقاء على ذات الفارق مع ملاحقه الأقرب. قادسي أيضا عنده طموح اغتنام هاللحظة في خطف 3 نقاط، وبالتالي أيضا انتظار نتيجة مواجهة الأهلي ذات الليلة أمام الأخدود هنا في جدة عند 9 مساء في ذات التوقيت، ومواجهة أخرى ثالثة الليلة. عندنا 3 مواجهات، الثالثة الشباب يستضيف التعاون الطامح بعد تعثر أمام منافسة أيضا على فرصة الظهور الآسيوي الجولة الماضية عندما خسر أمام الاتحاد، يأمل في أن يصحح أوضاعه على حساب الشباب. هذه مواجهات الليلة. طبعا بتأثيراتها ما في شك أنه إحنا أمام مباريات، كل مباراة الحقيقة بأهداف مختلفة. الأهلي ما في شك أنه سيحتفل، يريد أن يحتفل بآخر ألقاب التي حققها بطولة النخبة الآسيوية هنا على ملعبه في أول لقاء بينه وبين جماهيره على مستوى الدوري بعد تحقيق اللقب، ولا يريد ذلك جماهير نادي الأخدود، يريدون أن يطيلوا أمد الأمل في البقاء، الحصول على فرصة إضافية قد تكون وقد لا تكون. أنا عبدالله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري، من الإخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعناوين.

0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: جولة أخرى حاسمة الليلة، النصر يقترب من اللقب والعقبة ملعب القادسية الليلة. والأخدود يحاول الحفاظ على فرصة البقاء من أمام الأهلي. والتعاون يلاحق المقعد الآسيوي بنقاط الشباب. الهلال يواصل المطاردة بثلاثية في الحزم، والخليج يؤزم موقف ضمك، والفتح يخطف التعادل من نيو. عقوبات صارمة بعد الكلاسيكو، إيقاف ديميريل وغرامات مالية ثقيلة للأهلي والنصر.
0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: على ذكر آخر عناويننا في هالحلقة، كان سؤالنا وعلى وقعه كان سؤالنا سؤال استفتاء مطروح على حساب جدة اف ام على منصة اكس، برأيك كيف رأيت القرارات الانضباطية الخاصة بأحداث مواجهة النصر والأهلي؟ واحد، مستحقة رادعة. اثنين، غير رادعة. ثلاثة، غير مستحقة. أربعة، مبالغ في. هذه الخيارات لهذا السؤال للمطروح مثل ما قلنا على حساب جدة اف ام على منصة اكس. رحب بضيفينا في الحلقة. بدأ بالترحيب بالزميلين العزيزين، أولهم الزميل منير الخاتم الناقد الرياضي. حياك الله أخوي منير، مساء الخير.
2: مساك الله بالنور أخوي عبد الله، مسي عليك أيضا ومسي على الجميل العزيز زهير وجميع المستمعين.
1: حياك الله، نرحب بمن رحبت به أيضا الزميل العزيز زهير زهير شماسي الناقد الرياضي. حياك الله أخوي زهير، يا مرحبا.
3: حياك الله أبو أحمد، مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين جدة اف ام وبرنامج تيكي تاكا والزميل العزيز منير الخاتم.
1: حياكم الله. خلونا نبدا الحقيقه يعني اللحظه الحاليه وانتظار الجماهير لانطلاق مواجهات الليله من الجوله 31. قبل ان نعلق على مواجهات الامس، القمه الحقيقه المنتظره هي اللي عندكم هناك في المنطقه الشرقيه، القادسيه يستضيف النصر، مباراة أو على ذكرى مباراة الدور الأول اللي انتهت لصالح القادسية على الأول بارك بهدفين مقابل هدف، وعلى أيضا المستجدات أو الوضع الحالي، النصر الذي يقاتل على إبقاء الفارق كما هو وكسب 3 نقاط أخرى، لكن هذه المرة من فريق آخر صعب بعد تجاوز عقبة مواجهة النادي الأهلي الجولة الماضية. القادسية يأمل أيضا زيادة الرقم النقطي في ترتيب الدوري وسط ظروف الحقيقة غيابات 4 لاعبين كانوا متاحين لروجرز الجولات الماضية، ماتيو أرتيغي، جوليان فايغل، تركي العمار، ووليد الأحمد، وإن كان بدلائهم على الأقل في إشارات أولية المواجهة الماضية التي كسبها القادسية بعد طول تعثر لمدى 3 جولات أدوا ما عليهم. أبدأ معك زهير، إيش رأيك في المواجهة في ظل هالظروف، القتال على إبقاء الفارق ومحاولة لاغتنام الفرصة؟
3: يعني نقدر نقول اليوم أبو أحمد إن كرة مكسومة اليوم، أو يعني اليوم أما تكون مع النصر أو ضده، أما تكون محايد فتريد أن الدوري يطول أمدا.
1: أنت إيش رأيك؟ أنت وش ودك؟ وش ودك بس علمني.
3: أنا والله ودي يعني جمهور النصر صبر كثير، يعني لو نادي كان يعني خلنا نقول سنوات الأخيرة توج جمهور النصر مهما كان تشعر وتعاطف معه، ودك الجماهير الكبيرة والوفية والصابرة هذه انها تفرح.
1: والفريق قادر عليك،
3: والفريق قادر ويستاهل، يعني على المستوى الفني هو أفضل فريق بكل تأكيد هذا الموسم في الدوري، وأيضا يعني أظهر الشخصية اللي افتقدها في نهاية الدور الأول، فهذا الامتحان الأخير، يعني خلنا نقول إن عد القادسية تبقى مباراة الهلال مهمة جدا، لكن التعادل مع الهلال باعتقادي الدوري سيكون عالمي.
1: طيب منير، ملعب القادسية الحقيقة تاريخيا

0: على الأقل في مواجهات الفريقين تحديدا، ويمكن حتى بالنسبة للقادسية على ملعبه مبارياته اللي لعبها يعني كان صعب، 25 مباراة فاز في 17 وتعادل في 8، ما خسر ولا مرة على ملعبه. هل ممكن تكون هذه الخسارة الأولى للقادسية وسط الظروف، ظروف النقص، ولا سيستطيع القادسية الثبات على أو زيادة الرقم مناعة الملعب ضد الخسارة؟
1: لا شك أخوي أحمد صراحة يعني المباراة راح تكون منعطف ومهم جدا في مسيرة يعني نادي النصر تحديدا وحتى بقية المنافسين. لليوم اليوم كل الأنظار يعني بصراحة
0: بس الأمور بيد النصر أكثر. أقول النصر بيد الأمور
1: لكن لما ننظر من ناحية الأرقام يعني رحنا أنت بسؤالك اليوم يعني خليتني أروح إلى زاوية الأرقام، وزاوية الأرقام تقول أبو أحمد من أول مصادر القادسية ما تعرض ولا إلى أي خسارة في ملعب الأمير محمد بن فهد، هذا نقطة أولى. النقطة الثانية، القادسية عندما يعني منذ صعوده آخر ثلاث مباريات فاز في ثلاث مباريات، يعني تتكلم وقبلها أيضا قبل الهبوط كان فايز عليها، يعني تتكلم عن أربع مباريات فايز فيها القادسية مقابل مباراة واحدة قبل ست مواسم تتكلم بأحمد، وبالتالي لغة الأرقام
0: هو من صعود الأخير القادسية كل مواجهاته ثلاث، واللي الليل احنا بصدد الرابعة، كل مواجهاته بذات النتيجة كان يفوز 2-1
1: صحيح
0: على النصر.
1: يعني هذا الشيء يدخل الرعب بصراحة في نفوس جماهير النصر وكذلك أيضا يعني عشاقه، وبالتالي نحن أمام يعني مباراة مهمة ومهمة جدا، وأنا في تصوري يعني ما راح تحسن إلا في اللحظات الأخيرة، وفي تصوري أنه ممكن تكون بالتعادل.
0: طيب جزية التعادل، خلينا نروح للقيمة الحقيقة وفاعلية قرارات روجرز من ناحية القادسية وخيسوس قياسا بما وصلوا له حتى ما قبلها المواجهة. مين ترى من بين المدربين الاثنين، روجرز بعد ظهوره أو على الأقل يمكن ما عدا ثلاث مواجهات اللي حتى وصل لمرحلة استغراب من ما قدم القادسية فيها، أقصد بدءا من مواجهة الاتفاق واللي خسرها ومن بعدها تعادلين ومن ثم العودة بظهور الحقيقة جيد أمام الرياض الجولة الماضية والفوز، جيسوس من بعد تجاوز محطة التعطلات الثلاث اللي كانت الدور الأول استمر على وتيرة الفوز وهو يسعى أن يستمر فيها حتى خط النهاية، مين أقدر منهم قياسا بما مروا به؟
1: بخصوص ما مروا به بصراحة أحمد، يعني لما تتكلم عن الدور الثاني جيسوس بصراحة وحتى لاعبيه يعني استوعبوا الدرس اللي كان عليه الدور الأول، ولما بدأ النزيف النقطي من بعد تعثر الفريق أمام الاتفاق وبعدها خسائر المتتالية وبالتالي فقد الصدارة، اليوم نشوف أنه نجح بشكل كبير عندما تغلب على الاتفاق، تغلب أيضا على الأهلي، وضع الفريق من ناحية هجومية، اليوم لما نلاقيه هو أفضل خط هجومي له 81 هدف عليه 21 هدف، يعني أقوى خط دفاع أيضا، وبالتالي حنا من ناحية الأرقام هو من أفضل الفرق اللي قدمت نفسها بشكل مميز، أضف إلى ذلك يعني دكة البدلة اللي بصراحة يعني استفاد منها كثير جيسوس، وهذا الأمر اللي ركز عليه حتى في المؤتمر الصحفي، وكان واثق جيسوس لأن الفريق راح يعني يتغلب ويحقق يعني النقاط الثلاث اللي تجعله بصراحة لو فاز النصر في هذه المباراة أعتقد أنه راح يكون يعني أمامه يعني ممكن 98% ممكن يحقق الدوري.
0: طيب زهر، شو الفرق بين على اعتبار أن المباراتين صعبة، أقصد مواجهة النصر اللي عبرها أمام النادي الأهلي كانت صعبة أقصد الوصف ما قبل وأثناء حتى، وهل مواجهة أمام القادسية في ميزان القوة من الأكثر صعوبة برأيك، مواجهة الأهلي هي الأكثر صعوبة من القادسية ولا القادسية بتكون أكثر صعوبة بالنسبة للنصر أقصد؟
2: يعني الأهلي أتى بعامل بدني مؤثر باعتقادي، يعني فكان من

0: حسن حظ النصر انه واجه الاهلي بهذه الحاله البدنيه بعد اربع مباريات في 12 يوم كانت ثقيله جدا. وراينا النصر يعني استفاد من الشوط الثاني والدقائق الاخيره اللي حسب فيها المباراه، هنا تراجع باعتقادي الاهلي بدنيا وحسبت المباراه بهذه التفاصيل. وايضا على اساس تم الاشياء بمسمياتها من سوء حظ النصر ان قابل الاهلي بهذه المعنويات المرتفعه بعد تحقيق النخبه المره الثانيه على التوالي. عن مباراه القادسيه زي ما تفضلت يعني دخل خلنا نقول كلمه دفق كبيره شوي. الخساره امام الاتفاق كانت بطرد مبكر باعتقادي مبالغ فيه كان نوعا ما، ثم تعادلين ثم اعاده العوده للطريق الصحيح امام الرياض. اليوم هل يعني السؤال اللي انا اساله، هل القادسيه عنده موتيفيشن، عنده دافع انه يحقق الفوز اليوم؟ يعني هو تاهل النخبه، ضمن تاهل الملحق على الاقل، يعني ما عاد ينافس على الدوري، انتهت المنافسه على الدوري، فربما حتى تراجع روجرز وظل الغيابات والاصابات الموجوده خاصه تاثير رتيجي باعتقادي راح يكون كبير، دافع النصر اكبر. لكن القادسية برضو يبي يكون هو ان صح التعبير علم على الاهلي وعلم على الهلال هنا في الدمام، فربما يريد ان يترك بصمته الاخيره على الدوري بعد انه يترك علامه على النصر. في المقابل الدوافع
1: تقصد علم شو يعني التعثر بالتعادل تقصد علامه يعني؟
0: ايوه اثر الهلال
1: تمام
0: وقدم الاهلي، فالان الطرف الثالث في الصراع على اللقب ياتي ضيفا عليه، فربما يترك العلامه اللي اثرت في شكل الصراع بشكل كبير في الدوري.
1: بس جيد يعني للقادسيه انه انه انه يعني ما في شك انه مستهدف مثلا تحسين المركز، يعني ختام الدوري بمركز خلينا نقول الثالث مثلا او الثاني، عنده فرصه متاحه في حال تعثر الهلال يحصل على المركز الثاني.
2: انا
1: باخذ اكمل معك زهير وباخذ رايك منير، تفضل.
0: بالمقابل امس الحقيقه المنظر اللي رايناه لجمهور النصر خارج الفندق في الخبر يعني ذكرنا بالألتراس في أوروبا، منظر مهيب الحقيقة، جمهور خلف فريقة في كل مكان يعلمون أهمية هذه المباراة، جمهور النصر واقف مع فريقة، واليوم أعتقد أنه راح يعني يكون مغطي ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، يعني أيضا هذا عامل وموتيفيشن أو دافع أكثر للنصر، وهم مو ناقص انه موتيفيشن للنصر، يعني هم مركزين على اهدافه وعندهم قائد عظيم ومدرب عظيم. باعتقادي يعني انا عكس منير ارجح يعني كفه النصر للفوز اليوم.
1: عن الدافعيه اللي بغيت تعلق عليها منير تفضل، دافعيه الفوارق الدافعيه بين الفريقين.
2: صحيح، بالنسبه للدافع يعني حسب معرفتي وعلاقاتي مع القادسيه انه من قبل بدايه الموسم عندهم هدف استراتيجي الا وهو تحقيق المركز الثالث والتأهل إلى بطولة النخبة. لما تكلم عن بطولة النخبة هو تأهل بشكل مباشر اليوم بعد الأهلي بطولة النخبة، وبالتالي تأهل بشكل مباشر حتى أنه هذا الرابع، لكن الهدف الرئيسي هو تحقيق المركز الثالث. اليوم القادسية والأهلي بينهم نقطة واحدة، وبالتالي اليوم فوز القادسية راح يعطي يعني أفضلية أنه ينافس الأهلي على هذا المركز في حال تعثر الأهلي في مواجهات الجاية. يعني هذه نقطة. النقطة الثانية مثل ما قال وأتفق مع يعني أخوي زهير أن حال أنه فاز على النصر فهو يعني يعطينا مؤشرات بأنه هو في هذا الموسم يعني استطاع التغلب على أندية الصندوق، وبالتالي الموسم القادم راح يكون عنده هدف أكبر وأسمى ألا وهو تحقيق كأس الملك وأيضا المنافسة بشكل أشرس في بطولة الدوري والمنافسة أيضا على البطولة الخارجية ألا وهي بطولة النخبة بشكل عام.
1: لا وبيشعل الدوري الحقيقة فوز القادسي أو تعثر النصر في المواجهة بيشعل الدوري الجولتين أكثر وأكثر.
2: بالضبط بالضبط، لكن في المقابل هناك تحدي بالنسبة للقادسي. القادسي اليوم أمامه أيضا تحديات من بينها طبعا يعني الغيابات المؤثرة سواء من إصابات وخلافه، وبالتالي هذا الأمر ممكن يأثر على الفريق، لكن الشيء الإيجابي بصراحة اللي قاعد نشوفه من المدرب القداوي رجرت من أول ما وصل إنه مدرب هجومي يستطيع يعني إيجاد البديل المناسب ووضع الثقة فيه. وشاهدنا يعني بالنسبة خاصة على مستوى اللاعبين السعوديين، شفنا إبراهيم محنشي كيف استطاع في الدقائق الأخيرة أن يحسم مباراة الأهلي، واستطاع من خلالها تحقيق النقاط الثلاث. المباراة الأخيرة عبد الله سالم اللي جدد يعني تألقه واستطاع أن يحقق ثنائية جميلة شاهدنا أمام الرياض، وبالتالي يعني ممكن يكون بديل مناسب لرفيقي. كل هذه الأمور ممكن نشاهدها اليوم بشكل يعني أفضل وأقوى، لكن في كل الأحوال أيضا ممكن أجواء الرطوبة نرجع نقول إحنا بعد إحنا عايشين في الشرقية ونشوف ونعرف خالد أمير محمد بن فهد كيف يكون درجة الحرارة والرطوبة، وأعتقد أن هذا الشيء في حال يعني حسب كلام المدرب ريجرز في المؤتمر الصحفي أنه راح يصبر في المباراة، راح يجعل فريقه يعني أغلب الوقت أنه يحتفظ بالكرة، أنه ما تسجل عليه في الشوط الأول، وبالتالي بقدر ما أنه يستنزف الفريق النصراوي ممكن يجعل النصر يعني يضيع من ناحية ذهنية، وبالتالي ممكن يخطف أحد نقاط المباراة.
1: هذا حديثنا عن مواجهة القادسية والنصر قمة هذه الجولة من قمة من الجولة 31، مع أنه أحبابنا منير وزهير كلاهما الحقيقة أعطوا الترشيح الأول للنصر في عبور هذه المواجهة من أمام القادسية وصعوبتها، ولا لا؟ أنا مأكد أنتم كلكم ترشيحكم من الأفضلية للنصر تجاوز هالمباراة
2: من ناحية الورق أكيد النصر، لكن على أرض الواقع كل شيء متاح وممكن أن القادسية يسويه.

0: بعد تجاوز الشباب ظروف كانت الحقيقة مقلقة، لكن في منطقة الأمام ب 32 نقطة. وإن كان يأمل الشباب أنه يحصل على 3 نقاط هذه المواجهة، 3 نقاط غالية لأنها بالنسبة للتعاون تعني الكثير في ظل تعثر الجولة الماضية من أمام الاتحاد، ولأن الثمن هو مقعد نحو المشاركة الآسيوية. زهير، الغلبة في هالأمور والمستهدفات برضه نفس الطريقة وإن كان بصورة مختلفة، طموح أعلى عند التعاون لتعويض الإخفاق الجولة الماضية. شاموسكا على الموعد ولا بتستمر سلسلة تعثرات التعاون على الأقل الجولات الماضية؟
1: يعني هو التعاون طبعا يعني كان يسير في الجولات الأخيرة بدون هدف، الآن أتى يعني قبل الجولة الماضية قرار الاتحاد الآسيوي بتخصيص مقاعد 5 للفرق السعودية، وهذا خبر ممتاز، فأعطى يعني هدف جديد لهذا التعاون. لسوء الحظ أنه واجه مباشرة الاتحاد اللي وجد أيضا نفسه في يعني مكان يستحق يعني القتال عشانه اللي هو المقعد الآسيوي،
0: وأصبح الفارق بينهم نقطة وأفضلية مباراة للاتحاد
1: يعني اليوم من لا يستحمل يعني تعثر هو التعاون، بينما بن زكري مع الشباب يعني أبعد عنه شبح الهبوط، والحمد لله كل عشاق كرة القدم السعودية باعتقادي فرحين ببقاء شيخ الأندية لأنه نادي تاريخي ونادي كبير، وبرضو يعني ما عنده ضغوط، والفرق اللي ما عندها ضغوط باعتقادي أبو أحمد يعني تخاف منها، ما هو شيء آمن يعني. بالعكس الفريق المطلوب قد لا يخرج أفضل ما لديه، بينما الفريق اللي مرتاح اللي ما عنده أي ضغوط قد يلعب مباراة خلنا نقول هو مزج هو مرتاح. طيب راح تكون مواجهة قوية بإذن الله، من المباريات اللي يعني تحق المشاهدة اللي أنا بإذن الله.
0: بعضهم يحمل أقصد من جماهير نادي التعاون نادي يمكن نادي الاتحاد سعداء بهالفرصة اللي أتيحت من الاتحاد الآسيوي، لكن يمكن جماهير التعاون يشوف ردود الفعل اللي ذكرها أو الفرصة اللي أتيحت لهذه الأندية اللي يمكن لو ما كان هالقرار الآسيوي كان يعني بنكون أمام مواجهات للتاريخ بدون مستهدفات عالية. التعاون يستطيع أن يلحق بالفرصة المتاحة ولا الظروف الآن بعد التعثر الأخير ممكن تكون مؤثرة أكثر وتستمر أبو أخوي منير؟
2: والله بحسب يعني الدور الأول بصراحة التعاون كان يستحق ويستحق أنه يعني يحقق مركز متقدم، لكن بصراحة الدور الثاني بحمد شاهدنا التعاون أنه يتعثر بشكل يعني فظيع، لدرجة أن الجماهير يعني ممكن يعني مستائين بشكل كبير من الفريق، يمكن ما جمع يمكن غير تقريبا 14 نقطة، وهذا يعني الرقم
0: مرعب، خصوصا المواجهة الأخيرة أمام المنافس على الفرصة الاتحاد. يعني الخسارة يعني يمكن جماهير التعاون ما كانت تتوقع أمام ما يقدم الاتحاد الجولات الأخيرة وحتى على مستوى النخبة الآسيوية
2: فعلا. لكن اليوم لكن مثل ما قال أخو زهير وأتفق معه بشكل كبير، طبعا الاتحاد الآسيوي بعد قراراته الأخيرة وزيادة مقاعد تأهل إلى بطولة النخبة وكذلك زادت من يعني الحوافز الخاصة بهذه الأندية، وراح تشتغل مباريات مو بس التعاون يعني حتى مباراة الاتحاد مباراة الاتفاق، كل هذه الأندية يعني راح تسعى بشكل يعني وتقاتل بشكل كبير لي يعني حجز مقعد الملحق وكذلك أيضا التأهل إلى آسيا.
0: طيب في أخبار أن تقول قياسا بالمستويات اللي قدمها الشباب، أنا أخذ رأيك على السريع أن إدارة الشباب يعني فعليا بدأت في البحث عن إدارة فنية جديدة للموسم المقبل. كان في كلام أن بن زكري أمام ما قدم الفريق على الأقل حالة الإنقاذ اللي قدمها أنه ممكن يعني في ملامح شباب قد يكون بعد تطعيمات بعد تعزيزات الفريق الموسم المقبل مع بن زكري يكون جيد. هالأمور الآن يبدو أنه الإدارة الشبابية ستتجاوز بن زكري.

0: أنا في رأيي الشخصي أبو أحمد بصراحة نادي الشباب نعرف أنه نادي عريق، نعرف أنه نادي يعني شيخ الأندية، لكن اليوم لابد أن يكون الإدارة الموجودة فيه يعني أن تتحلى بالواقعية. ليش الواقعية أبو أحمد؟ لأن اليوم لما نشاهد المشهد يعني من بعيد، أندية الصندوق لا تستطيع أن تتنافس معها وأن تذهب بعيد للمنافسة، لا على الدوري وحتى يمكن الكاس بيكون نوعا ما صعب، لكن لما تتكلم على بطولة مثل بطولة أندية الخليج كانت سهلة بالنسبة له وأن ممكن يحققها. فأنا أعتقد لو كان الشباب يعني ما تعرض إلى النكسات هذه وأنه صرف يعني مبالغ كثير على بعض اللاعبين وأخذ لاعبين في مستوى خلينا نقول متوسط ما تفاقمت عليه المشاكل المالية، كان شاهد الشباب ممكن حتى بأريحية حقق بطولة الخليجية. اليوم أشوف أن الشباب لابد يكون واقعي في اختياراته سواء على مستوى الجهاز الفني أو حتى اللاعبين الأجانب بما يتناسب مع الميزانية المطروحة له، لكن أن تتعاقد مع لاعبين بميزانيات عالية جدا راح يدخل أيضا مثل هذه المشاكل المالية والدوامة اللي راح يعني ممكن تجعله في موقع لا يتناسب لا مع تاريخه ولا مع جماهيره.
1: نروح لمواجهتنا ثالثة الليلة الأهلي يستضيف
2: الأهلي. أحمد لو سمحت على موضوع الشباب أنا عندي تساؤل صراحة
1: على موضوع بن زكري تحديدا،
2: لا موضوع الشباب بشكل عام على شيء معين. أنا كمتابع قريب للدوري الإيطالي باب الندفج جاب مبلغ قدره على أنه مدير رياضي ما كمل شهرين وراح. مين اللي اختار باب الندفج؟ ما يعرفون باب الندفج داخل قضية كبيرة جدا فيها فساد ومحكوم عليه بإيقاف ومحكوم عليه بسجن، ما أفهم يعني مين اللي يتخذ قرارات مثل هذه. يعني
1: تعرف القضايا هذه فيها مداولات وقتها، يعني احنا الآن الرجل خارج منظومة الشباب.
2: نعم ما جلس شيء بس خطط للموسم الجديد
0: وجلس حتى الصفقات الأخرى
2: حتى هذا نتاج على التخطيط الموسم الماضي او وقت ما كان موجود باب الندفج. وفعلا الرجل هرب من ايطاليا لانه عليه تحقيق وانخصم من يوبي 15 نقطه، وكان هو ضلع اساسي في موضوع تزوير الرواتب وتضخيم اللي هو ارباح راس ماليه غير موجوده. فيعني لما نجيب شيء من اوروبا يفترض ان عندنا وعي مين هذا اللاعب، من هذا الإدارة.
1: أنا حتى لو نجح كان مهدد بقاء، يعني لو قلنا أن نجح ندفت وقت تواجده مع إحدى الإدارات الشبابية كان ممكن وجوده وتواجده وبقاء مهدد حتى لو نجح. أقول هو الرجل ما جاء وغادر بدون بصمة، يعني ما كنا ضيف
2: بالضبط.
1: طيب نروح نلحق مواجهة الأهلي والأخدود.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: الأهلي بطل النخبة الآسيوية يريد أن يصالح جماهيره على حساب الأخدود الطامع في الإبقاء على الأمل في البقاء في دوري روشن. ثلاث نقاط مهمة بالنسبة للأخدود وكذلك مهمة لاسم النادي الأهلي، خصوصا بعد التعثر الأخير في مواجهة الكلاسيكو أمام النصر. ظروف الحقيقة يمكن حتى الأهلي دخول لهالمواجهة منير بدون لاعبي الثلاثة اللي عندهم حالات أو اثنين إيقافات، أقصد توني بتراكم البطاقات وإيقاف ديمريل وإصابة جالينو، وطموح عند الأخدود يعني محاولة الإبقاء على الأمل مدى أطول، ولا ممكن تكون وداعية الليلة الأخدود؟
0: والله بصراحة أبو أحمد إحنا نعرف وندرك تماما بأن الأخدود له مواقف سابقة حتى مع الأهلي في دوري يلو، يعني كانت مواقف مباريات حماسية، مباريات ممكن يعني يفاجئ فيها الجمهور بصراحة. اليوم أمام يعني منعرج بصراحة يعني كأنها على قولتهم الرقصة الأخيرة، إما أن الأهلي يدق المسمار الأخير في نعش الأخدود وبالتالي يعني يصادق على هبوطه في هذه المباراة، أو أن ينتعش الأخدود ويعني يتغلب على كافة يعني التوقعات والترشيحات وبالتالي يعني يجدد وينشط من آماله للبقاء بصراحة. لكن أنا أرى بصراحة من خلال المباراة الأخيرة اللي شاهدتها بين

0: يعني منهزم من ناحية معنوية، وبالتالي أعتقد وإن كانت هناك ظروف غيابات في النادي الأهلي إلا أن الأهلي أقرب للفوز في هذه المباراة.
1: طيب حالة الغضب اللي كان عليها لاعبي الأهلي الجولة الماضية، تسمعني زهير؟
0: أسمعك. أي. أسمعك.
1: ممكن يستفيد منها الأخدود، أقصد تعرف ناحية العصبية اللاعبين، الحضور الذهني. إحنا على بعد يعني أيام 72 ساعة من بعد المواجهة، إذا كان لدى لاعبي الأخدود النية لإطالة أمد الأمل، ولا يقص التذكرة الأهلي للأخدود الليلة؟
0: يعني أنا بالنسبة لي يعني الخطأ بصراحة اللي ارتكبت إدارة الأهلي هي عدم يعني إبعاد اللاعبين من الناحية المعنوية ومن الناحية الإعلامية للمناوشات اللي كانت بين الأهلي وبين النصر. يعني هذه الإفرازات اللي شاهدناها في المباراة هي نتاج يعني دخول اللاعبين في السوشيال ميديا اللي موقع التواصل الاجتماعي، وكيف أنهم يتعاملون بدل ما أنهم يحتفلون مع جماهيرهم توجهوا إلى النصر في خلق عدو جديد في مسيرتهم، وهم يعني المفروض كانوا يركزون على أرض الملعب ويعني المحافظة على يعني حظوظهم في البطولة، وبالتالي ممكن ينافسون على الدوري لآخر جولة. لكن اللي شاهدناه بصراحة هو يعني خلل من ناحية الإدارية.
1: بس يهمني تأثيرها على المواجهة هذه، أتوقع أنه يستمر في المواجهة لأن إحنا جايين عند موضوع العقوبات اللي صدرت.
0: يعني أنا أعتقد أنه يمكن استوعب يمكن المسؤولين بالنسبة للأهلي حتى وإن كانت العقوبات ليست بال يعني خلينا نقول الكبيرة جدا، إلا أنها يعني يايس لعند البدلاء الجاهزين، الفوارق الفنية موجودة واضحة بالنسبة للأهلي، وبالتالي مثل ما كان متعرض الأهلي في يعني المباريات السابقة من غيابات وغيره، إلا أن استطاع التغلب وتحقيق الانتصارات في المباريات الماضية.
1: طيب هذه مواجهات الليلة مثل ما ذكرناها، نروح فاصل قصير مستمعين وبعدها نكمل معكم في تيكي تاكا، ابقوا معنا فضلا.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة FM، عود للترحيب بضيوفنا. فقدنا منير. طيب منير، عفوا، حياك الله منير الخاتم الناقد الرياضي في انتظار عودة الزميل العزيز زهير الشماسي. على ذكر مواجهة أو بذكر الأهلي، أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الساعات الماضية مجموعة قرارات الحقيقة بخصوص أحداث مواجهة الكلاسيكو الجولة الماضية. مختصرها ديميريل بمجموعة عقوبات الحقيقة، 100,000 ريال للإساءة الإعلامية، إيقاف مباراة واحدة وغرامة 50,000 ريال عن مخالفة إثارة الجمهور المنافس، 115,000 ريال لمخالفة إلحاق الضرر بمرافق ممتلكات ملعب المباراة. هذا بالنسبة للاعب ريح ديميريل. بالنسبة للنادي الأهلي، عقوبة رمي الجماهير 22 علبة مياه 130,000 ريال، وضد النصر عقوبة بمقدار 100,000 ريال أقرتها لجنة الانضباط والأخلاق لرمي جماهير 57 علبة مياه وأدوات أخرى تجاه أرضية الملعب. هذه الحزمة من العقوبات نتيجة ما حدث في مواجهة الكلاسيكو. أنا بأخذ رأيك منير فيه، هل كم العقوبات وهل تراها سيوقف حقيقة، أو كان نتيجة ذلك الضغط النفسي اللي كانوا، وخلنا نقول الشد النفسي اللي كانوا عليه اللاعبين لاعبي الفريقين، ولا ترى في جهة وجهة لا؟
0: أنا أشوفه بصراحة يعني القرارات تمت يعني بشكل سريع، تم تطبيق

0: لوائح فعلا، لكن ارى يعني بصراحه انه ما راح يعني تحل المشكله هذه خصوصا على مستوى اللاعبين الاجانب. ليش؟ لان صراحه المبالغ اللي تم اقرارها يعني ما هي مبالغ راجعه وعقوبه راجعه لما نقارنها بالمبالغ اللي يتقاضونها، وبالتالي هي تعتبر لا شيء يعني في سبيل ما يعني ما ياخذونه. وبالتالي ممكن ان اي لاعب من اللاعبين الاجانب اللي رواتبهم جدا عاليه انه ممكن يعني يعيد مثل هذه المشكله طالما ان العقوبه بهذا يعني المستوى. انا في تقديري ينبغي يعني اعاده النظر بالنسبه الى هذه اللوائح في الموسم الجاي، بحيث ان
1: تجديد موادها يعني
0: اي تجديدها بحيث انها تتوائم مع المراحل القادمه. لان اليوم انت لما ترى يعني النسبه تكون ربطها نسبه العقوبه بالراتب هذا مثلا 20% 25% راح تكون يعني نشوف انها عادله بشكل اكبر، وراح يعني تردع اي شخص انه ممكن يعني يتخذ قرار من راسه
1: أو سواء لاعبين جهاز فني
0: خلاص يعني
1: جماهير.
0: يعني بصراحه يعني بحمد بصراحه ويكون يعني صريح معك، انا احب الاثاره واحب المتعه واحب، لكن ما تكون خارج اطار الملعب ولا ان مثلا يعني تعطي انطباع سيء على دورينا من خلال الدوريات الثانيه اللي قاعد تشاهدها، وبالتالي تنعكس علينا بشكل سلبي. فبالتالي اعتقد ان على لجنه الانضباط والاتحاد السعودي اعاده النظر في يعني اللوائح، خصوصا العقوبات الماليه اللي ينبغي ربطها بالنسبه لا ان تكون بمبالغ محدده، لانها بصراحه ليست عادله لما نقارنها بالمبالغ اللي هم يتلقونها.
1: طيب سمعت منير اخوي زهير يطالب بتشديد المواد، تجديدها وتشديدها مع تشديدها مواد لجنة الانضباط والأخلاق فيما يتعلق بمثل هذه الأحداث. ايش رايك انت في الموضوع؟ ولا العقوبات هذه كافية ونحتاج مرحلة قبل مسألة التشديد، التعامل مع اللاعبين، توعيتهم، شيء من هالقبيل؟
2: انا وافق منير تماما خاصة في موضوع اللاعبين، بينما في موضوع الجماهير ورمي القوارير والأشياء هذه اليوم أغلب جماهيرنا شباب، حملات توعوية بقيمة اللي هو الدوري وأنك شريك في قيمة،
1: ويقعون زيادة على كذا زي ما تفضلت، يقعون تحت ضغط، تحت تأثير ما يكتب في وسائل التواصل، تعرف التجيش اللي بيكون تجيش عاطفي هو بيكون
2: بالضبط. يعني أنا الحقيقة عندي رأي حتى في المزح خلنا نقول أو الطقطقة باللغة العامية بين المراكز الإعلامية في الحسابات الرسمية للأندية، يعني أن لا يأخذ هذا الحد من يعني الذهاب إلى لغة الجماهير، لغة الشارع
1: اللي حصل بعد هالمواجهة الكلاسيكو فيما يتعلق بتعامل المراكز الإعلامية للأندية للنادي. أنت ايش رأيك فيه؟ كان يهدي ولا كان يزيد؟
2: يزيد
1: اللي حصل،
2: اللي حصل يزيد، لأنه أنت قاعد تتكلم لغة الشارع، قاعد تتكلم بلغة الجماهير، قاعد يعني تستخدم الألفاظ اللي يستخدمها الجمهور، حتى خلنا أقول الأطفال الحقيقة، ولا يفترض بالمراكز الإعلامية أن تنسى.
1: هي ما كان فيها ألفاظ، كان فيها صور.
2: فيها صور.
1: صور. أنت تقصد إنه الصور هذه تعني؟
2: تعني يعني إساءة، إساءة في الحقيقة. يفترض الأندية المراكز الإعلامية تكون أرقى من هذا. ويفترض أن الاتحاد السعودي ورابطة المحترفين مع مراكز الإعلام أن تقوم بحملة توعية بأن هذا شكل الدوري، شكل الدوري مو بس داخل.
1: ممكن يجيك على الطرف الآخر يقول لك ترى الأمر عادي، هي على قولنا شعبيا طقطقة، بس أنت حساس شوي.
2: أبو أحمد هي. في الإعلام نعرف أن في خط أحمر، صح ولا لا؟ يعني أنت تستطيع أن تلامس الخط الأحمر أن لا، بس لا تتعداه. فيفترض في برضو يعني عند الجماهير، عند المراكز الإعلامية، عند اللاعبين تعرف وين الخط الأحمر.
1: طيب عموما نأمل أن تكون هذه آخر قرارات انضباطية واجبة يعني الإيقاع عند هالجولة وما تتجاوزها الجولات القادمة، خصوصا وإحنا أمام جولات أخرى يمكن منها الجولة ما يندرى، هل هي الجولة هذه الحاسمة ولا تستمر أيضا مسألة انتظار الحسم الجولات القادمة. نروح إلى موضوعنا الآخر.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: ذكرنا مواجهات اليوم استباقا عن مواجهات الامس اللي حسمت فيها او حسم فيها فريقان من اصل ثلاثة هذه المواجهات بالفوز، فوز الهلال على الحزم وفوز الخليج على ضمك، وكذلك تعادل الفتح والنيوم هي المباراة التي انتهت بتعادل حبايب بالحقيقة الفتح والنيوم. نبدأ مواجهة الهلال اللي لم يكن جماهيره سعداء زهير بالنتيجة بقدر أنه زادتهم الحقيقة من أمد الترقب لفريقه ماذا سيفعل في الجولات المقبلة. صحيح أنها ثلاثية لكنها كانت عند كثير منهم بلا طعم.
2: صحيح، يعني في إيطاليا أبو أحمد يشتهر أليجري مدرب ميلان الحالي أو السابق بأن يفوز بـ1-0 في إيطاليا تطلق عليها أنف الحصان كورتوموتو. إنزاغي أبدا ما كان مدرب كورتوموتو أنف الحصان، يعني يقول لك أليجري أنك تكفي أن في سباق الأحصنة يكفي أنف الحصان أن يتقدم على الحصان الآخر لكي يفوز، فهو 1-0 بالنسبة له تكفي. فتقريبا إنزاغي في المباريات الأخيرة كان كورتوموتو كان يفوز بأنف الحصان. أمس يعني في الدقائق الأخيرة سجل الهلال الثاني والثالث خاصة ضربة الجزاء 5 دقائق. جمهور الهلال غير راضي عن كورتوموتو وسيموني إنزاغي، لكن الجمهور عاطفي في النهاية. لو حصل شيء اليوم في الدمام وتعثر النصر والمباراة القادمة استطاع فيها الهلال يكسب الصدارة، بترى جمهور الهلال يهلل إلى الكورتوموتو حق سيموني إنزاغي. الشكل غير مقبول ليس مستوى الهلال، لكن سيمون إنزاغي لم يعطى يعني لا الوقت رفاهية الوقت ولا حتى يعني اللاعبين الصحيحين يفضل خسارة. أنا هذا رأيي لشخص فعلا سنوات تابع إنزاغي عن كثب شديد ومعجب فيه جدا.
1: طيب أنا بأخذ النقطة اللي ذكرها أخيرا زهير. منير، الهلال على تقليص الفارق النقطي، وحتى لو قدمت هدايا ممن سيقابلون النصر، جماهير الهلال تعرف الأنفة المعنوية لهيبة البطل أو مشجعين البطل حقيقة ما تلقى عندهم الثقة في الفريق، ليس لأنه يعني فريق جدير بالتحدي على اسمه، لكن أمام هاللي يقدمه في المباريات الأخيرة يقولك حتى لو تعثر النصر الهلال ما عنده القدرة على ضمان استمرارية تحقيق النتائج الإيجابية أو أنه يستثمر التعثرات اللي قد يقع فيها النصر.
0: أتفق أبو أحمد بصراحة، يعني أنا يعني عندي أصدقاء كثر يعني سواء كانوا من هلاليين أو نصراويين يعني ألتقي معهم وبعضهم حتى إعلاميين، وأرى هذا الشعور واضح يعني بالنسبة لهم مع نهاية يعني مع اقتراب نهاية هذا الموسم. يعني هلال
1: بس تحس ان هالشعور مو بس في الجماهير، حتى في بعض اللاعبين في الملعب.
0: بالضبط، يعني
1: تكلم عن سالم، تكلم عن اسماء كثيره يعني.
0: ايوه، وتلاقي هذا الشعور ينعكس عليهم من خلال تقاسيم شكلهم حتى تصريحاتهم تعاطيهم مع الاعلام. واضح بان هناك يعني حاله من عدم الرضا على الوضع الفني الخاص بالفريق، ليس مثلا كنقاط لكن على الاقل تحقيق فوز يعني واضح. وإن كان الفريق يعني حقق يعني بثلاثية، لكن الفريق لا زال يعني بعيد عن الهوية الهجومية اللي يعني تطمن الفريق أنه ممكن يحسم المباريات القادمة. وأنا في تقديري يعني لو فاز اليوم القادسية، لو تعادل القادسية اليوم أو فاز، راح تكون مباراة الحسم هي مباراة الهلال اللي راح تكون بصراحة مباراة مختلفة واللي يعني يفوز فيها
1: مواجهة الديربي.
0: ايوه، ويعني هي بتكون يعني يمكن من اكثر المباريات مشاهده يمكن في اخر يمكن 10 مواسم سابقه بصراحه.
1: طيب يعني الـ احنا في انتظار ما سيحدث يعني او ما ستسبب نتيجه مواجهه القادسيه والنصر. بنروح لفوز الخليج على ضمك، فوز يعني شيء كثير للخليج على مستوى تحسين الرصيد النقطي، وإن كان في منطقة الدفء بعيد نوعا ما عن مستهدفات الأندية، أقصد البطائق أو مقاعد المشاركات الخارجية، لكنه أزم وضع ضمك منير.
0: بصراحة أنا قريب من الإدارة الخلجاوية والتقيت مع كذا واحد يعني سواء من أعضاء مجلس

0: الإدارة أو حتى إدارة الفريق التنفيذي، وبالتالي أرى هناك يعني بصراحة يعني حالة من الإيجابية يعيش نادي الخليج، بالرغم من يعني المنعطف يعني الصعب اللي عاشه الفريق، خصوصا بعد يعني دونس يعني
1: مغادرة دونس
0: العلاقة التعاقدية معه، وبالتالي التعاقد مع المدرب الأردواني جوستافو بويس. طبعا المدرب جديد على الساحة، لكن اللافت أبو أحمد لما التقيت مع الإدارة الحلجاوية أن هذا المدرب كانوا معاه على تواصل تقريبا من قبل 4 أو 5 شهور، بعدما شافوا أن دونس بالغ في الأمور المالية اللي كان يطالب فيها.
1: كان في تجهيز بس جاء قبل وقته يعني.
0: أيوة يعني اليوم رب ضرة النافعة بحمد يعني
1: تجهيز الموسم المقبل.
0: أيوة فهو جاء يعني جوستافو إلى وضع يعني الفريق حتى يرى بشكل أقرب، الإدارة أيضا تتقرب إليه بشكل يعني تفصيلي. اليوم هو عقد مع الخليج مدة 2 شهر، لكن المؤشرات كلها تدل على أنه قريب من اللاعبين من ناحية معنوية، تكتيكيا بشكل جيد من خلال 3 مباريات فاز في 2 أمام النجم وكذلك أيضا ضمك، وبالتالي يعني أمام أيضا 4 مباريات مهمة أمام الهلال والأهلي وكذلك الاتفاق والأخدود، وبالتالي فوز في 2 منهم راح تجعل في يعني مركز متقدم، وأحد مستهدفاته هو تحقيق المركز التاسع.
1: أنا بروح لجزئية ضمك الحقيقة اللي حالة غريبة، أتيحت لها فرصة وسط التعثر اللي يسبقه الأندية اللي تسبقها أقصد الرياض تحديدا، إلا أن أيضا فرت في فرصة الابتعاد أكثر عن أقرب المنافسين أو المنافسين على بطاقة الضمان البقاء في روشن. خسارة الحقيقة صادمة للفريق بذلك الشكل، ليس يعني الخسارة بحد ذاتها لكن بذلك الشكل، خصوصا الهدف الثاني. زهير
2: بالضبط، أنا أتعلق على الهدف الثاني اللي كان في حالة من التراخي العجيب وحالة من التوهان في الدفاع ضمك الحقيقة، يعني
1: ما تشعر أن الفريق يعني يقاتل على على على فرصة
2: يعني الشيء بشيء
1: على ملعبه. يعني
2: الجولة الماضية في ملعب الهلال قدم مباراة عظيمة، ولولا بعض التخطيط كان خرج التعادل أمام فريق ينافس على الدوري وتشكيلة عظيمة وفريق يعني كبير جدا بحجم الهلال في ملعب الهلال، بينما أمام الخليج اللي زي ما تفضلت مرتاح في مناطق الدافئة ومغير المدرب ظرف ما، فقد يكون ضرب مناسب لضمك ل يعني اقتناص نقاط ثمينة، لكن حتى الهدف الثاني يعني لم يأتي في وقت خلنا نقول الانهيار البدني للاعبين ضمك. كان هناك انهيار ذهني، وليس الحالات هذه تراها لما ترى الفريق انهار ذهنيا وليس بدنيا.
1: تعتقد يعني انه بيستمر على هالوضع امام هالصورة اللي كان عليها اخر؟ اعطيني ايه او لا، لان قرب ينتهي الوقت خلاص. لا بينتفض ضمك
2: يعني سيحاول قدر الامكان. طيب. بينه وبين الرياض راح تكون معركه شرسه على البقاء والخلود.
1: طيب انا شاكر ومقدر لكم الحقيقه العزيزين منير آل خاتم الناقد الرياضي، شكرا جزيلا منير، شكرا جزيلا للزميل العزيز زهير الشماسي الناقد الرياضي، شكرا زهير، شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعه لحلقتنا ومتابعه ممتعه لمواجهات الجوله 31 من دوري روشن الليله، شكرا لكم والى اللقاء.
3: جدة FM على هواك.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي

0: وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر الله

0: اللهم صل على
1: محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الموسوعة الثقافية.
4: لأن الثقافة أسلوب حياة يتم اكتسابها عن طريق التعلم والتجارب الحياتية المعرفية، فقد أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مبادرتها الرائدة مبادرة حملت اسم الشركة الأدبي، وذلك في مارس من العام 2021. وتعنى تلك المبادرة المجتمعية إلى عقد شراكات أدبية مع المقاهي التي تعمل على ترويج الأعمال الأدبية بأسلوب مبتكر وجذاب لمرتادي المقاهي، وتكون أقرب أيضاً لمتناول المجتمع بمختلف فئاته بحكم انتشارها المكاني والزماني كذلك، مما يسهم في رفع الوعي الثقافي بشكل مباشر. وتستهدف المبادرة زوار المقاهي من خلال تقديم فعاليات ومساهمات أدبية وثقافية لهم تثري زيارتهم للمقهى وتجعل منها تجربة ثقافية مختلفة ومتميزة وملهمة أيضاً، ما تمكنهم من التفاعل مع القطاع الثقافي النخبوي.
3: الموسوعة الثقافية.
5: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساءً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: في 60 ثانية.
3: أنظمة استشعار ذكية في بطاقة نسك تضبط تفويج الحجاج لأول مرة. تتربع المملكة وصفة للعالم في جاذبية مراكز البيانات الرقمية. في إنجاز علمي جديد يحصد طلابنا 3 جوائز دولية في تحدي علوم المستقبل. انطلاق السلحفاة أمل من أعماق البحر الأحمر لغزو عالم الألعاب مع منظمة T1. وأخيراً، في قلب تبوك وجازان تلتقي الطبيعة بالفن في منطقة الأردم والمجسمات الجمالية لترسم مشهداً سياحياً مبهراً.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام،
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
6: مساكم أحلى الآن على جد أف أم.
7: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا. هذا صوت تأثير إذاعتكم جدة اف ام وبرنامجكم مساكم أحلى. مساكم أحلى وجميل إن شاء الله دائما وأبدا أصدقائنا، وحياكم الله معنا في مشوارنا وموعدنا الجديد اللي يأتيكم دائما من 8 إلى 10 مساء في هذا البرنامج، من يوم الأحد إلى يوم الخميس. تحية طيبة وجميلة نقدمها لكم من داخل الاستوديو، حياكم الله، أنا خالد مستور. وفي الإخراج الجميل والرهيب دائما أبو سعد سلطان محياوي. طيب رافقكم أصدقائنا لمدة 2 ساعة في البرنامج، نتمنى إن شاء الله نقضي أوقات جميلة وسعيدة معكم. وعودا حميدا الناس اللي رجعت من نوفات من الويكند، إن شاء الله كانت يعني نهاية أسبوع سعيدة ورهيبة عليكم. في هذا البرنامج أكيد عندنا مجموعة من الفقرات اللي نطرحها لمسامعكم الجميلة، وننتظر مشاركاتكم الرهيبة. سالفتنا ومزاجك اليوم، هذه فقراتنا إن شاء الله، بالإضافة لتفاعلكم، قراءة رسائلكم واستقبال اتصالاتكم. دائما نرحب بكل الاتصالات الجميلة والتواصل الرهيب معنا في هذا البرنامج على الواتساب 8024-244-2828، وأيضا الاتصال على 012-647-7154، وإحنا معكم كذلك يعني من خلال تطبيقات الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعية، وتلقون يعني رابط البث المباشر وأرقامنا كذلك لفاترة الأرقام في حسابنا على إكس. تابعون البث المباشر، أحيانا يكون مسموع وأحيانا كذلك يكون مرئي ومسموع. فحياكم الله، عندنا اليوم فواصل غنائية جميلة كما عودنا أبو سعد سلطان المحياوي. نستمع لأولها ونواصل مشوارنا.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.
2: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا من جديد وحياكم الله جدة اف ام وبرنامج مساكم أحلى. رحب فيكم. موضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه في سالفتنا أكيد يعني راح يكون أول الفقرات معنا بالإضافة إلى فقرتنا الثانية اللي هو مزاجك اليوم. نبغى نعرف مزاجك شلون بدون ما تقول لنا حلو أو لا. مثل ما تعودنا منكم ممكن أبيات شعر أو تقول لنا خاطرة أو تغني وإحنا تلقائيا راح نفهم يعني مزاجك وأكيد يعني نسعد بكل التواصل الجميل اللي معنا. سالفتنا اليوم يعني قبل ما نطلع للفاصل القادم نتكلم عن التعاملات اللي احنا نتعاملها مع الأشخاص في حياتنا. في أنواع كثيرة من الشخصيات وأنواع كثيرة من الحوار بيننا وبين غيرنا، لكن إذا بقول لك بالمختصر موضوعنا، أنت تفضل التعامل مع شخص يعرف يجامل ويقول الكلمة الحلوة، ولا على ما قالوا يعني تفضل الشخص اللي يهديك عيوبك، الإنسان اللي صريح وما عنده مشكلة أنه يكلمك في بعض الجوانب اللي أنت ما تنتبه لها؟ لأنه في هالفئة موجودة من الناس وهذه الفئة الثانية كذلك موجودة، في اللي يعرف يجامل بدون ما يصل إلى مرحلة المبالغة ومسألة ممكن الكذب حتى، وفي الشخص اللي يعني ما هم من هواة المجاملة ولا من هواة يمكن أحيانا حتى الكلمة اللطيفة، دائما يكون صريح معاك، عنده طريقة وأسلوب معين يهديك عيوبك ويتكلم عنها بالطريقة اللي يشوف أن هي تتناسب مع شخصك كيف يطرحها عليك. فاليوم إحنا لو سألناكم ما بين هذا وذاك، مين ممكن تفضل؟ الشخص اللي يعرف يجامل ولا الشخص اللي صريح ويهديك عيوبك بدون أي مشكلة؟ إحنا مكملين معكم أصدقائنا، ولكن نطلع لهالفاصل وبنرجع إن شاء الله مع أول اتصالات معنا 012-64-771-54.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

صلاة العشاء.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: تقود المملكة حملات لتتبع ومحاربة شبكات الحج الوهمية. كن عوناً لوطنك واعياً بالأساليب الاحتيالية.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات. يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM. مساكم أحلى على جدة FM.
4: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء من جديد وحياكم الله معنا في برنامجكم مساكم أحلى. راح فيكم ونتمنى أوقاتكم إن شاء الله سعيدة دائما وأبدا في اليوم يوم الأحد اللي بصراحة ودنا نسولف فيه وناخذ ونعطي فيه مساء ونسمع أخباركم إيه سويتم اليوم. طبعا تكلمنا موضوعنا ولكن للتذكير تفضل التعامل مع أشخاص يعني يعرفون المجاملة ويعرفون طريق الكلمة الحلوة ولا تفضل تتعامل مع أشخاص يعني في نفس الوقت يعني هم يعرفون يتعامل معك ولكن عندهم نوع أكبر من الصراحة ويهدونك عيوبك بدون تردد، فأيا من فئات الناس أنت تفضل في التعامل أكثر. كذلك عندنا فقرة مزاجك اليوم، تعرفنا على مزاجك بيت شعر أو بشيء كذا وإحنا نحاول نعرف حالتك المزاجية اليوم كيف عايش. ناخذ معنا اتصالات على 012-64-771-54. نقول ألو لأول واصلين معنا. ألو شهد.
5: أهلين تفضل.
4: حياك الله، شو أخبارك شهد؟
5: الحمد لله، شلونك؟
4: يا أهلا وسهلا، الحمد لله تمام. من وين تكلمينا؟
5: من حايل.
4: ونعم والله.
5: نعم.
4: أهل حايل الأسبوع اللي فات يقولوا لنا أمطار وأجواءكم زينة، كيف الأسبوع؟
5: والله اليوم صراحة الجو حلو.
4: والله.
5: أي والله.
4: ما شاء الله تبارك الله، الله يهنيكم يا رب.
5: آمين.
4: طيب اليوم نسأل شهد، أنت أي من الناس تفضل إنهم يتعاملوا معك؟ الناس اللي تعرف تجامل، تعرف طريق الكلمة الحلوة، ولا الناس اللي عندها نوع أكبر من الصراحة وما تتردد تعلمك عن عيوبك؟
5: الصراحة على حسب العلاقة، يعني أنا أفضل إن إذا شخص قريب مني صارحني عادي يقول عيوبي، بس شخص بعيد يعني ما أفضل إنه يقول عيوبي لأن ما سمحت لك يعني.
4: أي.
5: وإنه كل شخص أصلا ما يجهل عيوبه الحين يعني.
4: صحيح صحيح. طب لما نقول في شكل معين يطغى على شخصية الإنسان، يعني تفضلي انه يطغى عليه نوع خلينا نقول المجاملة اكثر في الكلام ولا الصراحة اكثر؟
5: والله الصراحة
4: الصدق
5: يعني. بس ممكن لا ما افضل المجاملة يعني.
4: تفضلين الشخصية الصريحة؟
5: ايه يعني
4: والله دائما نشرد من الشخصية الصريحة. ها طيب يلا خلينا نقول انت مع الناس الصريح. زين عندنا فقرة اسمها مزاجك اليوم يشاهد، نبغى نعرف فيها مزاجك بدون ما تقولي لنا حلو او لا. ما اعرف اذا سمعتي هالفقرة معنا من قبل.
5: لا صراحة انا اول مرة اكلم.
4: ايه ممكن تغني فيها، ممكن تقولي فيها
5: أغني.
4: بيت شعر. ايه
5: لا صراحة
4: بيت شعر هم على الاجواء الحلوة.
5: لا والله
4: ولا بيت شعر
5: ولا شعر.
4: طيب يلا خلاص ما عندك اي مشكلة. طول بعمرك وشكرا لك على المشاركة وإن شاء الله أجواء سعيدة دائما. أحد سعيد.
5: آمين وياك.
4: حياك الله يا شهد. يا أهلا وسهلا بصديقنا محمد الحربي، يمسي على الجميع برنامج مساكم أحلى، يقول برعاية استراحة الطماطم. سلام عليكم، كيفكم؟ مساء النور. طبعا محمد عنده استراحة الطماطم جميلة صراحة رهيبة، إن شاء الله عاد يصير فيها إنتاج زراعي ونشوفك من الأثرياء. شكرا يا صديقي. مازن غانمي حياك الله، يقول هلا ابو فيصل وسلطان محياوي. بالنسبة للموضوع انا احب الشخص اللي اتكلم معه بصراحة بدون مجاملة. المزاج اليوم يقول بلا حب بلا وجع قلب وجانا من وراء الحب. الله الله، مزاجك اليوم فيه نوع من التخلي. يا سلام. ناخذ معنا اتصال نقول الو.
6: الو.
4: هلا حياك الله.
6: اهلين، يسعد لي مساك استاذ خالد، كيفك؟
4: ومساك استاذ امتنان، الحمد لله، كيف حالك؟
6: بخير الله يسلمك.
4: اموركم زينه؟
6: اي الحمد لله اكثر من زينه.
4: يا رب لك الحمد.
6: مسا عليكم جميعا والمستمعين.
4: عليك وعلى السامعين ان شاء الله. كيف الاجواء اليوم؟ حلوه عندكم؟
6: اي ما شاء الله امطار وخير وبركه والاجواء حلوه بس انه في كذا هواء مره قوي.
4: وين هذا؟
6: تبوك.
4: اه صح صح ما شاء الله تبارك الله، والله اجواءكم حلوه. قبل شوي شاهد من حايل انت من تبوك، إيه ما شاء الله على الاجواء زينه والله.
6: الجو مره حلو للامانه.
4: يلا الله يديمها يا رب. طيب قولي لي بصدق وبصراحه، طيب تفضلين الناس اللي عندها نوع من المجامله ولا الناس اللي عندها نوع من الصراحه؟
6: لا ما ينفع انه نكون مره صريحين، يعني بالذات الصراحه الجارحه.
4: اي
6: يعني في ناس يعني الصراحات بتتحول للوقاحه شويه.
4: اي
6: فالصراحه باسلوب جميل هذه مطلوبه وحلوه برضو
4: في مواقف معينه. خلينا نقول
6: ايوه حتى في المجامله اوقات نحتاجها في مواقف ضروري ان الواحد يجامل، ما ينفع الواحد صارح.
4: صح بس خليني اقرب المقصد اكثر. اليوم خلينا نقول ان احنا في جلسه طيب وفيها اثنين من الاشخاص، واحد او واحده تميل الى الصراحه اكثر في كل كلامها، واحده تميل للمجامله اكثر، يعني عندها نوع من خلينا نقول تهذيب الكلام، عندها نوع من مجاملة جبر الخواطر، وفي نوع ثاني لا صريحة هي تقول الصدق. فإيش اللي تميل له تميل لها أكثر، هذه ولا هذه، صريحة ولا اللي تجامل؟
6: لا أكيد اللي في جبر خواطر، يعني أنت قلتها
4: اللي تجامل.
6: أيوة يعني برضو حرام نكسر خواطر
4: حرام نطحنها بصراحة يعني.
6: ايوه حرام الطحن هذا كثير
4: ما ينفع. اي نشوف، لانه في ناس تقول والله انا احب الشخص الصريح، بس من يصير في شخص صريح فعلا ودك ما عرفته.
6: اي لا يعني حتى لو كان في شخص صريح لو هو جرب المعامله في الصراحه يعني ما حي، اذا هو مو اذا هو مو صريح ما يحب الشخص الصريح هذا.
4: صح احيانا تكون الصراحه مو بس في الحوارات، احيانا تكون صراحه في المكان، في الاكل، في اشياء نقدمها للاخرين، يعني من هالقبيل. طيب مزاجك اليوم، عبري عن مزاجك تفضلي.
6: يعني عادي اقول كذا بيت.
4: اي والله يا ليت والله.
6: يقول اعيش رايق ولو ضاقت بي الدنيا اعدل مودي واخليها على كيفي انا.
4: كيفي انا، الله الله الله، يا سلام. ملا مزاجك رايق وحلو اليوم ان شاء الله دايم.
6: مطر وكذا.
4: اي والله ما شاء الله تبارك الله، الله يهنيكم وجعلها اجواء سعيده ودايمه. شكرا لك يا امتنان. حياك الله. طيب جميل والله. خلينا كمان ناخذ اتصالات جديدة على الواتساب وعلى رقمنا، نقرأ الرسائل طبعا على الواتساب، والاتصال على 012-64-77154 واتساب جدة FM 8-02-44-2828.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياكم الله. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. مساكم أحلى على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله من جديد. تحية لكل الأصدقاء الكرام اللي يسمعوننا الآن. نتمنى لكم إن شاء الله أوقات جميلة وكذلك يعني نكون جزء خفيف ولطيف من يومكم في برنامج مساكم أحلى. اليوم للتذكير نتكلم عن إيش الأشخاص اللي تفضل أنك تقضي وقت معهم أكثر وتتعامل معهم أكثر. الأشخاص اللي عندهم هذا النوع من المجاملة واللطف في الكلام والأشخاص اللي عندهم صراحة أكثر وممكن يتكلمون يعني معاك بشكل صريح بدون أي حواجز. فهذا سؤالنا اليوم. وأيضا في فقرة مزاجي تعطينا مزاجك اليوم بتشعر أو تغني عد على هواك وإحنا راح نفهم إذا مزاجك حلو أو لا. رقمنا 012-64-771-54. نقول ألو. السلام عليكم.
3: ألو. السلام عليكم.
2: حياك الله. ألو سهلة.
3: يا هلا فيكم جميعا.
2: هلا والله رجوان. شخبارك؟
3: الحمد لله بخير.
2: أمورك زينة؟
3: الحمد لله.
2: شوار. عندكم أمطار أنتم بعد ولا ما في؟
3: إيه الحمد لله عندنا.
2: ما شاء الله تبارك الله. من وين اليوم؟
3: كان اليوم المغرب وأمس بعد جاء وقبله يعني.
2: هذا وين؟
3: خميس الشيط.
2: ما شاء الله تبارك الله. يا الله يهنيكم. هو دائم تقريبا الأجواء عندكم ممطرة صح؟
3: إيه إن شاء الله المناطق كلها.
2: يا رب يا رب بإذن الله إن شاء الله دائم تتهنون يا رب. والله يحفظكم. طيب اليوم تميلين للجلوس مع شخصيات عندها نوع من المجاملة أكثر ولا شخصيات عندها نوع من الصراحة أكثر؟
3: والله ما أبغى صريح بقوة يجرح يعني الشخص هذا لا.
2: أي.
3: يعني حلو يكون الأمور الوسط يعني مثلا تمدح شوي مثلا مع مثلا تقول يمكن يعني في شيء كذا وكذا إيوه هذه يمكن مقبولة جدا يعني.
2: أي.
3: أيه.
2: ولكن لو اضطريتي تعيشي يوم كامل مع شخصية من هالشخصيات تفضلين الشخصية اللي تجامل أكثر ولا اللي تكون صريحة أكثر؟ يعني التفضيل هنا إيش؟
3: وين؟ أنا أحب الوسط يعني اللي مرة ما يكون يجامل مرة.
2: أنا معك. شوف التوازن مطلوب في كل حياتنا. ولكن أيه. سؤالنا اليوم يعني لو قضيت وقت مع نوع من هالأنواع من الشخصيات في شخصيتين تفضلي أية منهم؟ خلي التوازن هذا شيء نبحث عنه كلنا في حياتنا.
3: ايه خلاص باخذ الشخص الصريح.
2: الشخص الصريح.
3: ايه
2: الله يعين. ملح زايد ملح ناقص مدري ايش.
3: ايه بس عاد نزودها معي.
2: طيب ما في اشكال. اليوم فقرة مزاجي. يلا اعطينا كذا بيت شعر او غني او اعطينا خاطرة اللي يعجبك واحنا بنفهم مزاجك منه.
3: مدري في مثل مدري حكمة كنت أفكر فيه يقول ما تعرف خيري إلا لما تجرب غيري.
2: الله.
3: أي هذول اللي ينكروا المعروف أو اللي يستغلونه بقوة كذا.
2: يا سلام. مزاجك فيه نوع من الزعل صح؟ عتب يعني فيه نوع من العتب.
3: أيوة.
2: أي المزاج عتبان مو عناب. طيب تمام. شكرا لك يا أختنا. يومك سعيد. حياك الله. أهلا وسهلا. مساء الخير.

0: أبو فيصل وأبو سعد، أنا أفضل اللي جامل أكثر. عبد الله بركات، شكرا لك يا أبو، يا أبو بركات يعطيك العافية. كما معنا اتصال، نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: هلا رواسي، وعليكم السلام،
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك اليوم؟
1: الحمد لله مبسوطة.
0: يا رب لك الحمد. والله أبد، قاعد أسولف معكم.
1: الحمد.
0: أي ها، من جماعة اللي عندهم أمطار ولا لا؟
1: لا
0: ما عندكم أمطار؟ يا حليلكم، زينا أحنتم. أي نفس الأجواء. طيب رواسي، يلا قولي لنا، راح تقضي يوم كامل مع واحدة من الشخصيات هذه، اللي تجامل أو اللي عندها نوع من الصراحة أكثر، تفضيلك وين يروح؟
1: أحب الشخصيات المجاملة.
0: أي حلو.
1: أحب تقلي الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، كلمة طيبة صدقة.
0: أي أيوة والله صح. يعني تفضلي هالنوع من الشخصيات، ليه مو مع الشخصية الصريحة؟ طيب
1: يعني كلامه مستفز، يقهر أحيانا.
0: مزبوط. إيه، يعطون آراء كثيرة صح؟
1: أيوة، نقد كثير.
0: إيش هو؟
1: نقد.
0: نقد أيوة، عندهم نقد صح. أيوة. بعضهم يعني عندهم آراء كثيرة وعندهم نقد وعندهم أحيانا
1: ملاحظات أكثر.
0: ملاحظات أكثر بعضهم صح. وصراحة أحيانا يعني في نوع من الشخصيات صريحة مرة، أحيانا يكون عندهم صراحة غير مطلوبة، يعني تستغرب أنه انذكرت جزئية معينة هو مفروض أنها ما تنذكر. فممكن يعني أنه أحيانا لا والله نتهرب من الشخصيات الصريحة، مع أنه ممكن تكون صادقة يعني، فنفضل اللي يتجامل أكثر. طيب مزاجك اليوم، يلا كيف نعرف مزاجك؟ إيش عندك؟
1: طيب، قالوا توادع قلت يا صعب الوداع.
0: وداع
1: وشلون وادع من معه قلبي وديعه.
0: yeah.
1: قلبي معه والسر من فرقاه ضاع، صحيح من يفقد زمام امره يضيع.
0: الله عليك، صح لسانك، سلامات من الضياع. والله شكرا لك ارجوان، حياك الله يا رواسي. رواسي اليوم قاعد اقول اسماء. مساء الخير للجميع، شكر خاص إذاعة جدة، كما يسرني أن أتقدم لكل المتواجدين معنا ولكل المستمعين بأن يكون هذا المساء مساء الجميع. مشاركتي في مزاجي يقول علينا من الدنيا ضغوط ما هي بشوي، ويحسب أن الله خلقنا عشانه. الله حسن أبو عبير، ونعم لك ونعم فيك ونعم فيك أبو عبير. طيب جميل، أنا تعذروني اليوم شوي تعبان، فالعذر منكم. حياكم الله على 012-64-77154.

أبغى لي ملكت وزاد ميزانك أرخصت ذهب مجنون هدمت البيني وبينك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
0: مساكم احلى على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا بي اصدقائنا الكرام، حياكم الله من جديد. هذه ساعتنا الثانية من برنامج مساكم احلى. أجدد لكم التحية من داخل الاستوديو، انا خالد مستور، وفي الاخراج الجميل سلطان المحياوي. اليوم نتكلم عن نوعين من الشخصيات، الشخصية اللي تحب تجامل، والشخصية اللي تحب يعني تكون صريحة أكثر. لو بتجلس مع هالنوع من الشخصيات، خلينا نقول مثلا اللي ساعات أو يوم كامل، تميل تجلس مع مين فيهم بالضبط وليش؟ قولوا لنا أصدقائنا عشان ناخذ مشاركاتكم، وأيضا على الواتساب 8-0-244-2-8-2-8. بقرأ هذه الرسالة ولكن بعد اتصالات اللي معي نقول ألو. هلا وسهلا.
3: يا مرحبا.
2: هلا والله خالد، حي الله سمي.
3: الله يحييك يا مرحبا.
2: شو اخبارك سمي؟
3: والله الحمد لله.
2: الله يخليك. من وين تكلمنا؟
3: من الرياض.
2: من الرياض، ونعم والله.
3: عليك
2: الله يحييك. ان شاء الله اجواءكم حلوه اليومين.
3: والله هي حلوه، بس شكل الحر جاي خلاص.
2: اي يعني تقريبا. اي والله الله يقويكم ان شاء الله. طيب خلي اول شيء خلينا نتكلم موضوعنا اليوم. لو اضطريت تجلس مع النوع من الشخصيتين، وش الشخصية اللي تفضل انك تجلس معها يعني لساعات او اليوم كامل مثلا؟
3: الشخصية الصريحة اللي ما تجامل.
2: الصريحة اللي ما تجامل
3: فعلا.
2: اعطينا اسبابك، علمني.
3: انا انسان صريح صراحة، ما اجامل، فاحس اني اخسر كثير من خياني زي كذا بخصوص هذا الشيء.
2: اي تقول رأيك مباشرة.
3: مع ذلك صون يعني ما اعرف اجامل اصلا.
2: مع ذلك ما سكسيد، ما في وتير، ما في مين يسار. طيب
3: حتى بعض الأحيان واحد يعرفني وكذا يقول لي مشينا عند فلان، يقول يا أخي معرفة جاملة يا
2: أخي. ما تزبط معك. طيب يعني أنت تقول جام تصالح في زي إيش خالد عشان نفهم؟
3: يعني شيء يتكلم معي في شيء وكذا ومو صادق بالكلام ولا شيء، يقول أنت كنت صادق.
2: أو تقول له يعني ما جاملة.
3: حتى لو جاملني أقول له لا تجاملني، يعني قاعد جاملني.
2: طيب خلي، يمكن احيانا ترى بعض البهارات تحلي الجلسه.
3: المشكله هذا اللي يحليها هو اللي
2: دايما
3: يعطيك
2: من صح صح. طيب يعني انت مع الشخصيه الصريحه، انت تصالحه ويصالحك، جرحني ويجرحك، الامور طيبه. طيب الله يقويك حبيبنا. والصراحه يعني احيانا لازم تكون جزء من شخصيتنا، ولكن الى درجه انه قبل ما يهربون، عرفت يعني تستمر علاقات. طيب اليوم عندنا فقرة مزاجك، إذا سمعتنا خلال الساعة اللي فاتت خالد نسأل.
3: سامعكم وحاول أقنص رقمكم وأنتوا سريعين ما شاء الله.
2: يا حبيبي، بس أي أحد يفوت الرقم فرصة أنك يعني نذكر فيها. كل أرقامنا موجودة على حسابنا في إكس، والبث المباشر وأرقامنا، حياكم الله دائما. طيب يا أعطينا بيت شعر.
3: إن والله ما عندي بيت شعر بس حاب أطلب أغنية صراحة.
2: إيش هي؟
3: يا سجن قلب.
2: يا سجن قلب؟
3: إيه.
2: يا سجن لمين؟
3: واحد بقلبي.
2: لا لا مو الهداء لمين؟ الأغنية إيش اسمها؟
3: الأغنية لمن؟ والله ما أدري.
2: يا سجن قلب. طيب.
3: يا سجن قلب لا تدري.
2: أي الله يعين سجين المحبة.
3: أيوه.
2: شكرا لك خالد حبيبي حياك.
3: أنا بالسيارة وقلبي مشاوير وليت معها.
2: أبشر شوف إذا بتوفر معنا في باقة اليوم أول أغنية الجاية تكون إهداء لك طيب؟
3: بإذن الله.
2: خلاص أبشر شكرا يا خلي حياك الله يا صديقي أهلا وسهلا. قول ألو أهلا وسهلا.
4: ألو.
2: يا مرحبا.
4: يا هلا وسهلا ومرحبا.
2: هلا عمار حياك الله.
4: حياك
2: ابقاك. ايش اخبارك عمار؟
4: والله قدك عارف كلنا تعبانين الدكاب كذا قاعد تسوي تحت الكل.
2: حتى انت؟
4: كلنا.
2: ايش الهرجة ايش صار؟
4: تحديد الكل تغيير جو انت عارف.
2: ايوه سلكتول يعني الكل والله.
4: ايوه قلت لك على الكل.
2: الله يعين ان شاء الله لا باس جميعا.
4: الله يسلمك.
2: طيب يا حبيبي على راسي. طيب ايش تختار مين بصراحه عمار شخص بتقضي معه مشاوير اليوم؟
4: لا تزعل مني يعني انا اختار الشخصيه الصريحه. انت ابو جامل بس على حدك على لانه انت مجبور في اذاعه.
2: لا لا لا ما له علاقه لكن تفضيلا اي والله انا افضل الشخصيه الجامل.
4: انا على نفس
2: بس بحدود يعني ما يجامل انه يصير يعني مجاملة مستفزة عرفت؟
4: لا والله هذا المجامل هذا يتعبك لو أي تتش ولا أي حاجة يطلع لك أشياء مستخبية ما تعرف.
2: لا لا هذا نوع ثاني هذا شيء ثاني يعني أي لا
4: أنا الصريح هذا ما يتعبني شيء كذا ما عجبه على طول يديني بوجهي وأنا أدري أنت من نادي الصريح ترى فما عجبه يقول لي على طول
2: ما
4: يتعبني ولا شيء أنا أتقبل وما أتقبل بعد راح
2: بكيفي انا ونفسي بكيفي.
4: ايوه اهم شيء يديني في وجهي يقول لي ترى قصه كذا والله الموقع ده ما عجبني الطلعه دي والمكان ده ما عجبني خلاص يقول لي من بدري فخلاص ما يتعبني معاه يجاملني بعدين يجي يروح مكان ده يقول لا والله اصلا طلعتكم كانت معليش كان في كذا
2: يعني انت ما

0: تفضل نوع المجاملة اللي فيه نوع من عدم الصدق لدرجة انه انسان مو حاب هذا المكان او مو حاب هذا الشيء يعني ويقول لك لا والله حلو كذا الى اخره ومو صادق. ايوه
1: يطلع معاك يلا اوكي نروح ذا بعدين صح. لا اللي بعد كم يوم يقول لك والله يا اخي ذاك اليوم المكان ما عجبني صراحة او ذا اي بدي قلت لي اوكي وتمام زي ما يعجبني انا.
0: شوف يا هو يا يجامل ويسكت يا ما في داعي صارحك بعدين هو يا تتكلم في وسط الحدث يا خلاص يعني راح. شوف
1: اللي يجامل لازم ما يجي يوم يصارحك لازم ما يجي يوم يصارح سواء بمشكلة سواء حتى طلعة والله دام عجبك تروح مرة ثانية خلاص حيقول لك سلامات هي قلنا تقول
0: ايه
1: يطلع صريح فمن بدري ايش خليه يكون صريح معك.
0: صح هذا فعلا جانب ممكن يكون سيء وبعد فترة تتفاجأ انه بعض الناس يجامل ولكن في قلبه شيء ثاني هذا هذا شيء مختلف الله يكفي الشر بس. طيب
1: الحمد لله
0: نبغى حلو. نعرف مزاجك الحلو اليوم يلا
1: مزاجي ما اني مذكر كذا مقطع طيب
0: يلا.
1: لا خذلت الوقت يا قلبي ابتسم هالزمن طبعا كذا

0: خلمة في كفي يومي لك يا قلبي هوين عشرة عليك يومي لك يا قلبي وين عشرة عليك. هذا مزاجي الفترة هذه الأخيرة
1: مزاجك حزين مرة.
0: والله فترة الأخيرة
1: سلامات والله
0: حزينة والله.
1: يا حبيبي، الله يخليك، أنسنا بسماح الصوت الجميل. لا تحرمنا من هالمشاركات الجميلة يا عمار حبيبي، حياك الله، أهل وسهلا. هلا بمازن.
2: يا حبيب مازن حياك الله، كيفك يا ابو فيصل؟
1: يا هلا والله بالصديق، الحمد لله، شخبارك؟
2: والله الحمد لله كله تمام، انت كيف؟ اطمني عنك.
1: امورك زينه والله الحمد لله، بسمع اصواتكم مبسوطين.
2: حبيبي حبيبي الله يديمها ان شاء الله،
1: يطول بعمرك. ها اليوم يمكن اكيد سمعت سؤالنا.
2: هي اكيد طبعا. انا الصراحه
1: تختار الشخصيه الصريحه.
2: صريحه، الشخصيه الصريحه، لاني انا أحب الصراحة على طول. درب المجاملات هذا مقفل.
1: يا سلام،
2: ما المجاملة ما تودي ولا تجيب يا أبو فيصل.
1: جميل، يتفضل الشخصية، لا الصريحة اللي يتكلم برأيه بصراحة، ممكن تقدم يعني ملاحظة.
2: هي صحيح أحيانا تزعل، لكن لابد منها، يعني الصراحة لابد منها.
1: يا سلام سلام، جميل جميل، اختياراتك جميلة دائما، تعكس شخصك الرهيب يا معزد.
2: حبيبي ولا لا، اليوم بلا حب بلا حب بلا وجع قلب، شخذنا من وراها الحب، على قولة طبعا الفنان والنجم الكبير راشد الماجد.
1: يا سلام، شكرا.
2: عفوا، وتحية خاصة لك والسلطان والدكتورة لولوة وللنجمة الرائعة مريم العمي.
1: الله يعزك، تسلم، واصلة تحياتك إن شاء الله.
2: حبيبي
1: بالتوفيق يا صديق العزيز، حياك الله يا مازن.
2: إن شاء الله تمام.
1: يا مرحبا، حياك الله. تحيات عائشة تقول مساء الجوري، والله أنا أختار الشخصية المجاملة، الشخصية الصريحة في أوقات تقول أنت مو فايق للصراحة اللي يقولونها لك، يعني ليش أتعب روحي؟ أختار الشخصية المجاملة، دام الحياة تمشي مشها. يا سلام، وجهة نظر. يا مساء الخير، مساء الورد، أنا أفضل الشخصية الصريحة، حالة ذاك الشفاء بيني وبينه، والليالي بعدني. يا سلام، هذا شكله جزء من أغنية جميلة. شكرا لك يا أم صالح، يعطيك العافية. طيب مكملين معكم أصدقائنا، خلونا نروح للفاصل، نرجع مع اتصالات جديدة.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: مساكم أحلى على جدة اف ام.

0: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله من جديد. تقريبا انتصف وقت ساعتنا الثانية وما زالت يعني الرسائل تجينا والاتصالات كذلك. واضح الموضوع في نوع من الاختلاف في مسألة التعامل مع بعض الأنواع والأنماط من الشخصيات. فيه الناس اللي تحب الشخص اللي يجامل، يعني يقول الكلمة الخفيفة اللطيفة بدون ما يكون يعني كثير الانتقاد، أو إنسان يعني عنده نوع من إعطاء الملاحظات أو ما شابه يعني. وفي ناس لا، تحب الشخصية الصريحة، الإنسان اللي ما يجامل، يعني أنا ما أضيع وقتي في شيء مثلا ما يعود بالسعادة علينا، أو مثلا أخسر ماديا أو يعني ما شابه، مقابل شخصية ما هي قاعدة يعني تستانس أو أنه تحس يعني بفعلا شيء جميل يعني مقابل اللي يمنح هذا الشخص. فهي تختلف حسب الموقف، حسب يعني نوعية الكلام، حسب نوعية التعامل فيما بينكم، وكل له رأيه وكل له اختياره. فسؤالنا اليوم، لو اضطريت انك تقضي وقت ممكن ساعات او يوم مثلا، ايش الشخصية اللي تفضل تجلس معها اكثر؟ الشخصية اللي عندها نوع من المجاملة، ولا الشخصية اللي عندها نوع اكبر من الصراحة؟ رقمنا 012-64-77-154. ناخذ معنا اتصال. الو، اهلا وسهلا. وعليكم السلام، حياك الله استاذ ميلا.
1: يا اهلا، مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور، حياك الله، كيف حالك؟
1: الحمد لله كويسة.
0: الامور زينة؟
1: زينة.
0: من جماعة الأمطار ولا؟
1: اي
0: كويس، يلا الحمد لله، الله يديم الأجواء الجميلة
1: يا رب.
0: طيب، مع هالأمطار والأجواء الحلوة، نحتاج شخص يعني يعرف يجامل يقول الكلمة اللطيفة، ولا نحتاج شخص يعني يكون صريح؟
1: والله شوف، ما بين والبين يعني شوي من المجاملة وشوي من الصراحة. يعني أنا ما أحب الشخص اللي يكون صريح صريح لدرجة توصل صراحة الوقاحة، يعني يكون في احراز الصراحه يعني.
0: اي طيب، لو قلنا يعني يطغى على الشخصيه اكثر، المجامله او الصراحه، تروحي

0: وين؟
1: الصراحة.
0: على الصراحة.
1: اي بس في حال انه عشان تكون في ناس صريحة وتكون صريحة بس بشكل لطيف يعني.
0: صح. عند هذا أي. اسمه فن الصراحة. في ناس تجيده وفي اغلبية الناس لا، يعني موضوع منفر احيانا يكون، واحيانا حتى يعني له توقيت، له اسلوب، له طريقة معينة.
1: فعلا.
0: في ناس
1: يكون صريح انه يحرجك او يجرحك اكثر كمان.
0: صح صح.
1: انه ما عنده اسلوب.
0: اي والله. في ناس تكون صريحة معك ميلة، وفي نفس الوقت ممكن حتى الكلام اللي يقوله قاسي، ولكن سبحان الله نستقبله منهم باسلوب زي ما تفضلتي جميل. فحتى لو انتقدك احيانا تلقاك تبتسم معه وتضحك، اي والله فيني الجانب الفلاني او صار الحدث الفلاني. فهو اسلوب، اسلوب وفن. طيب نبغى نعرف
1: المجامله لابد منها.
0: اي والله فعلا. طيب نبغى نعرف مزاجك، يلا ايش بتقولين؟
1: والله مزاجي رايق، انه بس بقول لك كلمه.
0: يلا.
1: ربحت نفسي ولا تهمني الخسائر.
0: ربحت نفسي
1: ولا تهمني الخسارة.
0: ولا تهمني الخسارة. الله، هذه مشاركة ذائية فعلا. شكرا لك. حياك الله. يا أهلا وسهلا. يلا نقول ألو. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: هلا هاني، حياك الله.
2: أهلا وسهلا. كيف خالد؟ إزيك؟
0: بخير الله يحفظك. شخبارك يا هاني؟ طيب
2: والله الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
0: أنت ما تطلع اليوم الأحد يوم الدوامات؟
2: لا انا بطلع على طول معاك. بس بسقبل ايه؟ طيب
0: يا حبيبي امزح معاك، حياك الله.
2: انا عارف عارف، ربنا يخليك.
0: وياك ان شاء الله. كيف يومك؟ ان شاء الله كان يوم مثمر وجميل.
2: والله الحمد لله على كل نعمه الحمد لله.
0: يا رب لك الحمد، ان شاء الله دايم يا رب. طيب انت من الناس اللي يعني واجه الاخرين وعندك خبره طبعا وذكاء اجتماعي في كيفيه التعامل، لانه عملك اضطر انك تتعامل مع انواع مختلفه وأنماط مختلفة من الشخصيات. فاليوم لو قلنا تقضي يوم كامل أو ساعات طويلة مع الشخصية اللي يطغى عليها أكثر المجاملة والكلمة اللطيفة، أو الشخصية اللي عندها نوع من الصراحة أكثر؟
2: شوف والله أنا يعني الشخصية اللبقة هي بالنسبة لي أفضل كتير، لأنه بيحمل المعنيين شوية، وفي نفس الوقت ما بيجرحش الشخص بالصراحة الفجة يعني، وفي نفس الوقت برضو يقدر يقول الكلام بالشكل اللي يبقى متقبل. لكن انا اميل للصريح طبعا، ولكن صريح بكياسه ولباقه، ما يبقاش صريح يوصل مثلا لحد اللي هو يبقى وقح معاك عشان يقول لك معلومه يعني.
0: ايوه فعلا فعلا.
2: انا بالنسبه لي ده الشخص اللي هو المريح يعني، هيقول لك اصل الشخص المجامل طول الوقت ده انا بصراحه بحس ان هو غير مامون، لانه ممكن يغرقك.
0: اي لا لا، في نوع من المجامله ترى بشع يعني. اي لا يعني اللي يزيف الابتسامة بطريقة مريبة. لا
2: اقول لك على حاجة تتخلص فكرتها صغيرة كده زي شلوت سعادتك دفع للأمام.
0: اي والله اي والله.
2: ده مش مجامل ده، فاهم قصدي؟
0: اي لا لا،
2: بتوصل لمرحلة صعبة قوي يعني بصراحة.
0: لا لا، هذا النوع من المجاملات مرفوض في حياتنا. ولكن احيانا المجاملة يعني تجي مثلا في انه تمدح لك طريقه معينه. خلينا نقول اليوم انت عندك تقدم الاكل بطريقه معينه او تطهو على ما قالوا يعني بطريقه معينه.
2: صحيح.
0: اي نوع المجامله هنا مطلوب. اشتريت شغله معينه، ممكن هالشغله ما تكون حلوه ايا كان، ولكن عنده نوع من المجامله.
2: ايوه ما تكسفوش يعني، لكن اديله مجامله تتناسب مع المشهد اللي قدامي، وفي نفس الوقت تكون بنسميها احنا كده حاجه رقيقه كده مع الشخصيه. بس اصلها شخصيات يا استاذ خالد، دي حاجه صعبه يعني.
0: اي فيكسب ودك يعني، ما فجاه كده عارف انت في امان الله تسمع كلمه صريحه، مو وقتها يعني.
2: هقول حضرتك الحاجه، احنا ممكن نقول يعني انا يمكن عشان كده حد تقول لي عشان طبيعه التعامل او الشغل او الوقت الزمني الواحد موضوع يعني، بس انا ممكن اقول لحضرتك الاصعب حاجه صريحه ولكن جدا باسلوبها تتقبل.
0: بالضبط. اي نعم فعلا فعلا. طيب نبغى نعرف مزاجك اليوم هاني، كيف؟ بس قل لنا بيت شعر باغنيه عشان نعرف.
2: طب شوف انا هقول لك حاجه، هو في اغنيه لمدحت صالح انا بحبها قوي، هي الاغنيه دي بتقول بحبك كل ما تطلع شمس، بحبك بكره اكتر من امس.
0: الله الله الله.
2: الوان بحبك وانا بختار، بحبك وانا بسمع انغام، بحبك وانا بختار الوان كل اوان وفي اي مكان، بقولها بصوت عالي وبقولها بهمس.
0: الله الله، ايش تعبير الحب والكلمات الجميله يعني. يا حبيبي خلي لك احبابك ان شاء الله.
2: تسلم تسلم،
0: شكرا لك،
2: شكرا جدا للمكالمه بتاعتك.
0: الله يخليك، شكرا لك يعني، حياك الله. حسين حياك الله.
3: هلا والله استاذ خالد، سلام.
0: هلا والله بالاستاذ حسين، الحمد لله، شو اخبارك؟
3: الله يحفظك،
0: شلومك زين؟
3: الله يدامكم خير
0: يا رب، لك الحمد ان شاء الله دايم. انت معنا في رساله تقريبا من بدايه الحلقه وسمعت اراء كثيره، اليوم ايش رايك يعني، ايش ممكن تقول؟
3: والله استاذ خالد شوف، اذا بالنسبه للمجاملات تكون يعني حسب الطرف اسمه، لان بيكون المجامله فيها نوع من جبر الخواطر، فامجاملها شوف انها ابلغ واصرح من لما واحد يدخل في شخصيتي كاسئله او كحاجه يخدش الشخصيه او ما فيه تحفظ او فيه اي شيء، فانا مع الطرف الثاني تكون يعني
0: المجامل يعني اي
3: ما مجامله فيها نعمل خاطر، لكن بتكون مجامله حسب الاشخاص اللي معي، كبار في السن او صغار، لكن الصراحه مشكله في الاولى.
0: اي فعلا
3: الشخصيه الاولى يعني ما
0: لها اسلوب ولها طريقه.
3: اي على حسب اختلاف البيئه وحسب الشخص، يمكن يكون شخص يعني غير متفهم يعني غير واعي، أسئلة صريحة جدا جريئة يمكن تخدش الموقف نفسه أو الموضوع نفسه أو الشخص نفسه، فهذه صعب جدا إنه كان يتعامل معها. أشوف إنه الطرف الثاني أحسن بالمجاملة.
0: المجامل، يا سلام. طيب اليوم كيف نبغى نعرف مزاجك، إيش ممكن تقول اليوم؟
3: يقول الله من عين بكت باخر الليل،
0: الله
3: يوم الفجر راح وتبين ظهوره، شعري خاطب ما مضى من الويل، والحرف الشوفه باكين في سطوره.
0: سطوره، الله عليك، صح لسانك.
3: صح.
0: يا حبيبنا دائما تكرمنا بالتواصل الجميل.
3: يا رب يحفظ،
0: حياك الله، يا اهلا وسهلا.
3: بالشكر،
0: حياك الله. طيب تقول هالرسالة، السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. سؤال جميل، لكن ما عندي شخصية مفضلة بشكل شخصي، أقدر أقول لك شخصية أعتبرها قوية وجذابة في أي إنسان، التوازن. عن نفسي أحب الشخصية اللي فيها توازن. يا سلام، هذا يعني أتوقع برائد مطلب الجميع دائما، نحن فعلا في كل رحلة حياتنا نبحث عن التوازن في كافة الأمور. لكن يقول خليني أسألك أبو فيصل، أنت تميل لأي نوع؟ والله يا صديقي العزيز، أميل للنوع اللي يعني يستطيع أن يقول الكلمة الحلوة ولا يتردد فيها. العكس، بعض الأشخاص سبحان الله يعرف يرمي لك كلمة جارحة بس ما يعرف يجامل يقول الكلمة اللطيفة. إضاءة يقول لا تكره أحدا مهما أخطأ في حقك، وكن كما قال الشاعر، كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعة، يرمونك بالحجر فترمي أطيب الثمر. الله عليك أبو رائد، والله جميل ورهيب، يعطيك العافية على المشاركة الجميلة. طيب مكملين معكم، خليني أذكركم بأرقامنا 012647154. Thank you.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: مساكم أحلى على جدة FM.

0: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد في هذا الأحد الجميل، إن شاء الله أوقاتكم يعني دائما جميلة. تقريبا إحنا في الدقائق الأخيرة من برنامج مساك محلة، للتذكير كان عندنا فقرة مزاجك، وشاركونا والله أصدقائنا بمشاركات جميلة ما زلنا نستقبلها على الواتساب على الاتصال كذلك. وأيضا موضوعنا اليوم إذا تميل للجلوس أكثر ما الشخصية اللي يطغى عليها المجاملة في الكلام وانتقاء الكلمات، ولا تميل الجلوس وقضاء الوقت مع شخصية عندها الصراحة أكبر وتتكلم بشكل يعني عادي بدون ما تجامل؟ فأي من هالشخصيات ممكن تفضل الجلوس معها وأنك تأخذ وتعطي لفترة من الوقت؟ حياكم الله على 012-64-77-154 والواتساب كذلك على 8-0-244-2-8-2-8. نأخذ معنا اتصال ونقول له أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
1: حياك يا كيف الحال؟
0: يا أهلا وسهلا فرح، الحمد لله، شخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: شعلومكم اليوم أحد، إن شاء الله زين؟
1: زين الحمد لله
0: يا رب، جعله دائم إن شاء الله
1: يا رب.
0: طيب يلا، أكيد سامعتنا ولا لا؟

0: أتكلم معاكم.
1: الله يرضى عليك، شكرا، نحن جزء من وقتك. الشخصية تميلي أكثر للجلوس والكلام مع الشخصية اللي عندها نوع من المجاملة أكثر ولا نوع من الصراحة أكثر؟
0: والله شوف، أنا أفضل الشخصية الصريحة صحيح. لأنه أنا بطبعي صريحة. طيب
1: يا سلام.
0: الصراحة أحيانا تكون جارحة بس تكون لصالحي. طيب لكن في صراحة أحيانا تكون، يعني خلينا أقولك بطريقة وهذه ما تصير.
1: لا هالنوع، لا هذا يمكن يدخل فيه حتى موضوع التنمر ما لذلك، يعني إذا فهمت عليك كويس.
0: أيوة هذا هو. إيش بالنسبة للمجاملة؟ أنا قد مرة جاملت يعني صديقة عزيزة علي وفي نفس الوقت جارتي. طيب أيوة. أخذت رأيي في شغلة وأنا أعرف إنها حساسة وتزعل وزي كذا، فقلت لها طيبة تمام. فلما عرفت إنه أنا يعني قاعدة أجاملها وما قلت لها الحقيقة زعلت، فبطلت إني أجامل.
1: لما أحد يسألك، لما أحد يسأل ويجي يعني يطلب فعلا رأي صريح، لا هنا المجاملة ضعف صراحة. مفروض أن احنا نتكلم بشكل صريح ونقول هالشخص لأنه طلب أن احنا نتكلم معه ونوضح نقاط معينة، فواجب علينا أنه يعني نكون صريحين بشكل أمين ونوجه الأشخاص، لأنه أحيانا نكون في حيرة وصراحة ما نبصر كل الجوانب فنستعين بالناس.
0: لا أنا خفت إني أتكلم بصراحة وأزعلها، أنا هذا اللي خوفني.
1: هذا يعتمد على شخصيتها. أفرح في ناس حتى لو طلبتك أنك تكون صريح معه هو يبغى يسمع الشيء اللي يريحه، عرفتي؟ أي فهنا يجي إحنا في فهمنا لهالنوع من الشخصيات كيف نتعامل معه.
0: صحيح.
1: طيب يلا خلينا نعرف مزاجك اليوم.
0: أقول يا ضايق الصدر بالله وسع الخاطر،
1: الله
0: دنياك يا زين ما تستاهل الضيقة، الله على ما يفرج كربة القادر، والله لها الحكم في دبرة مخاليقة.
1: الله الله الله والله جميلة جدا، أعطيك العافية هذه الأبيات، شكرا لك يا أختنا.
0: العفو يا هلا،
1: حياك الله. يلا آخر الواصلين معنا، أبو صالح حياك الله.
2: يا هلا وسهلا،
1: حياك طال عمرك، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: أمورك زين إن شاء الله اليوم؟
2: والله إن شاء الله إن شاء الله.
1: طيب تفضل تجلس مع الشخص اللي يجامل ولا اللي صريح أكثر؟
2: لا لا لا لا، الصريح الصريح، اللي يجامل ما هو مزبوط، يكون صاحب مصالح.
1: يا ساتر.
2: أيوة. كثير ناس، في ناس خلاص لما خرجوا من وظائفهم خلاص خلوا عنهم.
1: طيب فعلا
2: أيوة، من مجاملين هذا الشخص الصريح هو كوي، أنا جا أحبه.
1: هذا ما هو مجامل، هذا متملق نوعا ما.
2: لا لا لا, لا.
1: أي.
2: إيوه مجامل، لقده مثلا واحد يصاحب واحد موظف كبير ولا مسؤول، لكن لما خلاص هذا يتقاعد خلاص يسيبه.
1: يا كثرهم
2: يعتبر... إيوه
1: كثير أبو صالح. أي والله.
2: إيوه
1: طيب نبغى نعرف مزاجك اليوم.
2: والله مزاجي أهنى النادي الأهلي بالنخبة.
1: أوه
2: يكون والحمد لله انه جاب، وان شاء الله النصر يجيب اسيته. ايوه كنا نتمنى الشباب انه يجيب الخليجيه لكن ربنا ما اراد.
1: يلا ان شاء الله بغيره. أيوة. باذن الله، طالما إن انك اهلاوي وعندك النخبه المزاج على الاعلى ما فيها كلام.
2: والله
1: يلا ان شاء الله داعش.
2: الحين فايزين 3-0 على الخدود.
1: ما شاء الله، لسه انا ما تابعت مباريات اليوم. بالتوفيق ان شاء الله، شكرا لك يا عزيزي الاهلاوي.
2: العفو
1: حياك الله يا وسهلا. طيب بكذا احنا وصلنا وياكم الى ختام حلقة اليوم، دائما برنامج مساكم احلى معكم من 8-10 مساء، ان شاء الله تكونوا وفقنا في تقديم حلقة اليوم. اجمل واطيب التحيات لكم من داخل الاستوديو، انا كنت معكم خالد مستور، في الاخراج الرهيب ابو سعد سلطان محياوي، استودعكم الله وفمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: أنظمة استشعار ذكية في بطاقة نسك تضبط تفويج الحجاج لأول مرة. تتربع المملكة وصفة للعالم في جاذبية مراكز البيانات الرقمية. في إنجاز علمي جديد يحصد طلابنا 3 جوائز دولية في تحدي علوم المستقبل. انطلاق السلحفاة أمل من أعماق البحر الأحمر لغزو عالم الألعاب مع منظمة T1. وأخيراً، في قلب تبوك وجازان تلتقي الطبيعة بالفن في منطقة الأردم والمجسمات الجمالية لترسم مشهداً سياحياً مبهراً.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.

أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام، يا هلا وسهلا بكم، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. مساء الخير ومساء البهجة ومساء السعادة، ومساءاتكم تمطر وردا. 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد بالتقديم، أنا مريم العمري. بدون أدنى شك الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد أنتم معانا في الحرف 29 800-244 28-28 مرة أخرى 800-244-28-28 رقم الواتساب. كمان ممكن ترسلوا عفواً كمان ما تنسوا تطبيق سعودي راديو بلاس، تقدروا تسمعونا من هناك، وكمان تقدروا تكتبوا مشاركاتكم على منصة إكس. هلا وسهلا بالجميع، شكرا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا أجمل الافتتاحيات وأحلى الافتتاحيات، حقيقي شكرا. صديقتنا رمز الوفاء بتقول: من شد على يدك وقت حاجتك إليه شد عليه بقلبك وروحك. فالمواقف وحدها من تثبت صدق الأوفياء. مثل ورد والياسمين لأحلى مريومة، وأرقى مخرج سلطان، تحياتي لكم صديقتكم رمز الوفاء. يا هلا وسهلا بأجمل وأحلى صديقة، وإحنا نبادلك أجمل وأحلى تحية. طيب كمان، طيب اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، يا هلا وسهلا، مساء النور، وعليكم السلام. يقول مريم أو مساء النور مريم، أوكي عبد الله، أنا جديد، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله، أكيد سعداء بوجودك معانا، وهلا وسهلا بك تكون معانا على طول. وكالعادة لو حابين أنه نتكلم عن مواضيع تهمكم ما تترددوا أبدا، تكتبوا لي في الدايركت مسج في منصة إكس أو سناب شات. طيب خليني أروح لموضوع اليوم اللي بنتكلم عنه. موضوعنا اليوم يقول أنه الشجاعة لا تكمن في الاستمرار. دائما احنا كنا نسمع انه انت بطل، انت استمر، انت قوي، انت استمر، انت شجاع، انت استمر، واصل، لا تستسلم. اوكي، دائما احنا هذا الستاندرد تبعنا، احنا اللي بنسمعه من الكل، من كل الناس اللي حولنا ومن الكل، يعني سواء مدربين ولا غير مدربين ولا كوتش لايف كوتش ولا غيره ولا غيره ولا غيره. بس هم لما بيقولوا كده أكيد ما بيقولوا شيء على المطلق. أحيانا الشجاعة في الاستمرار في الأمور الخاطئة أكيد مو صح. تمام، الشجاعة لا تكمن فقط في الاستمرار، بل في الانسحاب والترك. عندما تشعر بأنك تعطي أكثر مما يجب دون فائدة دون جدوى، وإذا أعطيت أقل مما تستحق كان هناك، أو إذا أعطيت أقل للآخرين فأنت بذلك لا تستحق التقدير ولا وجودك أساسا ولا قيمتك. قيمتك ارتبطت بالاستمرار وبالعطاء فقط. طيب عشان كده أحيانا في بعض المواقف ولا في بعض التجارب لابد من الانسحاب، لابد من الرحيل، عشان لا يتحول الحماس إلى هم تحمله على قلبك، فلا أنت تشعر بالسعادة ولا أنت تملك القوة التي تجعلك تنسحب من كل شيء لا تحبه. ولكن السؤال: كيف تعرف أنه حان وقت الانسحاب؟ كيف تعرف أنه حان وقت الانسحاب؟ ومتى هي اللحظة المناسبة؟ وما هي الطريقة؟ قد تتساءل كثيرا وتنتظر ما يشجعك على هذه الخطوة. ولهذا هناك بعض الإشارات التي تلمح لك بأنه حان الرحيل، أو بأنه لا تستمر، أو من الشجاعة أن تترك، من الشجاعة أن تغادر، من الشجاعة أن تغير الطريق، من الشجاعة أن تنسحب. في إشارات تلمح لك أنه خلاص كده، شكرا، انتهى الموضوع.
أو إنه حان الوقت المناسب للانسحاب. هذه الإشارات اليوم رح نتكلم عنها وكيف ممكن اغتنامها. وأحيانا في أمور بتكون أكبر مننا، وفي أحيانا لابد يعني في المواقف وفي الحياة اللي بتكون أكبر مننا أكيد إحنا لابد إننا إحنا نسايرها أو نقف على حياد. عموما هذا هو موضوعنا، نروح نغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. 800 244 28 28 رقم الواتساب، ارسلوا مشاركاتكم هنا. كمان ما تنسوا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان منصة إكس، حساب إذاعة جدة، وكمان البوست الخاص ب 29 تقدروا تشاركوا هناك. اليوم نتكلم عن الشجاعة والانسحاب. أوكي، يعني في أشخاص لازم ننسحب منهم، في مواقف لازم نتركها، وفي أيضا أحيانا أفكار معينة لابد أننا إحنا نتركها. الشجاعة أحيانا تكون في الانسحاب مو بالاستمرار. وقلت كمان أنه في مؤشرات تدل أنه لا قد حان وقت الانسحاب، إشارات عملية لو اجتمعت أكثر من مرة لابد أن الإنسان يتوقف. الوعود التي لا تترجم إلى أفعال، يظل الكلام كلام إن لم ينفذ. الاعتذار نادر، أو حتى لو كان في اعتذار يكون مسموم. كيف يحملك اللوم؟ أنا أعتذر بس أنا آسف، بس أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت كذا وكذا وعملت كذا وإلى آخره. ما صار اعتذار، حملك اللوم وحملك المسؤولية وحملك الخطأ، بس اللهم إنه سبق الكلام هذا كله كلمة آسف. كمان من الإشارات اللي بتقول لك حان وقت الانسحاب، حدودك لا تحترم، وأنت دائما من يبادر، يرمم، يسأل، يعتذر، يهتم، يشرح، يبرر إلى آخره. العلاقة تخلي حياتك يعني تضيق بدل أن تتسع. طبعا اليوم نتكلم كمان كيف ممكن تنسحب بشكل ناضج، بدون مشاكل، بدون دراما إلى آخره. خليني أقول إنه مو كل علاقة نخسرها تعد خسارة. بعض العلاقات لو إحنا استمرينا فيها راح نخسر أنفسنا. الشجاعة الحقيقية ليست أن تظل أنك تحب شخص لا يحسن الحب ولا يتفهم هذا الحب، بل أن تحب نفسك بما يكفي.

لأنه في النهاية أنت بكل بساطة مو محطة استنزاف. طيب رمز الوفاة بتقول إن شعرت بأن سفينتك تغرق قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الأشياء غير الضرورية التي تثقلها. نعم. طيب علي الطمح يقول الشجاعة الحقيقية ليست في الاستمرار في اتخاذ قرارات خاطئة، بل تكمن في القدرة على الانسحاب، الاعتراف بالخطأ وتصحيح المسار عند الشعور بأن الاستمرار يستهلك الروح ويعطي أقل مما تستحق. اتخاذ هذه القرارات الشجاعة يتطلب تحمل المسؤولية، الثقة بالنفس، والتحلي بالمرونة للبدء من جديد، مما يعد علامة قوة ونمو شخصي وليس ضعفا. محب الإذاعة والحرف 29 علي الطماحي. فعلا الشجاعة مو بس في الاستمرار، الشجاعة أيضا في تصحيح المسار عند الشعور بأن الاستمرار قاعد يستهلك الروح ويعطي أقل مما تستحق. نعم نعم أتفق مع هذه المقولة. طيب من نادر محمد من اليمن، يا هلا وسهلا، يقول أشياء كثيرة تتكرر في حياتنا، الفقد، التجارب، النجاح، الفشل، لا تعطينا الحياة شيء دون مقابل، إنها تسحب منا أشياء، علينا أن نعي أننا عابري سبيل في هذه الحياة، فلتهدأ نفوسنا ولنتنفس بعمق، لا شيء سيدوم، وكل ما نمر به سينقضي، سيتلاشى حين نتقبله ولا نفكر فيه، سنعيش كل مرحلة حياة جديدة ثم نودعها ونستأنف حياتنا من جديد إلى أن نصل لنهاية رحلتنا التي ستبدأ معها قصتنا الحقيقية التي سطرها لنا القدر، وعندها يغلق الدفتر ويصمت القلم. طيب هذه المشاركة كانت من نادر محمد، ونروح نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب، نعود لكم مستمعينا الكرام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. اليوم احنا بنتكلم عن الشجاعة والاستمرار والانسحاب. 800-244-28-28 رقم الواتساب، اكتبوا مشاركاتكم هنا، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم حتى لو شاركتوا قبل كذا. اليوم احنا بنتكلم عن انه كلنا يمكن تربينا على فكرة انه الاستمرار بطولة وإنه الترك هروب وضعف، لكن الحقيقة الاستمرار ليس دائما شجاعة. أحيانا هو تعود، أحيانا هو خوف، أحيانا هو تعلق. الانسحاب ليس دائما ضعف وهروب واستسلام، أحيانا يكون هو حماية لنفسك، لروحك، لسلامك الداخلي، وممكن يكون إعادة لاحترام ذاتك وإنقاذ لما تبقى في القلب من حياة. الإنسان أحياناً بيعطي يعني بحسن نية أكثر مما يجب، وممكن أكثر مما يستطيع، ويبرر الآخرين أكثر مما يستحقون، ويخاف على زعل الآخرين أكثر مما يستحقون، ممكن يضغط على نفسه عشان الناس ما تزعل منه، إلى أن يجد نفسه فجأة مستغل ومستنزف، فاقد للحماس وللشغف، ولا يشعر بالراحة رغم أنه بيسوي كل شيء صح. طيب، نفسياً الإنسان ليش يصر على البقاء؟ في هناك أسباب كثيرة، ومنها أسباب عميقة تخلينا نتمسك بعلاقات ممكن ما نكون مرتاحين فيها. أول حاجة التعلق وليس الحب. أحياناً إحنا ما نبقى عشان إحنا بنحب، بنبقى عشان إحنا تعودنا. الاعتناء، الاعتياد أو التعود يصنع وهم الأمان. أنا أعرف هذا التعب، أنا أعرف هذا الألم، لكن ومتعود عليه أحسن ما أعرف المجهول. أحياناً الخوف من الذنب، نبقى عشان إحنا خايفين من الذنب، نخاف إنه الناس يقولوا عننا يا الله هالشخص قاسي، ناكر للجميل، هذا الشخص متقلب، فنختار إننا نتحمل كي نرتاح من الشعور بالذنب حتى لو دفعنا ثمن ذلك صحتنا النفسية. من أسباب البقاء أيضا الأمل المبالغ فيه، الأمل الكاذب، الأمل الوهم. أحيانا إحنا بنقنع

أنفسنا أنه ممكن يتغير، مع الأيام يتغير، مع الأيام يتعدل، مع الأيام يتحسن، مع الأيام يفهمني، وممكن مع الأيام يقدرني. أحياناً الصورة عن الذات إذا كان في داخلنا أفكار أنه يلا الحمد لله أحسن من غيري مثلاً، أو أنا لا أستحق الأفضل، أو ما في أحد راح يحبني، أو ما في أحد راح يقدرني، وأنا كويس أنه في أحد في حياتي حتى لو كان مؤذي. تخيلوا هذه الأفكار بتكون موجودة أحياناً كثير. فعشان كده أحياناً نتمسك بما يؤذينا لأنه إحنا نعتقد بكل بساطة أنه هذا أعلى ما نستحق، وأنه هذا سقف استحقاقنا. طيب محمد حسن قاضي، يا هلا وسهلا بيك، سعداء بمتابعتك لنا. كمان رمز الوفاء تقول لا نجيد الرد ولا نجيد الانتقام، لكننا نجيد الرحيل بكرامة عندما يثقل علينا البقاء. نرحل حين نختنق، لا نصرخ، لا نشكو، لا ننتقم، نمضي والوجع في أعيننا، لكن كرامتنا أمامنا تحمينا. ما عدنا نعاتب ولا نشرح موقفنا، يكفينا أننا كنا صادقين ولا ضغينا في صدورنا. رمز الوفاء. طيب كده مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. أهلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الآن، ونرحب بكل اللي كانوا معانا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد اللي بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب نعود لكم مستمعين، هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن. أكيد أنت معنا في الحرف 29 800 244 28 28 رقم الواتساب. ارسلوا مشاركاتكم وما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. اليوم إحنا بنتكلم عن الانسحاب، متى عن الشجاعة والانسحاب والاستمرار. ممكن نضع هذا العنوان لحلقتنا اليوم. خليني أقول إنه كيف إحنا ممكن نميز بين شخص يكون تعب طبيعي أو استنزاف. كيف أعرف إني أنا إنسان مستنزف؟ كيف أعرف إنه أنا بدأت أو بدأ الاستغلال لي، يعني كوني إني أنا أعطي بلا حدود؟ أكيد لما الإنسان يتنازل عن حدوده بعد كده يبدأ يحاسب نفسه. لما إحنا نبرر أفعالنا أكثر مما إحنا أكثر مما الآخرين يعتذرون لنا، نلاحظ إن إحنا قاعدين ندافع عن نفسنا طول الوقت. أكيد هذا الشيء يعني في النهاية حيبين إننا إحنا وصلنا لمرحلة الاستنزاف. متى يكون الانسحاب شجاعة؟ الانسحاب يصبح شجاعة لما نتأكد إنه العلاقة تقوم على أخذ أكثر من العطاء. لازم يكون في توازن، في أخذ وفي عطاء، ما يكون في شيء أكثر من، يعني مو جانب أكثر من جانب. لما إحنا يعني نعطي أكثر مما نأخذ أكيد بيكون هنا في خطأ. أحيانا نلاحظ إنه وجودنا معاهم أصبح مرتبط بالقلق، بالتوتر، مش بالسعادة أو الطمأنينة. أحيانا تتكرر نفس الأخطاء بلا اعتراف ولا محاولة إصلاح. إحنا نصبح نسخة أصغر من نفسنا، أقل ثقة وأقل فرح وأكثر شك. طيب على الواتساب مازن الغانمي، هلا وسهلا، يقول الشجاعة ميزة رائعة دائما، ولكن كيف تكون في وقت الانسحاب؟ أن يكون الإنسان كافيا. نعم، اتفق معك يا مازن. طيب احنا كده مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: قد كنت أكذب بالهوى وبأهله، أنت التي أرجعت لي إيماني، لما ابتسمت تساقطت أحزاني، وعرفت بعد التيه أين مكاني. قد كنت أكذب بالهوى وبأهله، أنت التي أرجعت لي إيماني، لما ابتسمت تساقطت أحزاني، وعرفت بعد التيه أين مكاني. فلتخبريني يا نهاية أدمعي، كيف انتصرت على الأسى بثواني. قد كنت أكذب بالهوى وبأهله، أنت التي أرجعت لي إيماني، لما ابتسمت تساقطت أحزاني، وعرفت بعد التيه أين مكاني. فلتخبريني يا نهاية أدمعي، كيف انتصرت على الأسى بثوان، وهدمت أسوار الدموع ببسمة، وبنيت أفراحا بغير مباني، وهدمت أسوار الدموع ببسمة، وبنيت أفراحا بغير مبان. حب كبير في دواخلنا نما، متى نخشى من الإعلان.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، حلو والله العظيم. مسيناكم السونة وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.
6: في 60 ثانية.
7: أنظمة استشعار ذكية في بطاقة نسك تضبط تفويج الحجاج لأول مرة. تتربع المملكة وصفة للعالم في جاذبية مراكز البيانات الرقمية. في إنجاز علمي جديد يحصد طلابنا 3 جوائز دولية في تحدي علوم المستقبل. انطلاق السلحفاة أمل من أعماق البحر الأحمر لغزو عالم الألعاب مع منظمة T1. وأخيراً في قلب تبوك وجازان تلتقي الطبيعة بالفن في منطقة الأردم والمجسمات الجمالية لترسم مشهداً سياحياً مبهراً.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. القادسي يكتب سيناريو جديد للمنافسة ويهدي الهلال فرصة العمر. روجرز يكتب التاريخ مع القادسية بالسجل الخالي من الخسائر أمام كبار روشن. الأهلي يتجاوز فخ الغيابات ويعبر محطة الأخدود بسلام. بأكبر نتائج التعاون أمام الشباب بالخمسة ينتصر.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أخذهم رايح جاي، أخذهم في الرياض وأخذهم في الشرقية. القادسية ماخذ النصر رايح جاي لموسمين، الموسم الماضي رايح جاي وهذا الموسم رايح جاي. القادسية أعاد هيكلة الدوري، القادسية أعاد تغيير الدوري، القادسية أعاد شكل الدوري بهذا الانتصار. أما النصر حالته يرثى لها. أنا خالد الشنيف ضيوف الكرام الكابتن فهد الرايفي، مساء الخير.
1: مساء النور عليك أبو حمد.
0: تعبان فهد؟
1: ها؟
0: تعبان قولونك.
1: لا بس مقدمتك
0: خذهم رايح جاي،
1: مقدمة حلوة. الوعد نهاية الموسم. أنا أحمد الله بس إنه الدعية مو في اليوم محمد. وعبد العزيز
0: ما ازعجنا ما عليك ما احمد مساء الخير. وبعد
1: كلنا قاعده واسي ابو سلطان
2: يقول لي هرت لك، قلت بوها مع كلك لوزه.
0: خالد العاطي مساء الخير ابو فهد.
3: مساء النور حبيبي الغالي والوليد عليك وعلى الزملاء الساده المشاهدين.
0: حسين القهوي مساء الخير.
4: مساء الخير ابو الوليد، مساء الخير عليكم جميعا.
0: ابى ارجع للسؤال اللي هو سؤال المليون، الدوري لمن؟
1: نشوف النصر.
0: النصر خلي الشباب الحلوين، ابغى اشوفه امام مخرجنا مو واحد. ايه خالد الدوري لمن؟
3: تعرف اجابتي يا ابو الوليد؟
0: عطني ابغى اسمع. انا
3: كم مره قلتها لك ابو الوليد؟
0: ما في ناس ما سمعت، ابغى تسمعك مره ثانيه.
3: لا انا رايي،
1: انا واحد ما سمع.
0: فهد سمعت رايي انت؟
1: لا ما سمع.
0: مين؟
3: أنا وجهة نظري الدوري رايح للهلال.
0: الهلال. حسين
3: أنا قلتها مش تو
4: أبو الوليد.
0: لا لا لا
3: قلتها من فترة.
0: صحيح
3: والله. إيوه قلتها من فترة.
4: إذا النصر بيجلس كذا شكل الدوري للهلال برضو.
0: المين دوري؟
4: أقول لك إذا النصر
0: أنت حدد مش إذا. أنا ما أبي إذا، الدوري هنا ولا الدوري هنا، وترى كلنا نخطي ونصيب، وإذا أخطأنا فمن الله أصبنا، فمن الله أخطأنا من أنفسنا. مين
4: الدوري قلت لك رايح للهلال.
0: للهلال
1: بقى أنا؟
0: بقى أنت مخليك آخر واحد.
1: أنا أشين شيء ذي في كرة القدم إذا فاز الفريق كله 10 على 10، وإذا انهزم الفريق ما ينفع. هذا أشين شيء. أنا لي يومين ما تكلمت عن مباراة القادسية رغم أن مباراة الأهلي والنصر قلت بيفوز النصر 2-0، وهي لها أسبابها خالد.
0: بيجي لك للمباراة بعطيك المساحة الكافية تتكلم كفنيا. الدوري لمين؟ مين وليش؟
1: أنا أشوفه للنصر.
0: ليش؟
1: النصر دائما هو اللي يتسبب في خسارة نفسه. مثل ما خسر الصدارة المرة، يقدر يرجع ويصلح فرق نقطتين. إلى الآن هي في يده، وراح إن شاء الله الأصعب وبقى الأسهل إن شاء الله.
0: لسه باقي للنصر 3 جولات ولا لا؟
1: صحيح. باقي الشباب وضمك والهلال.
0: الشباب هلال ضمك.
1: صحيح.
0: والهلال باقي له 5 جولات، والفارق الآن ورونا الفارق النقطي كم إذا موجود، بس قبل ما ندخل في المباريات. الفارق النقطي النصر 79، 5 نقاط عن الهلال. الهلال عنده مباراة سيلعبها أمام الخليج أعتقد يوم الثلاثاء القادم، وخلص الفارق
1: على ملعب الخليج.
0: ملعب الخليج. صحيح. وخلص الفارق إذا انتصر إلى كم نقطتين؟ إلى نقطتين. ننتظر مباراة النصر والشباب أو الشباب والنصر، وبعدها مباراة الهلال والنصر. يحسم الدوري أصفر أم أزرق؟ الله يعين جمهور الفريقين. بدأ الضغط والسكر والقلق من هنا حتى نهاية الموسم. نتائج اليوم اللي تلعبت في دوري روشن هذه المباريات: الشباب والتعاون 5-1 في التعاون، القادسية والنصر 3-1، الأهلي والأخدود 4-0 الأهلي. أبو فهد خالد العطوي عفوا حسين القاوي، الأهلي وانتصاره ب4-0 على الأخدود مع غيابات.
4: اول شيء الاهلي اليوم كالعاده يعني اتوقع المدرب ماتياس مريح لعيبه كثير، ومن ضمنهم رياض محرز وديميرال وفانتوني. المباراة اليوم أخذت أقل مجهود الأهلي ممكن يفوز اليوم، يعني شفنا المباراة بثلاثة أهداف أو أربع أهداف، آخر شيء هدف في رأس البريكان ختم المباراة. الأهلي اليوم بدكة البدلاء اللي كانوا جاهزين ومستعدين للمباراة هذه أنهم يدخلون يثبتون لأنفسهم قبل كل شيء. أتوقع اليوم أدوا الأداء المطلوب منهم من المدرب ماتياس. المدرب ماتياس زي ما قلت لك في تنوع باللعيبة ما شاء الله جالس ينجح، وهو ناجح بالأخير. المباراة ما كانت إلا من طرف واحد، من طرف الأهلي.
0: الطرد ساهم في تسهيلها؟
4: لا لا لا لا، الطرد ما أثر أبدا. الأهلي يعني من واضح إنه يبغى المباراة بيفوز بيخلص. ممتاز. طريق الخدود يعني كان.
0: بجيلك والله بجيلك بعطيك تفصل المباراة كلها، بجيلك مباراة الأهلي وبعطيك تفصيل كامل. خمسة وفي ملعب الشباب، ولا في طرد ولا في شيء، والمشكلة وين؟
5: شوف ابو الوليد، خلينا واقعيين. شوف هي في، شوف الشيء الفني واضح. نتكلمنا من قدوم بن زكري في اوكي، في بعض الاجتهادات الفرديه في الحاله الهجوميه ونتفق في الامكانيات، لكن كمجمل شكل الفريق كاملا في فوضى فنيه، في فوضى فنيه. لا اذا اذا اذا تكرر الشيء عندك اكثر من اربع مباريات، خمس مباريات متتاليه، وانت ما انت بعارف الخلل، معناته انت مدرب ما انت بعارف وين المشكله، وهذا هذه اكبر مشكله. نفس الاخطاء الدفاعيه، نفس الافكار الهجوميه، التحولات الدفاعيه اللي تكلمنا عليها من بدايه القدوم بن زكري.

0: ما في الشباب له عارف يلعب بالدفاع المتكتل في المنطقة الخلفية والتنظيم الخلفي، ولا هو عارف يعمل الضغط العالي دائما في مساحات. أنا أعتقد الفريق لما يكون فريق محترف لابد أنه يكون خطوطه باينة. أنا بالنسبة لي الخطوط يعني على المستوى التنظيم الدفاعي في وسط الملعب، على الحالة الهجومية بالنسبة لي الشباب خطوطه غير واضحة في الملعب، التشكيل الفني داخل أرضية الملعب يعني أنا أشوف أنا قلتها ولا زلت أكرر، حتى في الحالة الهجومية عندك لاعبين على إمكانيات عالية، أنت ما أنت بقادر تستفيد منهم بالأفكار الهجومية. وعلى المستوى الدفاعي لا زال استمرار الأخطاء الدفاعية والفوضى الدفاعية في التنظيم.
1: طيب أبو سطام، على مباراة القادسية والنصر، لماذا خسر النصر؟
2: بس بعلق على أحمد شوية
1: على الشباب، بجي لك للشباب.
2: لا لا بس بس بس كلمتين. أنا أعتقد أنه سبب اللي ما حدث للشباب اليوم هو المدرب اللي ساكن في استوديو، ويعني صراحة حرام أن مدرب مثل بن زكري يمسك نادي مثل نادي الشباب.
1: بجي لك
2: الشباب على كل هذا الكلام.
1: بجي لك الشباب، لماذا خسر النصر أمام القادسية؟
2: أنا أعتقد أنه التشكيلة البدائية هي سبب رئيسي في هزيمة النصر.
1: هذا واحد،
2: هذه واحدة.
1: أي.
2: الشيء الثاني، أنت كنت ماشي في خطأ من مباراة الأهلي، وأنا كنت معاك في مباراة الأهلي يا خالد، قلت لك جسس رحم الأهلي بالتشكيلة اللي عملها في مباراة الأهلي رغم أنه فاز.
1: ممتاز.
2: النصر أمام الأهلي ترى من قبل إلى قبل الهدف الأول كان سيء، وقدم مباراة من يعني من أسوأ مباراة. للمرة الثانية يخطئ بالتشكيل ويخطئ بالبداية المثالية في التشكيل، من الصعب. قوتك وين؟ في الرباع الهجومي. قوتك في ماني الحبة البركة اللي قاعد يقوم بأدوار خفية تكتيكية يفهمها أي مدرب. ضحى في ماني اللي كان كثير من المباريات في آسيته وفي الدوري ما كان يغيره، وكان يعني خليه بالملعب. اليوم نتفاجأ أنه شاله من المباراة. أنت كذا شليت لاعب، أفقدت الكثافة العددية في الهجوم. أنت عندك نص لاعب كريستيانو لا يحسب على الهجوم، فأنت لا هو ولا ماني موجودين، وأنجلو يلعب كلاعب حر في الملعب. أنت قاعد تشوف ماني كيف يتحرك في الملعب، إضافة على أنت لاعب مع روجريروس مدرب القادسية. أي نعم، اللي هذه مباراة 26 اللي لمن ينهزم اليوم، جاء انضباط لأول مرة يتغلب، قرأ جوسس وطريقته. وأنا أستغرب يا خالد على الناس اللي يقولون مارتينيز هو سبب الانضباط التكتيكي للدفاع، سبب الانضباط الدفاعي في الفريق النصراوي، وهو كان خطأ كبير. لا في سرعة لا في مساندة. أنت احترمت القادسية كثير، اليوم ولا كرة طلع نص الملعب مثل ما عمل أمام الأهلي. اليوم بس يحمل الكرة، وكل حملة للكرة كانت خاطئة. يعني لا تغطية للاعبين، لا سرعة، لا يعني لا قراءة. اليوم أنا قاعد أستغرب.
1: أنا فهد بس عشان أربط الكلام اللي قلته، تشكيلة خاطئة بإبعاد ماني بالتحديد.
2: بإبعاد ماني، أنت ما تبعد لاعب مثل هذا.
1: مو المفروض يبعد؟
2: يعني أنا بوجهة نظري يلعب يطلع مارتينيز مثلا.
1: طيب هذا واحد. اثنين، تقول سمعت من كلمة رونالدو نص لاعب، وش تقصد فيها
2: يا أخي؟ القوة الهجومية والتعامل في عملية الضغط.
1: تكلم على اليوم ولا كل الموسم؟
2: أتكلم لك على طول. لا أتكلم لك على غياب ماني.
1: أي.
2: خلاني أقول وجود نص لاعب آخر
1: رونالدو،
2: لأن لا تنحسب، أنت تحسب على كثافة عددية في الهجوم. طيب. النصراوي أنت قاعد تتكلم على ماني، جواو، كومان، الحين صار ما عندك إلا اثنين في الهجوم. اليوم كنت تلعب أمام وسط، وسطك للأسف الخيبري ما شاهدنا فيه ولا شيء، بروزو وأخطائه، دفاع، وقفة الدفاع اللي شفناها اليوم طريقة عجيبة، لأن الفريق اليوم غياب ماني جعل محمد شامات من أبرز اللاعبين، كان مفروض يسجل هدفين مش الهدف بكرة بعدها.
1: بجي لك في الحالات الفنية اللي فصلها، لكن أخذت الفكرة واضحة بالنسبة لك. أروح لأبو زياد الحالات التحكيمية لمباراة القادسية والنصر. أبو زياد مساء الخير.
3: مساء الخير أبو الوليد، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. نبدأ في أولى مبارياتنا اليوم، مباراة القادسية والنصر. نبدأ بحالة أولى كانت في الدقيقة 16، هناك لمس للكرة باليد من قبل لاعب النصر، لا يوجد ركلة جزاء، والسبب أن الكرة هنا لمست اليد واليد إلى جانب الجسم، ثم غادرت من اليد بعد ما غادرت من اليد حركة اللاعب هذه لم تكن مرتبطة بالكرة، وإنما تلت مغادرة

0: الكرة ليد اللاعب، لذلك اللمس حدث واليد قريبة من الجسم، أما الحركة اللي تلتها فلم تكن ملامسة لليد، بناخذها بشكل أوضح في الإعادة الأخرى، نشوف هنا اليد إلى جانب الجسم ومن مسافة قصيرة، نشوف هنا ناخذ فريم فريم أحمد، هنا نرجع، نشوف أول شيء الكرة مفاجئة ومن مسافة قصيرة، ولكن المؤكد هنا أن الكرة لمست اليد واليد إلى جانب الجسم، ناخذ فريم أحمد هنا نوقف، هنا الكرة غادرت اليد تماما، بمعنى أن الحركة الإضافية هذه لم تكن موجودة والكرة ملامسة لليد، لذلك ليس لها أي تأثير وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء وقراءة صحيحة من حكم المباراة وتأييد من قبل حكام تقنية الفيديو. دقيقة 19 أيضا سقوط للاعب القادسية داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء، لاعب القادسية هو من صنع ذلك السقوط بعد اصطدامه بلاعب إنان النصر، ولكن لا يوجد أي خطأ مرتكب في هذه الحالة، اللاعب حاول استغلال مثل هذا الاحتكاك، ولكن المؤكد أنه لا يوجد مخالفة ولا ركلة جزاء لنادي القادسية في هذه الحالة. نشوف اللاعب دفع لاعب النصر ثم اصطدم باللاعب الآخر الذي كان يقفز للعب الكرة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 35، وهي الحالة التي طبعا من خلالها نشوف أن اللاعب الذي سقط داخل منطقة الجزاء، أول شيء لا يوجد ركلة جزاء عطفا على أي حالة سبقتها، سواء كان تسلل أو ما هو تسلل، طبعا ما في شيء واضح يثبت أن الحالة تسلل أو غير تسلل عدا قرار الحكم، لكن هنا التداخل مع لاعب القادسية، هنا نرجع ل 35 أحمد، ارجع لي ال 35 بالله أحمد، دقيقة 35 فريم فريم ناخذ من هنا، نوقف نوقف
1: زياد ولا
0: ايوه لا. بس ارجع لحظة تمرير أحمد، لحظة تمرير هنا ما في شيء يؤكد من الأقرب أبو الوليد هل هو مدافع القادسية أو مهاجم النصر، ولم تظهر
1: بلنتي يعني؟
0: لا أنا أقول لك أي إن كان هذه تسلل أو غير تسلل، الجزئية الأخيرة لا يوجد ركلة جزاء للنصر على أي حال، لماذا؟ حالة تنافسية أبو الوليد، لاعب القادسية لم يرتكب أي مخالفة، واللقطة الأمامية بتوضح أنه لاعب النصر قام بالإمساك باليد لاعب القادسية والسقوط فيه، نشوف هنا حالة تنافسية، اكمل اكمل اكمل اكمل، هنا لاعب النصر بيقوم بالإمساك اكمل بيد لاعب القادسية والسقوط معه، كلا الحالة لا يوجد فيها ركلة جزاء.
1: ارجع لها
0: نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 39، وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي النصر، لم يكن هناك أي خطأ في منشأ الهجوم، هو عملية تحويط على الكرة باليد، لم يستخدمها للضرب ولا لأي مخاهنة، نشوف اليد حالة تنافسية، نرجع أحمد نرجع شوي، نشوف أيضا ليد لاعب القادسية، ارجع ارجع، كانت بنفس الفعل مع لاعب النصر، لاعب النصر كان أكثر يعني استقرار، لاعب القادسية سقط بدون أن ترتكب لدي اعتجاهها أي مخالفة، ومن هذه الكرة نكمل أحمد تم تسجيل هدف صحيح لنادي النصر، لا يوجد خطأ في منشأ الهجوم، كلا اللاعبين يتنافسان بشكل طبيعي، لاعب النصر لم يستخدم اليد للضرب أو أي فعل يرتقي إلى المخالفة، وبالتالي الهدف سجل بطريقة صحيحة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 53، أيضا هنا حالة ملامسة الكرة ليد لاعب القادسية الذي كان في حالة سقوط، نشوف اللاعب هنا يسقط ولمست الكرة يده التي كانت في تشريح حركي طبيعي للاعب، هنا يسقط وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر حتى على الرغم من لمس الكرة بهذه الوضعية، ولكنه فعل عرضي للاعب يسقط بهذه الحالة. حالة أخرى في الدقيقة 55، وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي القادسية، لا يوجد هنا خطأ مرتكب من لاعب القادسية، إن كان هناك خطأ بكل لاعب القادسية، لكن المهم هنا نوقف أحمد نرجع، لكن المهم أن لاعب القادسية الذي كان في موقف تسلل داخل المرمى، أكمل أكمل لحظة التنفيذ من اللاعب اللي بيقوم تسجيل الهدف، كان هناك لاعب من القادسية داخل المرمى، أكمل أحمد أكمل هنا نوقف، هنا أكمل أكمل أكمل أكمل هنا نوقف، اللاعب هذا ما له أي تأثير، لم يقم بأي تشتيت للمدافعين ولا أي حركة ولا أي فعل يستحق عليه المخالفة، لذلك الهدف سجل بطريقة صحيحة، لم يرتكب أي سلوك غير رياضي يرغى بموجب الهدف، والقرار بالاحتساب كان قرارا صحيحا. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 78، أيضا حالة تسجيل هدف صحيح لنادي القادسية عطفا على هل هناك خطأ في منشأ الهجوم، منشأ

0: الهجوم طبعا لم يكن هناك أي خطأ، نؤكد أول شيء ابتداء أنه لا يوجد إعادة، ولكن بعد التأكيد وبعد التقريب تم التأكيد على أن لاعب القادسية استخلص الكرة هنا، استخلص هنا اللاعب الثاني استخلص الكرة بشكل صحيح، لاعب النصر هو من احتك بقدم لاعب القادسية، نأخذها هنا بشكل مقرب فريم فريم أحمد، هنا نأخذ فريم فريم، اللاعب قام بقطع الكرة بشكل صحيح في اللعبة الثانية، روح للاعب الثاني، هنا فريم فريم ناخذ احمد، نشوف هنا لاعب القادسيه اشترك بشكل صحيح، لاعب النصر اتجه بقدمه الى قدم لاعب القادسيه الذي لم يرتكب اي مخالفه، وبالتالي الهدف سجل بطريقه صحيحه. حاله اخرى في الدقيقه 80، نؤكد في البدايه انه لا يوجد اي اعادات من الناقل، ولكن بعد التاكيد اتضح ان لاعب النصر هنا فريم فريم احمد ناخذ قام بقطع الكره، نشوف القدم الاصفر هي من قامت بقطع الكره، وبالتالي هنا اندفاع بدني طبيعي للاعبين، ولكن لاعب النصر لم يرتكب اي مخالفه. طيب. وبالتالي لا يوجد ركله جزاء لنادي القادسيه في هذه الحاله.
1: فهد، في سؤال اللي بيسالك فيه سمت. بخصوص ركله الجزاء اللي تقول على جهه ذكري، اعتقد الحاله الثالثه يعني. هذه شو الفكره؟
2: اخوي عبد الله، اولا تشكر على اللقطه، انا كنت اشوف المباراه وكان عندي اقول لا ما فيها تسلل سمت. بس اللقطه هذه اذا ما كان فيها تسلل، في عندما طاح المدافع للقادسيه ضرب رجل انجلو اليسرى، شوف معي وهو طاح، لانه هذا اهمال منه، ضرب رجل انجلو اليسرى
0: كومن، لكن شوف ممتاز،
2: شوف كمل بالخفيف، شوف الحين اليسرى، الرجل اليسرى حقت اللاعب ضربت اليسرى هنا،
0: لاعب القادسيه
2: هنا، ها شوف هنا الملامسه وضرب الرجل اليسرى حقت كومن.
0: تمام ابو سلطان، بشرح لك ليه اللاعب سقط، انت تشوفها من الاعاده الخلفيه، نشوف هنا من الاعاده
2: امامي،
0: وقف طيب. احمد نشوف لاعب النصر بيقفل على يد لاعب القادسيه ويسقط فيه، اكمل هنا نوقف، شوف لاعب النصر يده اللي الداخليه، اكمل احمد، اكمل هنا بس، شوف ليه لاعب القادسيه بدا يسقط الان، لان لاعب النصر بدا في السقوط واخذ اللاعب معه، اكمل الحاله، اكمل نشوف هنا اللاعب فقط توازنه نتيجه ممتاز. هنا احتكاكه بلاعب النصر، لذلك لا يوجد ركله جزاء.
2: عبد الله، هذا تشريع عادي، انا داخل باخذ صحيح. بلف بدخل على 18
0: صحيح، بس ما
2: تشريع عادي للاعب،
0: ما تقفل على يدي ابو سلطان،
2: ما فيها شد، واللاعب يبغى يمسك خلاص رايح اللاعب،
0: ايه انا امسك يدك واسقط بك، هنا طبعا من اللاعب حاول انه يستغل هالشيء، لكن سبب هذا الاحتكاك هو اللاعب اصلا كانوا ساقطين اثنين ابو سلطان، لو تلاحظ هنا خلاص فقدوا كل اثنين، هنا شوف، هنا نشوف لاعب النصر وش بيسوي، هنا نوقف، شوف كيف قفل على يد اللاعب ابو سلطان، شوف يد لاعب النصر قفلت على اللاعب واخذها للسقوط، كمل هنا لاعب القادسية احتك لأنه صار في وضعية سقوط، لذلك طيب. لا يوجد أي مخالفة في هذه الحالة أيا، طبعا هم حسبوها تسلل، ولكن حنا نذهب لو ما كان في تسلل طيب. برضو ما راح تكون ركلة جزاء.
1: طيب عبد الله بن شتوي في هاشتاق دورينا غير منصف فيكس أبو زياد يقول كيف لقطة أبو الشمات تلاحم عادي ويد لاعب النصر في وجه اللاعب هدف النصر غير صحيح؟
0: طبعا كل يبرر يعني بالشيء اللي يرى انه يصلح له، لكن احنا نتكلم عن حاله تحكيميه صرفه، نشوف طبعا اكمل هنا ما راح توضح، اعطينا الاعادات احمد، نشوف الاعادات اللي بعد كذا، انه اللاعب هنا نرجع هنا، طيب ليه ما كمل للامام، كمل بس، ليه ما احسب فاول على لاعب القادسيه الان؟ لاعب القادسية مو يمارس نفس الفعل على لاعب النصر، يضع يده في وجهه أمامه زي كذا، كلا اللاعبين يمارسان نفس الفعل، لكن لم يستخدم أحد اليد للضرب، وإنما هنا كانت عملية تحويط على الكرة من قبل اللاعبين، لاعب النصر كسب هذا التلامس أو التلاحم بشكل عادل، ولا يوجد أي مخالفة في هذه الحالة.
1: شكرا أبو زياد، لسه باقي لك مباراتين، شكرا كابتن عبد الله القحطاني، خالد العطوي، أبو فهد، كيف انتصر القادسية فنية وكنقاط أبغاها من فضلك؟
3: أبشر أبو الوليد، أول شيء بالضغط الآلي أبو الوليد، التحولات السريعة، كسر خطوط الضغط اللي عمله النصر، الاستغلال المسؤولية

0: إلا قادسية.
1: ذكر أكثر شيء عجبك في القادسية أبو فهد.
0: اللي عجبني إدارة المباراة من خلال لعيبة القادسية، يعرفون وش قاعدين يعملون في الملعب للأمانة، خاصة أوتافي. أوتافي اليوم قدر يدير وسط القادسية بشكل مميز يا أبو الوليد، تحكم في رتم اللعب، عرف متى يسيطر على المباراة، عرف متى يعلي الرتم، عرف متى يخفض الرتم. الانتشار المميز اللي عملوه صراحة في لاعبي القادسية وتنقلهم بالكرة من ثلث البناء إلى ثلث التطوير إلى ثلث الإنهاء،
1: ممتاز،
0: مع كسر خطوط الضغط اللي عملوها القادسية النصر، هذه أبرز الأشياء اللي تفوق فيها اليوم القادسية.
1: قادسية روجرز أمام أندية الصندوق، وخليك الكلام لك، من يوم جاء وهذه أرقام أمام أندية الصندوق، السيد روجرز مدرب فريق القادسية فاز في 4، تعادل في 1، ولم يخسر أي مباراة. أعتقد لعب مع الأهلي، لعب مع الاتحاد، لعب مع الهلال، لعب مع النصر، ترى كلها في الدوري. سجل مع الفريق 12 هدف يا ستار، 13 نقطة من أصل 15. لو كل الفرق أمام أندية الصندوق أخذ الدوري القادسية،
2: ولو أنه جاء واختار اللعيبة هو أخذ الدوري.
1: افضل مدرب هو،
2: افضل مدرب بالنسبه لي، وانا قلتها قبل،
1: افضل يعني مدرب في الموسم، مش جيسوس ولا انزاجي المصدرين الدوري ولا ايس لبطل اسيا.
2: من اول ما وصل قلت لو روجرز وصل بدايه الموسم ممتاز، وهو اختار لعيبته اللي ممكن يبني عليهم افكاره، ممتاز، ممكن يكون بطل الدوري. والسبب ابو وليد غير متردد، واثق من افكاره، شخصيته واضحه في الحاله الدفاعيه وفي الحاله الهجوميه. اما
1: ليش ما في استمراريه امام الفرق المتنافسه مو الفرق الاقل؟
2: لا شوف، لا شوف ابو الوليد، في فتره لما خسر الدوري، لما اخر يعني يمكن المباراه اللي بعد مباراه الاهلي، لما تعثر وخسر الدوري اكيد في الحاله الذهنيه للاعبين، ترجع للحاله الذهنيه للاعبين انه بدا يفقد الدوري بشكل كبير. فهنا ممكن هنا يروح للحاله الذهنيه، لكن على مستوى الافكار نفس الافكار مستمره. رغم شوف ما تعذر بغياب ولا تعذر بامكانيات غير موجوده.
1: سريعا ابو سلطان،
3: سؤالي كان مهم. دائما الفرق المتوسطه تبغاك تبادرها وتهاجم، لكن القادسيه دائما اعتمد على هذه التكتلات ثم اخطاء الفريق المقابل والتحولات والمساحات اللي تترك، وهذه يلقاها امام الفرق الكبيره، لكن امام الفرق المتوسطه دائما ما التنظيم.
2: بالعكس او بالنسبه لي حتى امام الفرق الكبير
3: يقوم بالضغط، خسر نقاط كثيره بس امام فرق اقل منه
2: اليوم، يعني مع النصر هو اللي
3: الفرق الكبيره، لكنه يتعثر امام الفرق المتوسطه.
2: انا مع النصر اليوم تحكم في المباراه بالضغط العالي، بالاستحواذ في ثلث الملعب للنصر،
3: تشكيلة النصر خاطئة. مع الهلال اليوم تشكيله النصر خاطئه خالد، اليوم اخطاء من اللعيبه في الهدف الثاني والثالث كلها اخطاء لعيبه النصر. انت قاعد تتكلم على حتى سلاح النصر في موضوع الكثافه العدديه في الهجوم كانت ناقصة في الوسط، كان ناقص.
1: هذا الرجل تعادل مع الهلال وفاز على الاتحاد وفاز على الاهلي وفاز على النصر،
3: كان
2: افضل
3: في على ملعبه وإياب. صحيح، انا اتفق معك، هو قرأ جسس قراءه رائعه، هو الطريقه اللي كان يتعامل فيها جسس اليوم قراها القراءه رائعه.
2: لا انا اشوف انه شجاع في قراراته، غير مترد ما خصوص اليوم كان متردد في قراراته،
3: هو منهجه هو واحد. إيه
2: بس اليوم في غياب فايقل كان يلعب هزازي، اليوم عارف ان هزازي بطيء في الخروج الكره، ويعرف ان النصر يسوي الضغط العالي،
1: وانا قلت اليوم
2: ولعب وشلون لعب
1: تعبوا تافي
2: ومصعب كلهم مو بستة. هنا هنا هنا القرار هذا هو اللي نجح روجرز، عكس اللي في النصر متردد لخبط في تغيير واحد.
3: معروف اسلحته، الجوير على جوليان على بونسوبا، يعني هذول كل اللاعبين هذول.
2: بس ابو فهد، ابو فهد لما تخسر قيمه زي فايقل في محور ستة في الخروج بالكوره، كل الفرق بتحاول تسوي الضغط العالي. هزازي بطيء في الخروج بالكوره، لكن اليوم لعب مصعب وتافيو لانهم جيدين في الخروج تحت الضغط.
1: أبو الشامات، حسين اللي يسويه اليوم هذا مو ظهير، هذا مهاجم بعد، مو جناح، مهاجم.
4: تحركاته
1: خيالية،
4: عنده إمكانيات يعني كبيرة ما شاء الله، والمدرب هذا قادر يعني قادر ينجحه ويوصله لأبعد المراحل. أتوقع القادسية برضو اليوم يعني من بداية
1: خلينا على ابو الشامات المبارك. على ابو الشامات الحديث على ابو الشامات.
4: ابو الشامات ظهير ناجح، عنده امكانيات، يعرف يعني يعرف متى يلعب الكوره، يعرف متى يعرضهم، يعرف متى يهدي رتمه. الولد يوصل يعني يوصل لمنطقه الجزاء للخصم،
5: يعني لو في ناني كنا بنشوفه كذا.

0: لو في ماني بنشوف ياخذ راحته يدخل بكل مكان.
1: انا انا انا معاك ابو سلطان، ماني اليوم له تاثير ما اختلفنا. ماني ما شاء الله من من اللعيبه اللي نص من الدفاع للدفاع. طيب اوكي، من الدفاع للدفاع ماني يفيد النصر ما شاء الله، امكانيات يغطي هجوميا ودفاعيا بنفس الرتم وبنفس الروح. اليوم صالح ابو او محمد ابو الشامات ما شاء الله اليوم يعني هو يمكن استغل الفرصه هذه، لكن برضو الولد يعني ما نبخس حقه، الولد عنده امكانيات وقادر يوصل. انا من الاظهره اللي تعجبني انه والولد واثق من نفسه، يعرف متى يتخرج الباص، متى يعرف متى يدخل بالداخل ومتى يطلع.
2: ممتاز ممتاز والله، جناح مو ظهير. طيب في الاخطاء الدفاعيه لفريق النصر هل يتحملها مارتينيز لوحده؟ ما تكفي الهدفين، انفراده ابو الشمات وفي لقطه انفراده ثانيه وانفراده ثالثه، ولا الثلاثي اللي وراه غير موجود؟
0: انا معاك انه اليوم اخطا في عدم يعني انه لعب ماني، هذه نقطه. النقطه الثانيه انجلو ما تقيد تكتيكيا بالانضباط.
2: فهد اللقطه الاولى عينك على العمري وسيمكان وين مكانهم؟
0: اي اوكي،
2: هذا العمري
0: اوكي
2: وهذا سيمكان.
0: طيب
2: طبيعي،
0: لا مو
2: في الدقيقة عشرة
0: هو طبيعي، لأنه كلهم متراجعين، هم يلعبون هذه طريقتهم، يلعبون على اللاعب مندفع. أنت رد لي لقطة،
2: رد لي لقطة
0: شوية بس
2: من بدايتها.
0: لا أيوه لا بس بدايتها. أنا أبغى شوف من يوم سلم الكرة وبدأ ينطلق مارتينيز إيش قاعد يسوي؟ اترك الباقين، شوف مارتينيز وينه.
2: مارتينيز هنا مع
0: طيب
2: هنا.
0: أوكي شوف الآن قاعد يشوفه هو ينطلق. طيب أنت ناظر اللاعب، لا تناظر الكرة، خليها تمشي. شوف مارتينيز بعدين مو المره الحاله الوحده وحيد، ترى حتى في كثير من المباريات دائما ما اشوف انه عدم ما هو سريع يتلاشى، يعرف ان اللاعب هذا يعني يحاول انه يبعد عن المنطقه الخطره اللي بتسبب هجمه.
2: مره ثانيه سهل ضرب دفاع النصر.
0: صحيح، لان تباعد برضو مارتينيز متاخر، لكن شوف برضو العمري ومارتينيز على لاعب واحد مو قادرين يغطونه. رجعها شوي. شوف العمري كيف بعده عن معروف ان القادسيه يلعبون كرات طويله ويدورون المساحات. شوف كيف لاعب اثنين لعب له التو وانطلق ضرب الاثنين، لا مارتينيز غطى طيب. منطقه ولا غطى اللاعب ولا العمري اللي راح مع اللاعب. انت يعني صار فيه اتكاليه،
2: مشكله في مارتينيز،
0: هذا التنظيم الدفاعي اللي كانوا يقولون. انا اقول لك شو المشكله في مارتينيز، لا طيب. قدر يفتح الاطراف طيب. لا قدر يغطي الخط ويغطي لاعب للطرف.
2: احمد لك تعليق سريع.
3: انا برجع للقطه الاولى، لو ترجع للوليد وش السبب وش السبب؟ صح مارتينيز انه ما هو راح مع نانديز على الطرف وفيفا احد فتح المساحه، لكن سبب الاول النصر ما قدر يسوي الضغط العالي والسبب الخيبري. نرجع للحاله، نرجع شوفين اي شوفينا الحين سووا كل الفريق سووا ضغط هنا اللي يعطي المساحه من الاساس. ليش ترجع انت تعطي اللاعب مساحه للرؤيه؟ انت قاعد في كل لقطه للقادسيه ينفرد ويطلع من الضغط سببها الخيبري. سببها الخيبري لأن هذه المساحة أنت لما تعطي لاعب 8 أمتار يتخذ القرار، لاعب حتى اللي طالع ما يقدر. هنا نفس الحكاية، دائما متأخر. هنا مارتينيز ما يتحمل المسؤولية، يتحمل
0: المسؤولية. أحمد إيش الميزة في الكرة؟ اللعيبة القادسية المفروض تقراها، تعرف إنهم يلعبون من لمسة واحدة.
3: إيه
0: أنا زي الكرة الثانية يبحثون عن الكرة الثانية.
3: هذه
0: حقت جوليان لمسة واحدة، حقت محمد نفس الطريقة لمسة واحدة.
3: هذه تحملها العمري. العمري إنك أنت أول شيء ما ضايقت اللاعب خليته يلعب، وأنت يوم أخذ الكيرف ودار أنت تركت ما كملت معه. الشيء الثاني إن دائما القادسية اليوم نجح في الخروج من الضغط بسبب ضعف ضغط النصر.
0: صحيح، أنا أتفق معك، الوسط كان سيء اليوم ومتباعدين، وظن نضغط أعطيناهم السلاح اللي نبغى. أنت مفروض ما تضغط لعيبة القادسية في نص ملعبة بالطريقة اللي أنت قاعد تشوفها. ليش؟ لأن هم يبغونك تضغطهم عشان يأخذون المساحات في نص ملعبك.
3: أنا حمل خصوص اليوم مباراة.
0: أي صحيح
3: 100%.
0: أنا قلت لك من البداية ما اختار التشكيل الزين.
2: خالد في أي عرضية للقادسية كانت فيها خطر وسببها؟
4: سببها أولا الزيادة العددية، اثنين سوء التمركز والتنظيم، لأن هم دائما يأخذونها من تمركز ثم إعادة تمركز. يا أبو الوليد شوف ما شاء الله، شوف عدد لاعبين القادسية كم مقابل عدد لاعبين النصر، وشوف أيضا إعادة التمركز اللي يعملها لعيبة النصر. نعرف ان انجل يونغ في التنشيط الهجومي لعب كانه طرف يسار او ظهير في طريقه اللعب في التنشيط الهجومي، هو ونواف بوشل. لكن بعد اعاده التمركز شوف العدد الان، شوف التفوق التمركزي اللي عمل لعيبه القادسيه اثنين من

0: مكشوف لهم المرمى تماما، بالإضافة إلى المهاجمين الاثنين للقادسية، أضف لهم ناندز، محمد أبو الشمات، يعني كل مرة تجد 4 إلى 5 لاعبين من لاعبي القادسية متواجدين في مناطق الإنهاء، وهذا الشيء اللي سبب مشكلة كبيرة للنصر، وأكثر من فرصة حتى قبل هدف محمد أبو الشمات تكررت لقطات كثيرة من ضمنها فرصة لمحمد.
1: ممتاز. طيب ورينا أرقام الجويرة والأكثر اللاعبين السعوديين تسجيلا مساهمة في الأهداف هذا الموسم في الدوري. خالد الغنام 16، سالم الدوسري 16، مصعب الجوير وهو لاعب 8 ب 14 هدف، حسين مصعب في النضج الكروي ابو 23 سنة ولا 24 سنة؟
2: مصعب ما شاء الله من اللعيبة اللي خاماتهم وإمكانياتهم تساعدهم وتأهلهم أنها تلعب في حتى الاحتراف، متى ما حافظ على نفسه، متى ما كون نفسه وعرف نفسه صح بيطلع مصعب. أتوقع اليوم يعني مصعب من الركائز الأساسية في الغادسية، يمكن في الهلال ما أخذ وضعه بشكل كبير، لكن اليوم ما شاء الله الولد اليوم واضح أنه يعني جالس يفرق في الغادسية، جالس يمتع الجمهور ويمتع نفسه. أتمنى الفرص هذه اللي تجينا يستغلها. هو من أكثر الصناعات، اللاعبين السعوديين في الدوري أتوقع.
1: هذه
2: مع إنه رقم 8.
1: هذه حسين اللمستين الصعبة اللي 1-2 عرفتها. المدربين
2: هذه التفكير في أغلى ثانية. بالعكس هذا الولد، بالعكس هذا الولد يعني موهبة. في ناس تتأخر يعني في بعض اللعيبة يجي يعني الباص يتأخر عنده لو يبغى يلعب هذا فقل من ثانية فكر فيها ولعبها وتسجلت.
1: نادي القادسية اللي طلع في من خلال منصة إكس ردا على بس عشان أعلمكم القصة، النصر منزل تغريدة من أمس يقول الأرض أرضك يا نصر وين ما حطيت رحالك، هذه أمس. اليوم القادسية ردين عليهم، هذا اللي يقول لك الحسابات، يقول شكلك من الماضي بعد ما تعلمت وباقي على خبر السنين تعلم، ليتك على طري الخبر ما تكلمت وتبقى معي دايم ما تقدر تتكلم.
3: خالد المواقع الأندية
1: ما فيها
3: أقول لك هذه شيء جميل. هذه إثارة ترى رائعة وجميلة، ترى اللي قاعد تصير بين الأندية هذه ترى تعطي تشوق، تعطي تحدي، تعطي إثارة حتى بين الجماهير وبين الحضور وتغير دورينا. لا شك أنه السنة هذه والسنة الماضية تغير بشكل عجيب في كل شيء صراحة.
1: محبوبة الأشياء هذه
3: أنا أشوف أنها إذا كان ما فيها إساءة بقدر ما هو يعني مناكفات جميلة مثل هذه، بالعكس ما فيها شيء
1: طيب المشكلة الجهة اليسرى اليوم معطلة كلية، ليش؟ وتقول طالب لقطة،
3: أنا أعتقد الفريق
1: النصر طالب لقطة، أنت طالب لقطة
3: صحيح. كان لقطة هي لقطة لأنها كانت واضحة من مباراة الأهلي. يعني أنا أعتقد أن النصر دائما تحت ضغط. أنا بكلمك على اللقطة. شوف كيف أولا عدم، معليش رجع ليها تاني، رجع ليها من البداية. أول شيء عدم تمركز أنجلو دائما في الطرف، دائما ما يبحث عن الكرة. شوف الآن استلام رائع، مفروض من اللي يطلع؟
1: ارجع شوي،
3: صح ولا رجع هو شوي. رفض ارجع شوي رجع شوف يقول له اطلع، يقول له اطلع يعني روح قدام في فراغ مكاني. مارتينيز ما يبغى، هو يبغى يحمل كرة بس، ما يبغى لا هو سريع لا يراقب مراقبة لصيقة، حتى لو ظهير اطلع معقول عاد. شوف المساحة ما في احد، انت اضطريت خليت انجلو اللي ضحيت بمركزك ورجعت في نص الملعب علشان انا تبدل مراكز معاك انك تفتح على الطرف، لكن للاسف هذا هو مارتينيز من مباراة الاهلي الى مباراة اليوم. لو ترجع في المباراتين هذه ما طلع ولا مرة مساند الى جناحه.
1: طيب تونس مدرب المنتخب بعد هدف القادسية الثاني، وراني اللقطة من فضلك المخرجنا، هذا بعد هدف القادسية الثاني امامكم وللمشاهدين، وقام مع اللي معاه الفريق، هتشاهدونا الان هتشاهدونا بعدها ردة فعله يا هد اللقطة وين دونس هذه.
3: أنا شوف خالد كان أعتقد أنه كان قايم من الأول، لكن فرحته
1: يعني؟
3: أنا فرحته للجوير صراحة، لأنه على المستوى الكبير، على المستوى الكبير اللي قاعد يقدمه بين هالنجوم يعني العالميين داخل الملعب. أنا قاعد أشوف الجوير ما شاء الله.
1: ممكن مدرب منتخب فرحان اللاعب يقوم تشجيعا له؟
3: لا انا هو كان انا تصوري لهذه اللقطه انه من قبل الهدف هو. من قبل الهدف كان واقف، لانه مو معقول يوقفون كل الثلاثه، يعني بيقفون كل الثلاثه في الهدف، واللي جنبه واحد حاط شال نصراوي ولا اعتقد في البدايه كان واقف قبل
1: ولا
3: الهدف
1: ولا خالد، خليك خالد اللي امامه وقفه اوتوماتيك انت توقف. انا قاعد انا خالد العطوي عفوا
3: تفاعل
1: خالد. خالد
0: والله شوف ابو الوليد انا اعتقد انها يعني سبحان الله يمكن توقيت الهدف مع توقيت الوقوف دونيس يمكن هو اللي فقط، لكن ما اعتقد انه له علاقه بالهدف نهائيا. ما اعتقد انه له علاقه بالهدف نهائيا، ما له مصلحه لها في تسجيل النصر ولا مصلحه تسجيل قادسيه. هو اليوم مدرب للمنتخب، وتوقيت بس توقيت الوقوف ممكن هو اللي لفت انتباه المخرج ووضع الكاميرا عليه فقط لا غير.
4: انا اعتقد لقطه عاديه بالنسبه لي، ما اعتقد لانه اليوم هو في مكان للمنتخب للجمهور، يمكن زي ما ذكر ابو سلطان يمكن كان من اول واقف او انه يمكن ما حجبت الرؤيه.
1: اللي يحضر مباريات، اللي يحضر مباريات وحضرنا مباريات اول من قطع علينا الملاعب من زمان يا جماعه، لما يوقف اللي قدامك انت اوتوماتيك توقف، ما تشوف ترى وقف اللي تحت كله حيوقف اللي ورا اللي ورا اللي ورا حتى الاخير.
3: اذا ما تعتقد مدرب مثل هذا
1: ما يصير، مستحيل يعني.
3: بس ما اتوقع كل شيء بيوقفون الناس بيوقف وراهم،
1: لازم يشوف يعني بيشوف اللقطه. إيه هو ترى جت مش اللقطه اثناء الهدف،
3: انا اذا كان فيها تفاعل اذا كان فيها تفاعل فانا اقول لك يا بصراحه يمكن عشان الجوير فرحته في لاعب. بصراحه اليوم الجوير قدم مستوى عالي، لا بالتحكم بالرتم لا بالصناعه لا بالثقه بالنفس في كيف يمرر، لا كيف حتى زملائه يثقون فيه ويعطونه. يعني مباراة فيها هالأسماء العالمية والجويري اليوم ما شاء الله تبارك الله يقدم هالمستويات، أنا أعتقد أنه كمدرب منتخب بفرح باللاعب المحلي في هذه الحالة.
1: خليه شغال مخرجنا، بس أنني قاعد أشوف الوقت 38 هنا 47 بعد الهدفي، الهدف سجل في 54 و38، والإيقاف يمكن جعدوها في الإعادة، كان واقف أثناء تسجيل الهدف مفسر. مهما كان يبقى مدرب المنتخب له كل التقدير والاحترام في كل شيء، لكن
3: يعني انت تبغى تقول ان مدرب المنتخب ما يبغى النصر؟
1: لا لا لا لا لا ولا يجيني ولا يجيني شك 1%، مستحيل هذه. لا وانا كمشاهد كره قدم فهد ونحضر مباريات ترى لا اراديا في بعض المواقف.
3: معك حق انك جبت اللقطه، لان في وقتها وانا اشوف الناس فهمت كذا، ترى في بعض الناس فهموا اوه قام فرحان جاب جول في النصر. ما انا استبعد هذا الشيء يعني.
1: ورينا اللقطه مره ثانيه بس عشان ها، واللي بجنبه واحد لابس شعار النصر يمكن قايم يتصور. وقت تسجيل واحد نصراوي يسجل، وقت تسجيل وقت تسجيل.
4: انا تفاعلت مع كل الاهداف اليوم الاربعه، لاني نصراوي ولا مع القادسيه، بس تفاعلت لان لان تتصفق تقوم، فهذا شيء طبيعي اللي يحب كرة قدم.
1: انا بالنسبة لي في الهدف الثالث وتكرر اليوم مرتين في مباراة الشباب ومباراة النصر، الهدف الثالث القادسية. الناس تتكلم على خطأ مين؟ على خطأ مارتينيز 100% عنده خطأ، لكن في خطأ أكبر والحديث عن المدافعين. المدافع اللي يسقط على الأرض ولا يقوم هذا طلع من الملعب على طول، إذا ما كان عنده إصابة قاتلة. اللي عمل اسي مكان التحام بسيط، شاهد الهدف الثالث القادسية، اللي عمل اسي مكان هنا التحام بسيط ترى طاح يتسدح مشيت الكرة ترى لسه طايح يمدي يرجع ويغطي مكانه، استمرت اللعبة. شوف كم ثانية هو طايح، 7-8 ثواني، وبعدين جاب العيد مارتينيز صديق
3: من البداية النصر. والله يا خالد من البداية النصر، حتى بوش المفروض يطلع يروح يغطي
1: فهد. أنا مدافع إذا طاح على الأرض ما يطيح،
3: بس في محور يرجع، في محور يرجع مكان السنتر.
1: إذا أنا طايح فهد
3: أنا معاك، أنا معاك إنه مفروض يقوم في وقت مثل هذا، مفروض انك تقوم في بسرعه، واذا ما كان فيك اصابه قويه. لكن انا اقول لك يطلع السنتر يطيح على الاقل محور يتاخر. لكن انت يا بوشل شايف اللاعب، يعني انت شايف بونسو باه على الطرف، ليش ما تطلع له؟ يعني انت عارف انه بيعطونا الكوره.
1: احمد سريع،
4: انا اي لاعب يطيح في وسط الملعب احتكاك ما هو بقوي يستدعي تدخل،
1: خاصه المدافع.
4: اي لاعب خاصه المدافع، انت في نص الملعب يعني مو في نفس
5: لا في حالة للشباب أعظم من هذا
4: نقطة. إيه نقاط
5: جالس يطل
4: شفته الهدف الغام.

0: ما
1: انا لعيبة ضمك نفس الطريقه امس.
2: فعشان كذا يعني انت قاعد الكوره اليوم الكره سرعه, اذا ما اجزاء ثانيه, اذا ما كنت في مكانك ممكن, اذا انت وانت في مكانك ممكن تيجي هدف.
3: خالد
2: كنت ناقص.
3: خالد
4: سم بلولي,
3: ها لك تعليق على ما شاهدته؟ مدافع يطيع والالتحام بسيط.
4: والله انا هذه أسوأ اللحظات بالنسبه لي. إن, ان ان ان انت يعني انت كلاعب في احتكاك بسيط, ويعني انا استغرب حتى من اللعيبه اللي يستدعي دخول العلاج شوي. انت يعني وش بيسوي لك العلاج عشان تقوم؟ انا استغرب صراحه من اللقطات اللي مثل هذه.
3: ممتاز.
4: يفترض العلاج او السقوط ما يكون الا فعلا يعني اصابه تمنعك من من من من اكمال المباراه, لكن في لقطه مثل هذه او لقطات تستدعي دخول العلاج وبعدين يطلعونك وتدخل ممتاز. مره ثانيه هذه مصيبه صراحه.
3: طيب وانا اقول بعد الفاصل.

0: ويكند.
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم،
3: حياك الله جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد. جوهرة القادسية كونينوس هو متصدر هدافي دوري روشن.
4: تقلب تكسب الرهان
3: بقينا شيء نكسب فيه باقي أكرر على طول 29 هدف
4: مهاجم على شوف مهاجم في جميع حالات اللعب سواء في كتارجت. اليوم ما شفنا ريتيجي كان هو محطة، اليوم هو المحطة، لاعب في المساحة، لاعب ضد واحد ضد واحد، لاعب في انصاف المساحات حتى. فأعتقد انه هو يمكن تفوز بال
3: سريع. فهد
5: جوليان لاعب يعتمد على نفسه، لاعب رائع بالكرة، لاعب في العرضيات ما في أفضل منه، أكيد أنه بيستغلها يعني المجموعة في القادسية.
3: ترى بالعادة القادسية يفوز في الأربعات، كان قادر يفوز أربعة اليوم.
5: اليوم والله ضيعوا فرص كثير صراحة،
4: يوصل خمسة
5: اليوم النصر
3: خمسة. لا يحب
5: من أسوأ مباريات النصر هذا الموسم. طيب. مباراة
3: تسللات رونالدو أكثر اللاعبين وقوعا في مصر التسلل هذا الموسم، ترى في الدوري بس، ها في الدوري كم مصر التسلل؟ 39 حالة تسلل غايب له تقريبا، هو أربعة
5: ولا مرة. عالجها جوسس، مصيبة هذه يا خالد.
3: عن مشكلة في اللاعب ولا في الفرق جاسس
5: قصيدة؟ حتى لو في اللاعب أنا مفروض أني أعالجها.
3: كيف تعالجها؟
5: مفروض أقول لك ارجع، مفروض أطلب منك هذا الشيء. بس أنا أتوقع أنه هو وبس توني على الأقل يعني يتقدم ثم يعود، لكن إذا هذا جلس ما عاد رجع أنا مفروض أني أعالجها كثير في مثل هذه الحالات.
3: فهد واضح أن التسلل يعني واضح الكور أنك بيسدونك في التسلل، ليش مش أول مرة تتكرر؟
5: هنا المشكلة وألف مرة أنا كنت أقول كريستيانو لا تطلب الكرة أكثر من 40 ياردة، يعني 20 ياردة 20 ياردة 30 ياردة، علشان إذا حملت الكرة تقدر تكون عندك الطاقة اللي أنت جسمك يساعد. لكن تضرب مثلا سبرنت من 40 إلى 45 ياردة لما توصل الكرة يا الله تقدر تتعامل معها بالطريقة الصحيحة. صراحة المفروض جسس تتعامل معه، هذا ترى من أخطاء جسس أنه ما يطلب من كريستيانو في أنه يعود سريع.
3: وأنا أقول أخذهم رايح جاي.
6: من لا يتعثر لا يتعلم، ومن لا يحذر قد يخسر الطريق. في سباقات القمة المثابرة وحدها لا تكفي، بل تحتاج ليقظة دائمة تبقي الطموح تحت السيطرة. لم تكن القادسية مجرد محطة عبور، بل بوابة قلبت الإيقاع وكسرت النسق الذي سار عليه النصر طويلا. في مواجهتين ذهابا وإيابا وقف العالم عاجزا عن فك الشفرة، وكأن هذه العقدة الصغيرة تحولت إلى علامة استفهام كبيرة في مسار فريق اعتاد الهيمنة. هنا لم تكن البوصلة مفقودة، بل الموازين هي التي اهتزت. هذا التعثر لا يمر مرور الكرام.

0: إنه يفتح نافذة بل بابا واسعا للأمل لدى المنافسين، وعلى رأسهم أشجار الغريم الهلال الذي يترقب أي هدية لتقليص الفارق وإشعال الصراع قبل درب العاصمة. وفي العمق تبدو الرسالة أوضح لكاتبة جورج جيسوس: القادسية لم تكن خصما عاديا بل اختبارا لم تتخطاه في مرتين. النصر ما زال في القمة، لكن القمة لا ترحم، ومن لم يصحح مساره سريعا قد يجد الطريق ينقلب عليه في اللحظة الحاسمة.
1: خالد حسين، أحمد، فهد، وجهة نظرك سبب خسارة النصر أمام القادسية: الأخطاء الدفاعية 19%، اختيارات جيسوس 29%، الحالة اللياقية 11%، قوة المنافس 41%. حسين،
2: أنا أتوقع المدرب خيسوس ما قرأ المباراة صح اليوم، يعني لدرجة زي ما قال أبو سلطان عنده سوء تنظيم في الدفاع. اللعيبة مو هم متفاهمين اليوم في وسط المباراة، مو عارفين كيف يدرون المباراة اليوم ضد القادسية. القادسية اليوم كان جدا متفوق على النصر من بداية المباراة لنهاية المباراة، هو مستلم زمام المباراة، فأتوقع جيسوس اليوم ما قرأ المباراة صح.
1: فهد، وأنا أشاهد ماني في لقطة نهاية المباراة على حسرته كان يقول اليوم مباراتي، ليش ما لعبه فنيا ولا عنده مشكله؟ انا شايف شكله انت كيف بينفجر غضب، عينك عليه، عينك على الشاشه هناك.
3: شوف، هذا دليل انه ما هو مصاب، بس احنا عندنا سائر الاعلام القريب من الفريق النصراوي يخرجون في الونزا مصاب لاعب، لكن هو اختيار. هذا عيب جيسوس، المكابره مرات، يحس بالانتصار. انا قلت في المؤتمر سيلعب انجلو، خلاص يعرف انه سيلعب انجلو، ما يقدر يتراجع، ياخذها بانتصاريه بعدم تردد في هذا الموضوع. ففي المؤتمر ما بعد المباراه قال انه انجلو، انا كنت محتار في المباراه الاهلي، لكن المباراه القادمه سيلعب انجلو.
1: طيب ليش ما لعب؟
3: يعني لاعب ما يغيره في كثير من المباريات الماضيه، ارجع في كاس اسيا 2، في الدوري ما يغير كل اللعيبه جواو، يغير كل، لكن في هذه المباراه اللي خارج ارضك وتحتاج الى انضباطيه ولعب اطراف وبشامات من اللعيبه السريعين وكذا، كان بالمفروض انه يلعبه، خاصه الكثافه العدديه لا تضبط الا بالله مركزيه اللي يعملها ماني ويعملها جواو ويعملها كومان مع انجلو.
4: والغريب من خصص انك اوكي انا بتقبل ممكن تتغير، بتقبل، بس وين غيرت؟ اقوى نسخه الانخل وين؟
3: في الوسط.
4: ليه توديه طرف؟
3: ايه،
4: اضعفت الطرف واضعفت العمق، نقطتين، اضعفت الطرف واضعفت العمق، يعني قرارك جاء انا اشوفه مبني على مجامله
1: يعني ماني بيحطها، يعني اسم انجلو، خايف من انجلو اكثر من ماني.
4: لا لا لا، ان انجلو على قاعد يقدم مستويات، فانا لازم اراضيك.
1: على حساب مين؟
4: على حساب النصر، بالنسبة لي على حساب النصر، لأنك أخطيت، أنت أخطيت، لا ما حطيت حتى أنخلو يوم ما كان يلعب طرف مع خصص. لو كان يلعب طرف ممكن أتقبلها، هو حنا أشدنا بخصص،
1: خاصة الظهير اللي خلفه ما يهاجم على كلام فهد،
4: يعني ممكن أنا أتقبلها.
3: مباراة الأهلي مثلا
4: أنا ممكن أتقبلها. أنا ليش أنا أقول لك ما راح، إنه ما راح للمصلحة العام، يعني إنه يراضي اللاعب. لو جاب أيمن يحيى كطرف ودخل أنخلو، طيب أوكي أتقبلها.
1: خالد، روجرز خنق النصر اليوم في الضغط، حافظين النصر، أيوه، وكيف نجح فيها؟
5: هذه هوية روجرز للأمانة، ويطبقها بامتياز أبو الوليد بطريقة الثلاثة خمسة اثنين يا أبو الوليد، ودائما تجد زيادة عددية تجاه الكرة وتغطية عكسية للمسارات البعيدة عن الكرة في حال كسرت خطوط الضغط، يعني بمعنى زيادة عددية في مكان الكرة، تنظيم دفاعي وتمركز وإعادة تمركز في المسارات اللي تقدر تعمل التغطية والكفر في حالة نجح الفريق المنافس في فك هذا الضغط. وهذا العكس بالعكس اللي ما قدر يعمله النصر. تميز القادسية في شراسته، في افتكاك الكرة والتحول السريع لملعب النصر سبب مشاكل وأحرج الأمانة خط وسط النصر ودفاع النصر، وتسبب من أكثر في أكثر من لقطة خطرة، وأيضا سجل الهدف، أحد الأهداف من عملية الضغط.
4: أبو فهد، روجرز اليوم عطاء درس لكل المدربين. أنا بالنسبة لي اللي هو 8 و6 هم أهم لاعبين في كرة القدم حالياً.

0: صعب لا بدنيا ولا اوتافيو بدنيا، لكن لاعب على مستوى يقدر يضغط بلاعبين بدنيين. ما في شيء اسمه ساتر، انا بالنسبه لي ساتر لازم محور رقم 6 بدني يدافع يقعد مع المدافعين. هذه كره القدم انتهت اليوم، 8 و6 اوتافيو يوصلون ويسجلون ويقطعون جوه ال 18 عكس النصر. هذا روجر اعطى درس في تطور كره القدم لاي مدرب يبغى ينافس على مستوى عالي. بالنسبه لي انا 6 و8 اهم مفاتيح لعب في الحاله الدفاعيه وفي الحاله الهجوميه.
1: تعرف ليش؟ تعرف ليش يا احمد؟ عشان كمل رؤيتك الرائعه هذه، القادسيه يلعبون من لمسه واحده، فانت لازم تحتاج اثنين محاورة، واحد ستة وثمانية صناع لعب رائعين. لما تعطي المهاجم مع تقارب الخطوط يرجعها لك ثم يلعبها في الجهة الأخرى، هذا اللي ينجح.
2: أنت مجمع لقطات للخيبري والمشاكل اللي مسويها الفنية للنصر. أحمد مجمع للقطات،
0: شوف النصر بياخذ الدوري لا يلعب الخيبر، بالنسبة لي إذا يبغى الدوري لا يلعب النصر،
2: لا يلعب أساسي
0: لا يلعب أساسي بالنسبة لي.
1: النصر يلعب اذا لعب الخيبري يلعب 10 ما يلعب 11.
0: شوف اول
2: طيب شيء اللقطات اللي مختارها
0: اول شيء
3: طيب اليوم احمد
2: طيب خلي يتكلم على لقطاته وبعدين بيجيك ابو فهد. تفضل احمد.
0: اول شيء لاعب ناقص لا يشارك في اللعب،
2: ناقص عفوا، ترى ناقص انه هجوميا
0: لا يشارك في اللعب. شوف الحالات، شوف الان، شوف بروزوفيتش هو اللي يبدا، بروزوفيتش هو اللي يسوي زياده، دائما موجود ويوضع نفسه بين اللاعبين المنافس.
2: ليش؟
0: ما يبغى الكوره، ما يتحمل المسؤوليه انه يلعب تحت الضغط. ما شوف انا جريء، انا بقول راي بصراحه، ما يتحمل. شوف دائما يبحث عن المكان اللي فيه منافس او يكون خلف المنافس. ليش تفوق القادسيه؟ مصعب وتافي يستلمون في مساحات لو نص متر. هنا نفس الحكايه، شوف بروزوفيتش هو اللي راح من هذيك الجهه رجع وهو لا يشارك في اللعب. شوف لما تيجي الكره لبروزوفيتش ياشر يلعبها، انت خذ راح استلم، انت خذ في المساحه هذه الفاضيه. الحين الفريق المنافس يستلم في اي لاعب،
2: النصر ناقص لاعب،
0: اي النصر ناقص لاعب. أنا حتى على مستوى الحاله الدفاعيه في الضغط دائما متاخر وما عند الجراءه يروح يضغط على المنافس.
2: يا كم تمريره هذه؟ تمريرات اعتقد هي كم، انا عدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تمريره
1: وما شارك في المباراه.
2: يا خالد اي لاعب
1: ما شارك، خالد اي لاعب يلعب 6 وتعطي ظهرك دائما للخصم مصيبه، هذه مصيبه كارثه. طيب انا كيف تستلم الكره من فريقك وانت معطي ظهرك الخصم؟ كيف بتدور؟ عشان ما عندك الثقه انك تمسك. هو لاعب مراقبه، تقول انت روح راقب مثلا خالد الشنيف
2: في المباراه، انقرض المحور اللي
1: انت لازم تتقدم تسعد تاخذ في مساحه،
0: انت جبتها من الاخير. المحور 6 اللي قاعد خلاص انت. بالنسبه لي انا ما وش اليوم شارك الخيبري في الحالات كلها دفاعيا وهجوميا، وش استفدت منه؟ لو في كل مباراة أنا مستعد أجيب حالات لأي محور، مو بس الخيبري، ماني ضد الخيبري، لكن حالات فنية لأي محور 6 يقول لي هذا لاعب دفاعي. ما في شيء اسمه دفاعي اليوم، منظومة كاملة.
2: خالد أبو فهد،
3: هو شوف موضوع الخيبري ما ودنا نقصه على اللاعب كثير، لكن اليوم أنا بتفق مع أحمد في موضوع اليوم لازم أنا كلاعب في أي مركز في مراكز اللعب لابد يكون عندي أدوار هجومية وأدوار دفاعية، وخاصة خاصة خاصة لما أتميز أنا بالكرة وبدون كرة، سواء أساعد فريقي في خلق المساحة. اليوم تكلمنا إحنا في المرات السابقة بالوليد، حامل الكرة، حامل الكرة، وش اللي يأثر في قراره؟ اللي يأثر في قراره المساحة والزمن والمنافس والزميل، كل هذه الأشياء تتحكم فيها قرارك المسبق، وضعيه جسمك، الجوده اللي انت تملكها.
0: ابو فهد بروزوفيتش اللي صنع
4: ابو الوليد. انا برضو بتكلم عن اذنك ابو ابراهيم، بس
2: تفضل حسين.
4: انا اتوقع برضو اوافق احمد في هذا الراي. الحين في اقوى البطولات واقوى الدوريات اللي نشوفها 8 و6 جدا مهمين في الوسط، من ناحيه الزياده، من ناحيه الافتكاك. الناس ما صارت تعتمد على المحور الستة اللي بس أقطع وأسلم الباص، لا، الحين أبغى أسجل، أبغى أصنع، أبغى أسوي فارق مع فريقي. فأنا أتوقع يعني كلام أحمد أيد بكل قوة.
0: أبو فهد، اليوم كل حالات البناء في النصر تبدأ يا إما عن طريق سيميكان أو بروزوفيتش. صناعة الهدف، من اللي صنع الهدف الأول النصر؟ بروزوفيتش، الفليكس. يعني تخيل، ترى بروزوفيتش يلعب عن لاعبين، عشان كذا انا

0: طبيعي أن بروزوفيتش أحيانا يخطي لأني أنا قاعد
1: يعني الآن أن إشراك الخيبري
0: متى يصير النصر قوي؟
2: شوف خالد
0: متى يصير النصر
1: مشكلة توسمع أنجلو طيب. الآن لا صار الخيبري
0: أنجلو أنا قلت لك أتقبلها لو لعب ثمانية اليوم
2: أبو سلطان أيوة أنا أقول لك الخيبري أتقبل منه أنه يكره اللعبة يغطي يساند زملائي إذا والله واحد تقدم ظهير اثنين على واحد أساعد أسوي أمور تكتيكية حتى لو ما أنا أقدر أحمل الكرة لو ما أقدر أراوغ لو ما أقدر أكسب مساحة لكن الخيبري ولا شيء قاعد أشوفه إلا أنه يراقب لاعب أنا أستلم الكرة فأنت تسلمها عشان ترجعها لأنك أنت ما أخذت المكان السليم في قراءة زملائك في أنك تسلم الكرة فيها أو أنك مثلا سنتر راح أبغطي مكانه اثنين على واحد مع ظهيرة بتقد ما عنده ذاك الذكاء اللي يقرأ فيها وين الكرة متجهة بقرأ اللعبة وين
1: تكون متجهة ذكاء تكتيكي الذكاء التكتيكي
0: أي الذكاء التكتيكي هذا اللي يعني للأسف ولا طور مستواه كثير ما طور موضوع انك تستلم
1: مع احمد النصر اذا اراد الدوري
0: انا اول واحد قلت لك ان النصر اذا لعب الخيبري مرات مجمل المباريات يلا في الموسم تطلع له مبارتين او ثلاث النصر يلعب بعشرة ما هو ب11 يلعب
1: شوف عبد العزيز الشلالي في هاشتاج دورينا غير منصة اكس حسين يقول القادسية اعطى مدرب الهلال الخلطة والطريقة تريد الفوز على الخليج والنصر لا تتراجع هل إنزاغي سوف يستشعر بأن قيمة النادي هو اللعب الهجومي كما فعل القادسية اليوم أثق في الهلال ولكن لا أثق في إنزاغي فهمت كلامك
3: والله النصر اليوم يعني النصر اليوم معليش أبجيك إيه فهمت
1: صم
3: تفضل قصدوا إنه الهلال يمكن يعني لاحق بالنصر كثير فأتوقع الهلال يعني له نفس كثير في الدوري هذا حسين. والنصر برضو كذلك لكن النصر اليوم لو يبغى الدوري أنت لازم لا ها تفضل بلولي
0: حسين لأقول الهلال ما عنده روجرز لا بغض النظر ترى ما عنده روجرز حتى السؤال ما كان في محله لأن القادسية ما كانت تتهاجم بهذا الكثرة كانت يعني تتكتل ثم تصيد الفراغات يعني قريبة من طريقة إنزاغي ترى
1: حسين تفضل حسين وش كمل كنت بتقول اسمعك
3: أنا كان يقطع عندي أقول
1: طيب أسمعك الآن صوتك واضح والأمور طيبة تفضل
3: لا فأقول لك لو النصر يعني يبغى البطولة ما يدخل بهذا المستوى اليوم اللي دخل فيه لأنه الهلال يعني منافس شرس وما يحتاج نتكلم هم اثنينهم أندية كبار لكن أتوقع يعني إنزاغي في بعض الأحيان ما يقرأ المباريات وما يدخل بالتشكيلة المناسبة للهلال زي ما وضعها مدرب القادسية.
1: طيب إنزاغي هو المشكلة وكل واحد يقول المشكلة في إنزاغي وممكن يأخذ الدوري. شفت الكلام على إنزاغي ها ممكن يرجع يأخذ الدوري. انتصارات جميع مبارياته يشيل الدوري. مباراة النصر المتبقية في دوري روشن هذه مباراة النصر الشباب الهلال. الضمك فوزين وتعادل ها
0: انا شوف يا خالد
1: ياخذ الدوري
0: انا شوف انه
1: والتعادل مع الهلال وليس تعادل مع الشباب او ضمك ها ها
0: انا النصر اذا هو
1: انا ولا لا فوزين و... لا فوزين وتعادل
0: فوزين وتعادل
1: يجيب الدوري
0: النصر اذا اراد ان ياخذ بطوله الدوري أيوه. امام مباراه الشباب خاصه القادمه لانها مهمه عليه أن يحسن جوسس اختيار التشكيلة موضوع ثلاث سنوات
1: من الثمانية أجانب
0: ها
1: من الثمانية أجانب
0: أنا أقول
1: من اللي برّب
0: مارتينيز ما لعب لا ضد الشباب ولا المباريات القادمة أنت تحتاج إلى لعيبة أطراف وأظهر حقيقيين تحتاج إلى أنجلو في يعني يسوي هدك للفريق المقابل كثمانية تحتاج إلى ماني في أدوار الدفاعية واقتحاماته ولا مركزية مع لعيبة الهجوم بالطريقة لا ضغط شوي على أنه يعني البخل اللي في جواو البخل اللي في جواي في عدم مشاركته في اللعب أنا أعتقد أنه يجب أنه شوي نضغط عليه فهد إحنا يعني لاعب كبير حرام ما يستلم الكرة
1: فهد كان في حديث قبل مباراة الأهلي عن يقول أتمنى فنيا رونالدو ما يكون في القائمة الأساسية مستبعد عنده بالنصر باقي له ثلاث مباريات أو ثلاث نهائيات
0: أنت فنيا تتكلم صحيح يا خالد لكن صعب
1: أنا أسألك أنا رأيك أنت هذا رأيك
0: أنا فنيا لكن من الصعب هذا واحد مطروح على مجموعة

0: هو مشكل مجموعة علشان يلعب. فمن الصعب انك تطلع لاعب مثل هذا، خاصة انك انت اوكي انت خليت بالمنظومة، شوف جيسوس خل بالمنظومة، العيب مو في مو في كريستيانو، انت تبغى تساعد كريستيانو، فانت خلقت 5 مهاجمين في فترة من الفترات، خلقت ماني، خلقت جواو، خلقت كومان، خلقت انجلو عشان تساعد كريستيانو، لكن في هذه المباراة تشيل واحد وتجعل الثاني يلعب كأنه يعني الكثافة الهجومية اللي كانت سلاح النصر ما تواجدت اليوم، أضافة على بعض الأخطاء اللي صارت في الهدفين الثاني والثالث من لعيبة النصر. اليوم لا تغطية أطراف وأخطاء وكثافة عددية قليلة صراحة. التشكيلة في البداية ما كانت جميلة من جيسوس، مكابرة جيسوس هذه مشكلته في بعض النقاط اللي يشوف كلها صح.
1: طيب أحد التسديدات رونالدو والله ما أدري وصلت شكلها البحرين، واحد التسديد
2: أنا طلع
1: أنا ورينا التسديد مخرجنا من فضلك 37 لا مش هذه، لا في الثاني، هذه اللي في العارضة، هذه اللي في العارضة، لا هذه اللي في العارضة، أنا أعتذر، الواحد الثاني اللي بعيد.
0: شوف رونالدو، رونالدو عنده 18 وبالكثافة العددية، خذ خذ ولد، خذ رجال تقول صغير، لكن إذا أنت تباعدت
2: أنا أروح أبو سلطان اليوم أنك أنت صحيح رونالدو اللي تكلمنا عنه ما حد يختلف عنه كقيمة وكف، لكن كمستوى حاليا ما هو اللي يقدر أنك تبني عليه الفريق للأمانة. أوكي في مباريات ممكنة أنا ما أشركه، خاصة في مباريات فيها بدنيا زي اليوم، في مباريات تحتاج لاعب مهاري.
1: تفضل ابو فهد.
3: والوليد انا ما اشوف المشكله رونالدو، انا اشوف المشكله يفترض اليوم شفنا في مباريات سابقه القوه الهجوميه في يسار النصر بوجود انجلو، بوجود ماني، بوجود ايمن يحيى
0: الله عليك،
3: او حتى نواف بوش لما يلعب في الظهير اليسار. انا وجهه نظري امس تكلمنا عنها، اليوم انت يا النصر محتاج انك تفوز، وتعرف وكلنا نعرف متابعين الدوري متابعين القادسيه شراسه الضغط في القادسيه، لذلك انت محتاج كواليتي لاعبين يقدرون يخرجونك من الضغط، يقدرون يحافظون على كرتهم، يقدرون يسيطرون على الكره. اليوم لو تشوف الاستحواذ القادسيه اعلى من النصر في الاستحواذ
0: والسيطره على الكره. ابو فهد جيسوس الدور الاول يا ابو فهد جيسوس اخل بالدفاع المتقدم والمبالغ المتهور، والان في المنعطفات المهمه اخل بالتشكيله والتنظيم اللي انت تخليت عنه، اللي قاعد تتكلم عنه يا ابو خالد في الجهه اليسرى اللي كانت ضاربه للفريق النصراوي. فهي صراحه انا اتفق معاك في هذا الموضوع، يعني انت كيف في المنعطفات الاخيره الامتار الاخيره تبعد ماني، تبعد مدري ايش، تسوي الغلط. الفوز امام الاهلي هو اللي خلاه يعمل كذا ترى، رغم انه امام الاهلي كان فريق سيء.
1: يعني تفضل سريعا ابو فهد، سريعا من فضلك.
3: وانا ايضا نفس الفكره، انت قوه القادسيه في التحولات والهجوم من خلال المساحه وهجوم الاطراف، انت ساعدتهم في انك انت لعبت على الدفاع المتقدم.
1: ممتاز.
3: وهذه من الاخطاء التكتيكيه اللي احيانا يعني يقع فيها جيسوس في اوقات حرجه. يصر على افكار يفترض انها ما يعني ما ما ما ما تنبغي من مدرب مميز مثل جيسوس، عنده الخبره وعنده القدره. لكن يعني ثقته في المفرطه في فريقه وفي امكانياته هي اللي احيانا تجعل يفرط بالنقاط.
1: إذا طار الدوري بتحمل الجيسوس؟
0: أنا ما أتوقع. أنا ما أتوقع.
1: أسمعك
0: أنا أقول لك بصراحة.
1: إذا طار الدوري.
0: يعني أنا ما أشوف إن الدوري بيطير على الفريق النصراوي.
1: ليش؟
0: لأنه بيده. أنت تخل بالعمل، تخل بالتركيبة. أنت أفضل ما عندك عناصرك، اللعب المحلي عندك نقص. تذكر في أول حلقة معك قلت لك أنا إن الفريق النصراوي عنده نقص في ظهير أيسر، في محور. قلت لي مع هالعدد مع هالكمية. كيف تقول نقص؟ هذا النقص انك انت تبغى بطولات، تجيك من عطفات مهمه تحتاج الى مثل هذا الشيء، ما تخلي المدرب يخترع لك التشكيل.
1: الكلام اللي اسمع منك واذا انتهى نهايه الدوري هلالي بسمع نفس الكلام هذا تم
0: اذا استمر انه ايه؟ ما يعرف من يلاعب. مارتينيز من مباراه الاهلي غلط يلعب، مع احترامي لمن مو بالفوز مو الفوز اللي يخليك تقول هذا اختيار صحيح.
1: ابو سلطان
0: انا يا رجل محرز، انا اغطي محرز بهذا العمر، انا اغطيه لا يقتحم لا سريع، يسوي كنترول يدخل على جوه يلعب، هذا اي احد قال وقف محرز. ايش وقف محرز؟ انت وجودك بهالطريقه لا تبالغ، انت متصدر دوري اليوم.

0: ما في ولا ظهير يساند جناحه، اصلا ما عندك اجنحه. اليوم لعبت انجلو كل شوي رايح عند كومان، رايح لانه متعود على طريقه انه يلعب كثمانيه.
1: يعني اذا طار الدوري رجيسوس هو المتسبب؟
0: لا شك، انا اقول لك لا شك في ذلك، لانه لو ما عمل، لو لو لو انه ما يعني ضيق خرب في هذا التنظيم اللي كان يعمله صراحه يا خالد.

0: الضربه القويه عنده في الفريق.
1: عبد الله السالم فريق القادسيه مع مراسلنا خالد جنان.
2: الف مبروك، مباراه كبيره رغم الاجواء، كيف كانت المباراه اليوم؟
3: اول شيء الحمد لله المباراه كانت صعبه ولكن قدرنا ناخذ 3 نقاط. اعتقد قدمنا مستوى جدا مميز اليوم امام نادي كبير، نادي ينافس على الدوري، ما تعثر يمكن من فتره طويله، ولكن احنا فرضنا يعني فرضنا خلينا نقول الشخصيه اللي قاعدين نلعبها في ملعبنا، والحمد لله يعني احنا يعني للاسف يعني ضيعنا نقاط اللي كان احنا منافس شرس للدوري. بعد القدسيه زي ما قلت في صور مستمر على كافه الاصعده، يعني احنا مهيئ لنا جميع الظروف اللي ينجح فيها اللاعب، فانا سعيد بهذا النادي، سعيد في الفاسيلتي الموجود في النادي، وعلى المستوى الشخصي الحمد لله يعني انا كنت اتمرن 100 او 200% في الوقت اللي ما كنت العب فيه، فلما جات الفرصه الحمد لله كنت جاهز، واشكر الجهاز الفني والطبي والطاقم اللياقي وبرضو النادي، نادي كامل يعني كان واقف معي للامانه حتى في الوقت اللي ما كنت العب فيه.
1: هذا مهاجم فريق القادسية عبد الله السالم، وكان لاعب في الخليج، وفي حديث يقول لك ليش ما ينضم للمنتخب، دونس مدرب عبد الله السالم السنة الماضية كاملة عارفه زين، ودونس هو أبخص في اختياراته، فعليا هو أبخص في اختياراته لأنه هو الآن دونس هو أبخص في اختياراته، نضغط على يمين على يسار، الناس تطالب عبد الله السالم، هو حافظ عبد الله السالم درب لمدة موسم كامل مع الخليج عارفه زين، وإذا احتاج بكل تأكيد حيضمه، مقارنة في المهاجمين هو اللي يلعب أساسي مع البراكان، الشهري مصاب، الحمداني يلعب وما يلعب، من في غيرهم؟ في أحد غيرهم؟ ذكروني إذا في مهاجمين، هذول المهاجمين ترى الموجودين
4: بس ما في،
1: ها؟ ما فيها؟ قال صف صف صف صفين
4: عبد الله وليد، عبد الله أتوقع من اللعيبة المميزين جدا المهاجمين، لكن ما أخذ فرصته بشكل كبير. اتوقع يعني لو انتقل لانديه كبيره مثلا ومسك مدرب كويس يعني وظف زين، اتوقع راح بيسوي نقله نوعيه لنفسه.
1: وانا اقول الف مبروك،
4: تفضل، فرصه كثيره،
1: وانا اقول الف مبروك، الف مبروك للقادسيه وحظ اوفر للنصر. الدوري ها يلف يلف يلف وممكن يرجع للهلال، مباراه اللي بعد اسبوعين اعتقد يوم 9 ولا يوم 10، ذكروني 9 ولا 10، وريني مباراه النصر، مباراته مع الهلال، هذه مباراته في تاريخ مباراه النصر، النصر والهلال في تاريخ 12/5، والله هي مباراه ننتظر هذه المباراه على احر من الجمر بعد الفاصل. رغم غيابات توني كيسا يرتدي ثوب الهداف ويمنح الراقي نقاط الامان،

اف ام على هواك. حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ

0: وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العلم.
2: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. نرجع إلى موسم الرياض. تركي آل الشيخ يعلن طرح تذاكر جلوري انجيزة استعداد مواجهة تاريخية بين أوسيك وفيرهوفن. أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عن طرح تذاكر النزال المرتقب بين الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك ونجم الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن تحت عنوان جلوري انجيزا، وذلك ابتداء من يوم الاحد عند الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، في خطوة تعكس حجم الترفيه العالمي لهذا الحدث الاستثنائي والاحداث في كل مكان ولله الحمد. حسين سريع انا بروح لك وهذا مركزك. اتنقان اللي عمله اليوم ما تدري هو 8 ولا 10 كل شيء عمله، هذا اللي يتكلمون الفرق بينه وبين الخيبري. تفضل يا حسين.
3: أكيد أكيد زي التنقانة ما شاء الله، هذا القامة الفنية اللي يحتاجها كل فريق، يعني ما شاء الله تشوفه هو ما تدري زي ما قلت 8 أو 6 احنا ما احنا عارفين مركزه، لكن الأساس هو أتوقع أنه يلعب 8. قامة فنية في الفريق يقدر يصنع ويسجل، هذا اللي يحتاجه كل الأندية، هذا اللي تحتاجه. أتوقع هو من الناس المؤثرين ومن الناس اللي صنعوا برضو الإنجاز لأنفسهم بالذات في بطولة النخبة وفي الدوري. انا اتوقع هذا لو يعني لو يغيب انا راح النادي الاهلي يتاثر كثير بوجوده، لان انت تحتاج واحد رابط بين الدفاع والهجوم، لاعب يعني تعتمد عليه ثقله بالملعب ثقيل، يعرف يباصي يعرف يسجل زي ما قلت لك، النفس عنده ما شاء الله من الثمانيه للثمانيه يوصل.
2: ترتيب دوري روشن نشاهد سريع ترتيب دوري روشن الصفحه الثانيه ونشاهد من فضلك النجمة الأخدود رسميا هبط إلى يلو، رسميا ثاني الهابطين إلى يلو بجانب النجمة مدرب فريق الأخدود مع مراسلنا أحمد الجابري الكابتن فتح الجبال.
4: هذه المباراة وبعد الهبوط
5: والله الحمد لله في الأخير الحمد لله. صحيح كانت المنا الوضعية صعبة جدا، وحاولنا مع منا الكل الإدارة واللاعبين وكل شيء، لكن الإمكانيات الحقيقة كانت محدودة، خاصة المنا الفنية كانت إمكانيات منا جدا محدودة.
4: إيش الأشياء اللي وجدتها في الأخدود لما جيت انصدمت فيها يعني؟
5: لا مش حكيت انا مش انصدمت اما انا اكيد انا كان العامل النفسي خاصه والعامل النقطي كان بعيد، كان العامل النفسي انا متاثرين كثير وانا ما اخفيش عليك انا الحقيقه معنا شويه الامكانيات المعنى الفنيه يلزم تحسن اكثر.
4: اليوم بعد ان وقع الفأس في الراس لو في نصيحه تقدمها لاداره نادي الاخدود ايش حتقول لهم؟
5: والله النصيحه بيني وبينهم عاد ما يجيش في الاعلام كيفك
4: عشان الجمهور.
5: والله الجمهور احنا نعتبره منه اكيد، معناها الجمهور على راسي وعيني، اما الامور البرمجه وامور الامور هذه كلها معناها كلها عندي در.
2: هذا حديث الكابتن فتح جبال مدرب فريق الأخدود. رسميا الأهلي اليوم قدم رفع شكوتين على تغريدات نادي النصر اللي قبل يومين، واحدة تجاه العنصرية واحدة تجاه الاستهزاء. هذا وصلتنا المعلومة، رسميا الأهلي رفع شكوتين بخصوص تغريدات نادي النصر اللي بعقب مباراة النصر والأهلي. كيسيه اليوم رجل المباراة هو راس حربة ولا عشرة ولا ايش كان له؟
6: والله يا خالد انا ما ادري، انا كيسيه انا استغرب قام يقوم بمهمات كبيره في الاهلي. أي. حتى في بطولات الاسيويه النخبه سنتر يلعب، اذا اصيب اذا غير يلعبون سنتر. انا ما اعرف صراحه يعني لاعب كبير في نادي ما اقول منتخب بقبلها تلعب في منتخب، لكن في نادي كم من ثمانيه في الوسط ودورك المهم بالتحكم في الرتم في ربط الفريق في، لكني دائما اشوف ما شاء الله كيسيه لاعب صندوق في الكرات العالية في الكرة. اليوم سجل هدفين وصلح هدف حق فراس، يعني اليوم كأنني اللي يشوف كيسيه اليوم على مجرى المباراة يقول هذا رأس الحربة.
2: خالد إذا شاهدت فراس البريكان أدرم فيه ضغط خرافي للأهلي.
7: صحيح
2: تفضل.
7: قلما تجد أبو الوليد مهاجم تكتيكي بعقلية مميزة، يملك الذكاء يملك السرعة يملك يعني عنده الفهم التام لعملية

0: ضغط وأدوار المهاجم في الضغط، كيف يخلق المسارات، كيف يوجه الضغط على القدم الضعيفة، كيف بعد افتكاكه للكرة كيف يتعامل معها، وين الأماكن المفروض يتحرك فيها، وين الأماكن اللي يروح يخلق لزملائه المساحة
1: أبو
0: فيها.
1: خالد هذه ما يغطي دور تسعة صريح، ما يحاول هو يغطي يقوم بإمكانيات، هو دوره كلاعب تسعة صريح، يعني أنت يقوم بأدوار صحيح. أخرى غير دور تسعة صريح أنك تكون مهاجم.
0: اليوم اليوم اليوم في الضغط، في الضغط العالي، في في في في الضغط العالي، في الضغط العكسي، لابد تكون ردة الفعل سريعة، لكن يكون في فراس الأمانة
2: ممتاز
0: يعني نادرا ما تجده في المهاجمين على المستوى العالمي، وبالعكس فراس من المهاجمين اللي يحبونهم المدربين التكتيكيين.
2: ونقول بعد الفاصل الاتحاد واجه الخلود والاتفاق يلاقي النجمة بعين على آسيا، والرياض يحل ضيفا على الفيحة.

جدة اف ام على هواك مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، حلو والله العظيم. مسيناكم السونة وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام، يا هلا وسهلا بكم، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. مساء الخير ومساء البهجة ومساء السعادة، ومساءاتكم تمطر وردا. 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد بالتقديم، أنا مريم العمري. بدون أدنى شك الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد أنتم معانا في الحرف 29 800-244 28-28، مرة أخرى 800-244-28-28 رقم الواتساب. كمان ممكن ترسلوا عفواً كمان ما تنسوا تطبيق سعودي راديو بلاس، تقدروا تسمعونا من هناك، وكمان تقدروا تكتبوا مشاركاتكم على منصة إكس. هلا وسهلا بالجميع، شكرا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا أجمل الافتتاحيات وأحلى الافتتاحيات، حقيقي شكرا. صديقتنا رمز الوفاء بتقول: من شد على يدك وقت حاجتك إليه شد عليه بقلبك وروحك. فالمواقف وحدها من تثبت صدق الأوفياء. مثل الورد والياسمين لأحلى مريومة، وأرقى مخرج سلطان، تحياتي لكم صديقتكم رمز الوفاء. يا هلا وسهلا بأجمل وأحلى صديقة، وإحنا نبادلك أجمل وأحلى تحية. طيب كمان، طيب اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، يا هلا وسهلا، مساء النور، وعليكم السلام. يقول مريم أو مساء النور مريم، أوكي عبد الله، أنا جديد، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله، أكيد سعداء بوجودك معانا، وهلا وسهلا بك تكون معانا على طول. وكالعادة لو حابين أنه نتكلم عن مواضيع تهمكم ما تترددوا أبدا، تكتبوا لي في الدايركت مسج في منصة إكس أو سناب شات. طيب خليني أروح لموضوع اليوم اللي بنتكلم عنه. موضوعنا اليوم يقول أنه شجاعة لا تكمن في الاستمرار. دائما احنا كنا نسمع انه انت بطل، انت استمر، انت قوي، انت استمر، انت شجاع، انت استمر، واصل، لا تستسلم. اوكي، دائما احنا هذا الستاندرد تبعنا، احنا اللي بنسمعه من الكل، من كل الناس اللي حولنا ومن الكل، يعني سواء مدربين ولا غير مدربين ولا كوتش لايف كوتش ولا غيره ولا غيره ولا غيره. بس هم لما بيقولوا كده أكيد ما بيقولوا شيء على المطلق. أحيانا الشجاعة في الاستمرار في الأمور الخاطئة أكيد مو صح. تمام، الشجاعة لا تكمن فقط في الاستمرار، بل في الانسحاب والترك. عندما تشعر بأنك تعطي أكثر مما يجب دون فائدة دون جدوى، وإذا أعطيت أقل مما تستحق كان هناك، أو إذا أعطيت أقل للآخرين فأنت بذلك لا تستحق التقدير ولا وجودك أساسا ولا قيمتك. قيمتك ارتبطت بالاستمرار وبالعطاء فقط. طيب عشان كده أحيانا في بعض المواقف ولا في بعض التجارب لابد من الانسحاب، لابد من الرحيل، عشان لا يتحول الحماس إلى هم تحمله على قلبك، فلا أنت تشعر بالسعادة ولا أنت تملك القوة التي تجعلك تنسحب من كل شيء لا تحبه. ولكن السؤال: كيف تعرف أنه حان وقت الانسحاب؟ كيف تعرف أنه حان وقت الانسحاب؟ ومتى هي اللحظة المناسبة؟ وما هي الطريقة؟ قد تتساءل كثيرا وتنتظر ما يشجعك على هذه الخطوة، ولهذا هناك

بعض الإشارات التي تلمح لك بأنه حان الرحيل، أو بأنه لا تستمر، أو من الشجاعة أن تترك، من الشجاعة أن تغادر، من الشجاعة أن تغير الطريق، من الشجاعة أن تنسحب. في إشارات تلمح لك أنه خلاص كده، شكرا انتهى الموضوع، أو أنه حان الوقت المناسب للانسحاب. هذه الإشارات اليوم رح نتكلم عنها وكيف ممكن اغتنامها. وأحيانا في أمور بتكون أكبر مننا، وفي أحيانا لابد يعني في المواقف وفي الحياة اللي بتكون أكبر مننا أكيد إحنا لابد إننا إحنا نسايرها أو نقف على حياد. عموما هذا هو موضوعنا، نروح نغني مع سلطان ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. 800 244 28 28 رقم الواتساب، ارسلوا مشاركاتكم هنا. كمان ما تنسوا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان منصة إكس، حساب إذاعة جدة، وكمان البوست الخاص ب 29 تقدروا تشاركوا هناك. اليوم نتكلم عن الشجاعة والانسحاب. أوكي، يعني في أشخاص لازم ننسحب منهم، في مواقف لازم نتركها، وفي أيضا أحيانا أفكار معينة لابد أننا إحنا نتركها. الشجاعة أحيانا تكون في الانسحاب مو بالاستمرار. وقلت كمان أنه في مؤشرات تدل أنه لا قد حان وقت الانسحاب، إشارات عملية لو اجتمعت أكثر من مرة لابد أن الإنسان يتوقف. الوعود التي لا تترجم إلى أفعال، يظل الكلام كلام إن لم

ينفذ. الاعتذار نادر، أو حتى لو كان في اعتذار يكون مسموم. كيف يحملك اللوم؟ أنا أعتذر بس أنا آسف، بس أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت كذا وكذا وعملت كذا وإلى آخره. ما صار اعتذار، حملك اللوم وحملك المسؤولية وحملك الخطأ. بس اللهم إنه سبق الكلام هذا كله كلمة آسف. كمان من الإشارات اللي بتقول لك حان وقت الانسحاب، حدودك لا تحترم، وأنت دائما من يبادر، يرمم، يسأل، يعتذر، يهتم، يشرح، يبرر إلى آخره. العلاقة تخلي حياتك يعني تضيق بدل أن تتسع. طبعا اليوم نتكلم كمان كيف ممكن تنسحب بشكل ناضج، بدون مشاكل، بدون دراما إلى آخره. خليني أقول إنه مو كل علاقة نخسرها تعد خسارة. بعض العلاقات لو إحنا استمرينا فيها راح نخسر أنفسنا. الشجاعة الحقيقية ليست أن تظل إنك تحب شخص لا يحسن الحب ولا يتفهم هذا الحب، بل أن تحب نفسك بما يكفي. لأنه في النهاية أنت بكل بساطة مو محطة استنزاف. طيب، رمز الوفاء بتقول إن شعرت بأن سفينتك تغرق، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الأشياء غير الضرورية التي تثقلها. نعم. طيب، علي الطمح يقول الشجاعة الحقيقية ليست في الاستمرار في اتخاذ قرارات خاطئة، بل تكمن في القدرة على الانسحاب، الاعتراف بالخطأ، وتصحيح المسار عند الشعور بأن الاستمرار يستهلك الروح ويعطي أقل مما تستحق. اتخاذ هذه القرارات الشجاعة يتطلب تحمل المسؤولية، الثقة بالنفس، والتحلي بالمرونة للبدء من جديد، مما يعد علامة قوة ونمو شخصي وليس ضعفا. محب الإذاعة والحرف 29، علي الطماحي. فعلا الشجاعة مو بس في الاستمرار، الشجاعة أيضا في تصحيح المسار عند الشعور بأن الاستمرار قاعد يستهلك الروح ويعطي أقل مما تستحق. نعم نعم، أتفق مع هذه المقولة. طيب، من نادر محمد من اليمن، يا هلا وسهلا، يقول أشياء كثيرة تتكرر في حياتنا، الفقد، التجارب، النجاح، الفشل، لا تعطينا الحياة شيء دون مقابل، إنها تسحب منا أشياء. علينا أن نعي أننا عابري سبيل في هذه الحياة، فلتهدأ نفوسنا ولنتنفس بعمق. لا شيء سيدوم، وكل ما نمر به سينقضي، سيتلاشى حين نتقبله ولا نفكر فيه. سنعيش كل مرحلة حياة جديدة ثم نودعها ونستأنف حياتنا من جديد، إلى أن نصل لنهاية رحلتنا التي ستبدأ معها قصتنا الحقيقية التي سطرها لنا القدر، وعندها يغلق الدفتر ويصمت القلم. طيب، هذه المشاركة كانت من نادر محمد، ونروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. اليوم احنا بنتكلم عن الشجاعة والاستمرار والانسحاب. 800-244-28-28 رقم الواتساب، اكتبوا مشاركاتكم هنا، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم حتى لو شاركتوا قبل كذا. اليوم احنا بنتكلم عن انه كلنا يمكن تربينا على فكرة انه الاستمرار بطولة وإنه الترك هروب وضعف، لكن الحقيقة الاستمرار ليس دائما شجاعة. أحيانا هو تعود، أحيانا هو خوف، أحيانا هو تعلق. الانسحاب ليس دائما ضعف وهروب واستسلام، أحيانا يكون هو حماية لنفسك، لروحك، لسلامك الداخلي، وممكن يكون إعادة لاحترام ذاتك وإنقاذ لما تبقى في القلب من حياة. الإنسان أحياناً بيعطي يعني بحسن نية أكثر مما يجب، وممكن أكثر مما يستطيع، ويبرر الآخرين أكثر مما يستحقون، ويخاف على زعل الآخرين أكثر مما يستحقون، ممكن يضغط على نفسه عشان الناس ما تزعل منه، إلى أن يجد نفسه فجأة مستغل ومستنزف، فاقد للحماس وللشغف، ولا يشعر بالراحة رغم أنه بيسوي كل شيء صح. طيب نفسيا الإنسان ليش يصر على البقاء؟

في هناك أسباب كثيرة، ومنها أسباب عميقة تخلينا نتمسك بعلاقات ممكن ما نكون مرتاحين فيها. أول حاجة التعلق وليس الحب. أحياناً إحنا ما نبقى عشان إحنا بنحب، بنبقى عشان إحنا تعودنا. الاعتياد أو التعود يصنع وهم الأمان. أنا أعرف هذا التعب، أنا أعرف هذا الألم، لكن ومتعود عليه أحسن ما أعرف المجهول. أحياناً الخوف من الذنب، نبقى عشان إحنا خايفين من الذنب، نخاف إنه الناس يقولوا عننا يا الله هالشخص قاسي، ناكر للجميل، هذا الشخص متقلب، فنختار إننا نتحمل كي نرتاح من الشعور بالذنب حتى لو دفعنا ثمن ذلك صحتنا النفسية. من أسباب البقاء أيضاً الأمل المبالغ فيه، الأمل الكاذب، الأمل الوهم. أحياناً إحنا بنقنع أنفسنا إنه ممكن يتغير، مع الأيام يتغير، مع الأيام يتعدل، مع الأيام يتحسن، مع الأيام يفهمني، وممكن مع الأيام يقدرني. أحياناً الصورة عن الذات، إذا كان في داخلنا أفكار إنه يلا الحمد لله أحسن من غيري مثلاً، أو أنا لا أستحق الأفضل، أو ما في أحد راح يحبني، أو ما في أحد راح يقدرني، وأنا كويس إنه في أحد في حياتي حتى لو كان مؤذي. تخيلوا هذه الأفكار بتكون موجودة أحياناً كثير. فعشان كده أحياناً نتمسك بما يؤذينا، لأنه إحنا نعتقد بكل بساطة إنه هذا أعلى ما نستحق، وإنه هذا سقف استحقاقنا. طيب محمد حسن قاضي، يا هلا وسهلا بيك، سعداء بمتابعتك لنا. كمان رمز الوفاء تقول لا نجيد الرد ولا نجيد الانتقام، لكننا نجيد الرحيل بكرامة عندما يثقل علينا البقاء. نرحل حين نختنق، لا نصرخ، لا نشكو، لا ننتقم، نمضي والوجع في أعيننا، لكن كرامتنا أمامنا تحمينا. ما عدنا نعاتب ولا نشرح موقفنا، يكفينا أننا كنا صادقين ولا ضغينا في صدورنا. رمز الوفاء. طيب كده مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. أهلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الآن، ونرحب بكل اللي كانوا معانا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد اللي بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن. أكيد أنت معنا في الحرف 29 800 244 28 28، رقم الواتساب. ارسلوا مشاركاتكم وما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. اليوم إحنا بنتكلم عن الانسحاب، متى عن الشجاعة والانسحاب والاستمرار. ممكن نضع هذا العنوان لحلقتنا اليوم. خليني أقول إنه كيف إحنا ممكن نميز بين شخص يكون تعب طبيعي أو

استنزاف، كيف أعرف أني أنا إنسان مستنزف؟ كيف أعرف أنه أنا بدأت أو بدأ الاستغلال لي، يعني كوني أني أنا أعطي بلا حدود؟ أكيد لما الإنسان يتنازل عن حدوده بعد كده يبدأ يحاسب نفسه. لما إحنا نبرر أفعالنا أكثر مما إحنا أكثر مما الآخرين يعتذرون لنا، نلاحظ أن إحنا قاعدين ندافع عن نفسنا طول الوقت. أكيد هذا الشيء يعني في النهاية حيبين أننا إحنا وصلنا لمرحلة الاستنزاف. متى يكون الانسحاب شجاعة؟ الانسحاب يصبح شجاعة لما نتأكد إنه العلاقة تقوم على أخذ أكثر من العطاء. لازم يكون في توازن، في أخذ وفي عطاء، ما يكون في شيء أكثر من، يعني مو جانب أكثر من جانب. لما إحنا يعني نعطي أكثر مما نأخذ أكيد بيكون هنا في خطأ. أحيانا نلاحظ إنه وجودنا معاهم أصبح مرتبط بالقلق، بالتوتر، مش بالسعادة أو الطمأنينة. أحيانا تتكرر نفس الأخطاء بلا اعتراف ولا محاولة إصلاح. إحنا نصبح نسخة أصغر من نفسنا، أقل ثقة وأقل فرح وأكثر شك. طيب، على الواتساب مازن الغانمي، هلا وسهلا، يقول الشجاعة ميزة رائعة دائما، ولكن كيف تكون في وقت الانسحاب؟ أن يكون الإنسان كافيا. نعم، اتفق معك يا مازن. طيب احنا كده مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: قد كنت أكذب بالهوى وبأهله، أنت التي أرجعت لي إيماني، لما ابتسمت تساقطت أحزاني، وعرفت بعد التيه أين مكاني. قد كنت أكذب بالهوى وبأهله، أنت التي أرجعت لي إيماني، لما ابتسمت تساقطت أحزاني، وعرفت بعد التيه أين مكاني. فلتخبريني يا نهاية أدمعي، كيف انتصرت على الأسى بثواني. قد كنت أكذب بالهوى وبأهله، أنت التي أرجعت لي إيماني، لما ابتسمت تساقطت أحزاني، وعرفت بعد التيه أين مكاني. فلتخبريني يا نهاية أدمعي، كيف انتصرت على الأسى بثوان، وهدمت أسوار الدموع ببسمة، وبنيت أفراحا بغير مباني، وهدمت أسوار الدموع ببسمة، وبنيت أفراحا بغير مبان. حب كبير في دواخلنا نما، متى نخشى من الإعلان.